اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر.

الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. قرر العلماء في هذه الآية 7 مسائل، استعرضنا 5 منها في اللقاء الماضي ونكمل ما تبقى. فبالنسبة للمسألة 6 في هذه الآية، فقد قرر فيها العلماء أن الواجب على معطي الصدقة كان إماما أو مالكا أن يراعي أحوال الناس، فمن علم فيه صبرا على الخصاصة وتحليا بالقناعة آثر عليه من لا يستطيع الصبر، فربما وقع في السخط. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه

عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه في النار على وجهه. أما المسألة السابعة والأخيرة في هذه الآية ففي قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. ومعنى لفظ إلحافا هو الشمول بالمسألة إما للناس وإما في الأموال، فيسأل من الناس جماعة ويسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه،

الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحليم الحيي الغني النفس المتعفف، ويبغض الغني الفاحش البذيء السائل الملحف. ولم يصح لهذا الحديث أصل، ولا عرف له سند، لكن مسلم روى عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فنخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره، فيبارك الله له فيما أعطيته. وروى مالك عن الأسدي أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمرك إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله أوقية فهو ملحف. فتبين بهذا أن الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده على نفسه، أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال، إلا أن يسأل زائدا على ما عنده ويغنيه وهو محتاج إليه، فذلك جائز. ويروي ابن العربي بأنه سمع بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول: هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة، فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا جددا، فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها. وبذلك فإن السائل يكرر المسألة إذا رده المسؤول، والسائل يعلم أنه قادر على ما سأله إياه أو جاهل بحاله، فيعيد عليه السؤال إعذارا أو إنذارا ثلاثا لا يزيد عليه، وذلك جائز، والأفضل تركه، والله أعلم. ونشرع معكم في آية أخرى، حيث يقول المولى عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقرر العلماء فيها خمس مسائل، فأما المسألة الأولى ففي سبب نزولها، حيث ذكر من فسر أن الله تعالى لما حرم الربا قالت ثقيف: وكيف ننتهي عن الربا وهو مثل البيع، فنزلت فيها هذه الآية. أما المسألة الثانية فيقرر العلماء من خلالها بأن قوله تعالى في هذه الآية كناية عن استجابة في البيع وقبضة باليد، وذلك لأن ذلك إنما يفعله المربي قصدا لما يأكله، فعبر بالأكل عنه، وهو مجاز من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، وهو أحد قسمي المجاز كما هو تعريف في تقسيماته.

أما بالنسبة للمسألة الثالثة فتتصل بالربا وما يتصل به من أحكام، وهو ما سيقع في تفصيل هذه الآية في لقاءات أخرى إن شاء الله. وقد قال العلماء في هذه المسألة بأن الربا في اللغة الزيادة، ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به، فلأجل ذلك اختلفوا هل هذه الزيادة عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها. والصحيح أنها عامة، لأنهم كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفا، حيث يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، ويعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلا آخر، فحرم الله تعالى بذلك الربا وهو الزيادة. ولكن ما كان كما قلنا لا تظهر الزيادة إلا مع مزيد عليه، ومتى قابل الشيء من غير جنسه في المعاملة لم تظهر الزيادة، وإذا قابل جنسه لم تظهر الزيادة أيضا بإظهار الشرع. ولأجل هذا صارت الآية مشكلة على الأكثر، معلومة لمن أيده الله تعالى بالنور الأظهر. إن من زعم أن هذه الآية مجملة لم يعرف مقاصد الشريعة، فإن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو منهم بلغتهم، وأنزل عليهم كتابه تيسيرا منه بلسانه ولسانهم، وقد كانت التجارة والبيع عندهم من المعاني المعلومة، فأنزل عليهم مبينا لهم ما يلزمهم فيهما، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والباطل كما تم بيانه في كتب الأصول هو الذي لا يفيد، وقع التعبير به عن تناول المال بغير عوض في صورة العوض. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، واسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وارني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبك عنده. اللهم ما رزقني مما أحب، فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب، فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة.

منفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

بك أستعين، ومن يعين سواك؟ يا فاطري من للورى إلاك؟ أدعوك من ضر فتكشف بلوتي، لولاك ما كان الرجا لولاك. يا كاشف الكرب العظيم ومن له، عنت الوجوه تعشقا لرجاك. يا غافرا ذنب العصاة وقابلا توب المسيء إذا أتى لحماك، يا راحما جد لي بواسع رحمة من فيض فيضك من عميم عطاك. إني بعصياني أتيت وليس لي إلاك، أنهل من جليل رضاك، فاجعل متابي

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيقي.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في الحديث أيها الإخوة في قصص القرآن الكريم وفي أسباب نزول الآيات التي تتحدث عن قصة الأحزاب وغزوة الخندق، حتى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهنا بيان من المولى جل شأنه أن المؤمنين حينما رأوا أن الأحزاب قد تجمعوا وتجحفلوا حول الخندق تأكدوا يقينا أن هذا اختبار من المولى جل شأنه، وهو القائل سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلما رأى المؤمنون الأحزاب من قريش ومن القبائل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، حينما بين لهم أنه سيكون الحصار أو سيحاصرون أو سيبتلون أو سيختبرون وأنهم لا بد أن يكون لهم ذلك، فعليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حتى نصر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام كما بينا سابقا، ورد الله تعالى المشركين، ورد الذين كفروا بغيظهم، وقد تحدث القرآن عن ذلك بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فهنا درس لنا أيها المسلمون أن نأخذه، حيث لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى لقاء العدو، ولكنه إذا لقي العدو عليه أن يصبر.

ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وقد أمره على جيش المسلمين الذي أرسله لإرهاب الروم، قال صلى الله عليه وسلم له: ولا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم، ولكن قولوا: اللهم اكفناهم واكفف بأسهم عنا. ينبغي على المسلم أن لا يتمنى لقاء الأعداء، وإذا لقي العدو عليه أن يصبر. وكذلك أيها الإخوة، درس يستفاد للمجتمع وللأفراد من قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله

طاعة الدعاة وطاعة المسلم وطاعة المجتمع لأمير الجماعة ولإمام الجماعة ولمدير الجماعة ولمسؤول الجماعة ما لم يأمر بإثم أو قطيعة رحم أو بكفر أو ضلال أو معصية لله سبحانه وتعالى. فما دام يأمر بالمعروف وما دام يأمر الناس بما لا يساء إلى الشريعة الإسلامية فالواجب علينا الطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي. ولهذا أيها الإخوة، عندما نصر الله أهل الإسلام في هذه الغزوة التي تعاون فيها اليهود من بني قريظة ومن المشركين من قريش وقبائل غطفان، فلما ولت القبائل وقريش ولوا الأدبار وهربوا وانهزموا بعد أن جاءتهم الريح والجنود وحصلت بينهم الفتن، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة حتى جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له إلحق ببني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد انتهاء معركة الأحزاب قال للناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من وصل عند العصر وصلى هناك، ومنهم من تأخر في الطريق وصلى في الطريق حتى وصل بعد صلاة العصر إلى بني قريظة. وقد أقر صلى الله عليه وسلم أصحابه على فعلهم هذا وفعلهم هذا، لأنه كان المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعجلوا في الذهاب إلى بني قريظة، فلما وصل إلى هناك فعل بهم صلى الله عليه وسلم الأفاعيل حتى قتل منهم من قتل، وأسلم منهم من أسلم، وخرج منهم من خرج من المدينة المنورة، لأنهم خانوا الله تعالى ورسوله، حتى حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أمر أن يقتل الرجال وتسبى النساء وتؤخذ الأموال، ففعل بهم أهل الإسلام ما ذكره سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وحكم بهم في ذلك الموقف الذي وقفه رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يستحقون ذلك لخيانتهم لله ولرسوله وللقتال ضد المسلمين مع العدو، بالرغم من وجود الاتفاقات وبالرغم من وجود المكاتبات فيما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أتاهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا، حتى قضى بينهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم وحكم فيهم وقال له عليه الصلاة والسلام: قضيت بحكم الله. وفي رواية لابن إسحاق قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وفي رواية أخرى: من فوق سبع سماوات. حتى نفذ الحكم فيهم هؤلاء وهم الذين يستحقون لذلك. هكذا أيها الإخوة دروس وعبر نستفاد منها في مجتمعنا من خلال التعامل فيما بيننا، ومن خلال التعامل فيما بيننا وبين الأعداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس على أساس الاتفاقات المبرمة فيما بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم، وهذه الاتفاقات المبرمة ينبغي أن تكون من خلال التزام كل الأطراف بهذه الاتفاقات، لأن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما، وبالتالي لا ينبغي على المسلم أن ينقض العهد حتى مع العدو. وإذا خفنا من العدو من نقض الشرط فعلينا أن نبدأ بإخبار العدو بنقض المعاهدة فيما بيننا وبينه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لابد أن نعلم القوم الذين ينتهي فيما بيننا وبينهم العقد، وإذا أردنا أن نجدد العقد والعهد فيما بيننا وبين الناس أن نبقى على عهودنا وعلى عقودنا أيا كان هذا العقد المبرم، ما لم يكن عقدا محرما أو عقدا باطلا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزم بالعقود مع اليهود من بني قريظة ومن بني النضير.

0: عروة من بني قينقاع في المدينة المنورة، كل ذلك أيها الإخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم معهم بالعقود. فلما نقضوا العهود ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يعاملهم على أساس هذا النقض، ولهذا لم يبتدئ صلى الله عليه وسلم بالاعتداء على أحد من الناس على الإطلاق، وإنما من اعتدى عليه لا بد أن يأخذ منه الثأر عليه الصلاة والسلام أو أن يعفو عنه، وكان كثيرا ما يعفو صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا كان الأمر أمرا شخصيا. أما إذا كان الأمر يتعلق بالأمة أو يتعلق بالوحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا من خلال الأمر الصادر من المولى جل شأنه سبحانه وتعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، أو من خلال تصرفه صلى الله عليه وسلم الصادر مما ينبغي له أن يفعله صلى الله عليه وسلم باعتباره نبي مرسل من قبل المولى جل شأنه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النمل.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين، إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: بلادي بلادي أيتها الأم المصنوعة من السهر وحواشي القلب والأهداب، أيتها الرقيقة كزبد الأمواج والقوية كقصائد المطر.
1: بلادي، دعيني أرسم في قلبي راحتيك، فمن حبات رمالك أصواتنا التي تخرج من الأعماق وتهتف لك، فنحن نعرف بعمق ألا وجود لنا في غيابك.

0: هذا القلب الذي يطفر في العروق ويستعاد صداه في الحنايا، ترى من الذي نسج؟ دخلت الترابة وخيوط المطر والكلمات والقبل والعقل والعصافير، دخلت كلها حاملة معها ضمير التاريخ.
1: وبنيت لك أيها

0: الوطن قلبا في صدر كل رجل وفي قلب كل امرأة، فكيف لا نحبك؟ ها هو نداء حبك يعصف بنا كالأمواج، وها أشجار النخيل تتحرك في قلوبنا، وها براءة الأطفال تسكن عيوننا.
1: ها هي كلها تدخل إلى قلوب بنيك، فاسكن مطمئنا في القلب.

0: إن صوتا من أعماق هذه الأرض يناديكم، وإن أشجار النخيل تذكركم أنكم شعب نبيل، والأمواج تهتف بكم ألا زرقة في العالم كزرقة المستقبل الذي تتطلعون إليه.
1: إن صوتا من أعماق الأرض يناديكم أنتم يا دفاتر المستقبل والتاريخ والآفاق، فتعالوا تعالوا نعانق الأرض والإنسان، تعالوا نبني وطن الشمس والتاريخ.

0: عندما نختار وطنا نختارك أنت، وعندما نختار شعبا نختار شعبك. أنت يا وطني وشعبك تستمران متلازمين كالنهار والشمس، كالماء والأمواج، وغيابكما وحضوركما يعنيان غياب وحضور كل شعب ووطن.
1: لقد لمسنا بعمق أي شوق يتركه فينا غياب الشمس، ولقد لمسنا بعمق أن حبك هو النقاء والصفاء. فماذا لو أضأنا الطريق بالتسامح ومحونا الأنانية بالمحبة؟ فنحن صباح هذا الوطن وشمسه.
0: ونحن عندما نختار وطنا نختارك أنت، وعندما نختار شعبا معطاء نختار شعبك من بين شعوب العالم.

0: وبالأمل الذي يتفتح في عيونكم كل صباح كالورود البيضاء. أسألكم بعيونكم الصافية وأيديكم المعطاء وجباهكم الشامخة، أسألكم بهذا الصباح والوطن والشعر والحب، أسألكم بأهداب الأمهات وسواعد العمال وأسرار أشجار النخيل،
1: أسألكم بالمستقبل وبعيون أطفالكم البريئة أن تستمروا في نشاطكم كل صباح، وأن تبقى حياتكم غنية بالأمل. والحياة رجال جعلوا من وجودهم مناسبة للعطاء والعقل والحرية، ولذلك نحن نتذكر من أعطى بسخاء كلما أشرقت الشمس.

0: قيل لحكيم: من أين تبدأ الطريق إلى الحياة الأفضل؟ قال الحكيم: تبدأ الطريق من الجبل، والذي لا يعرف أين يذهب إلى أبعد من الجبل فلن يعرف الطريق.
1: الدقيقة التي تمر ولا تحمل عملا شريفا من يدك هي دقيقة تسقط في جوف الظلام، والإنسان الذي لا يخرج من الليل الذي مر إلى الصباح بمحبة وقوة وعافية هو إنسان لا يعرف معنى الحياة.
0: فلنبدأ من حقيقة أن لا حياة إلا في العمل، وأن لا عمل إلا بالحب، وأن لا حب بغير أمل وتفاؤل ووعي عميق.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

لك لا شريك. تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما وصل إليكم أثير إذاعة البحرين، أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح الجميل، صباح يوم الأحد، بداية هذا الأسبوع الذي نرجو أن يكون مليئا بكل التوفيق والنجاح، نطل عليكم من خلاله مستمعينا وندعو لكم دائما بالبركة والسعادة والتوفيق.

0: في صباح الخير يا بحرين. صباح الخير مريم.
1: صباح النور حسن، وكذلك نصبح بالخير وبالسعادة على مستمعينا في كل مكان. نصحبكم بمشيئة الله تعالى في هذه الرحلة الصباحية إلى تمام 8:30، ونحاول من خلال هذه الرحلة أن نرصد لكم آخر المستجدات على الساحة المحلية، وكذلك نوصل ملاحظاتكم التي تودون إيصالها عبر قنوات البرنامج إلى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين.
0: وحقيقة يعني يبدأ الجسد يومه بحركة تلقائية لا نلتفت إليها غالبا مريم، هي التنفس. هذه العملية البسيطة التي ترافقنا في كل لحظة، والتي رغم بساطتها واعتيادنا عليها تملك القدرة على تغيير تلك الحالة النفسية والجسدية لدينا في دقائق معدودة. فحين نتوقف قليلا لنتنفس بعمق ووعي، نمنح أجسادنا إشارة واضحة حتى تدخل في مرحلة الهدوء وتستعيد توازنها الداخلي. ومن الملفت حقيقة أن البعض لديه منبه في هاتفه أو في ساعته ينبهه بأنه الآن ينبغي عليه أن يتنفس تنفسا عميقا ويجدد دورته الدموية وما إلى ذلك.
1: جميل حقيقة، وهذه يعني من الأمور التي ربما ينبغي أن نأخذها في الحسبان ونحن نضع قائمة التنبيهات في هواتفنا. لماذا؟ لأن ببساطة السر في التغيير العظيم الذي يحمله لنا التنفس العميق هو إعادة ضبط جهازنا العصبي في لحظات قليلة. فحين نأخذ نفسا بطيئا وعميقا، نحن نرسل لأجسادنا رسالة أمان تهدئ من سرعة نبضات القلب وتخفف من إفراز هرمونات التوتر، فيتحول العقل من حالة التأهب المستمر إلى حالة أقرب إلى الصفاء والوضوح.
0: طبعا نحن بأمس الحاجة إلى هذه التمارين لكوننا في هذه المهنة، نحتاج صحيح إلى تمارين التنفس. ولكن بشكل عام ممارسة التنفس العميق لا تحتاج إلى وقت طويل أو إلى ظروف خاصة، بل يكفي أن نخصص دقيقتين أو ثلاثا قبل أن ندخل في دوامة الروتين اليومي بكل ما فيها. نأخذ فيها أنفاسا بطيئة من الأنف حتى يمتلئ الصدر والبطن أيضا، ثم نخرجها ببطء أكبر من الفم. فنكرر هذه العملية بضع مرات مع التركيز الكامل على الإحساس بدخول الهواء وخروجه، بعيدا عن أي تفكير في مهام اليوم والتزاماته.
1: إذن الحقيقة الجوهرية التي يحملها التنفس العميق هي أن الهدوء لا يأتي بالضرورة من الظروف الخارجية، وإنما الهدوء هو حالة نستطيع صناعتها بأنفسنا داخليا في أي لحظة، ونتمكن بها من مواجهة كل التقلبات التي قد تعصف بحياتنا والأفكار السلبية التي تنهك أرواحنا من الداخل.
0: إذن طيب الله أنفاسكم مستمعين أينما كنتم، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم في هذا الصباح بدءا من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله. لكم أجمل التحيات من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
1: من الإعداد والتقديم أحييكم محدثتكم مريم فقيه، وكذلك يحييكم من التقديم الزميل العزيز حسن السعاتي.
0: أسعد دائما بالتقديم معك مريم، وهذه أطيب تحيات الإخراج من الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح،
2: هذه الرحلة الصباحية مستمعينا تبدأ كما جرت العادة بقراءة سريعة في صحفتنا المحلية الصادرة هذا الصباح، ونقرأ لكم فيها العناوين في الشؤون المحلية والعربية والدولية والاقتصادية، ونتوقف مع حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة برفقة إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ثم نقف لأولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين في تمام السابعة، نعود من بعدها لاستكمال محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين.
3: في هذا الصباح سنسلط الضوء على آخر التحضيرات التي يقوم بها نادي منظمي رياضة السيارات البحريني أو المارشالز لإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد على حلبة سيبانغ بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، مع الأستاذ عبد العزيز الذوادي مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات ورئيس نادي منظمي رياضة السيارات البحريني.
2: نتحدث كذلك بشيء من التفصيل عن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الذي تقدمه جامعة الخليج العربي، وقيمة الشراكات التي تعقدها الجامعة لتطوير الأدوات التي يخرج بها الطلاب من هذا البرنامج، مع الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي، أستاذ الإدارة ونظم المعلومات ومنسق برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي.
3: وسنطلع معكم على تفاصيل النسخة الثالثة من معرض الجامعات الذي ينظمه مركز تمكين شباب السهل الشمالية، والفرص التعليمية التي يقدمها هذا المعرض، مع الأستاذة إيمان حسن خميس رئيسة اللجنة النسائية وتكافؤ الفرص بمركز تمكين شباب السهل الشمالية.
2: ونستمع إلى فقرة ثقافة مرورية التي تحدثنا فيها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور عن إرشادات استخدام السكوتر الكهربائي.
3: هذا إلى جانب فقرة مع الناس والتي نتواصل معكم من خلالها لنقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين عبر هاتف البرنامج 17684888.
2: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين، في عناويننا المحلية الصادرة هذا الصباح: مملكة البحرين تدعو إلى موقف جماعي دولي لحماية حرية الملاحة، وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة: نرفض أي نظام تصاريح أو رسوم في مضيق هرمز،

0: الاعتداءات الإيرانية لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا يوجد لها أي مبرر قانوني.
1: وزير الداخلية يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالإمارات. الجرائم المنظمة لن تعد تقف عند حدود الدول، بل اتسع مداها وتطورت نوعيتها. الجريمة الإلكترونية من أكبر التحديات العابرة للحدود، نظرا إلى سرعة انتقالها بين القارات، وتقدير بحريني لماليزيا على استضافتها سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1.

0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية الصادرة هذا الصباح: وكيل الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات يطلع على أحدث تقنيات الممر الذكي بكندا.
1: وزير البلديات والزراعة يؤكد دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي والاستدامة.
0: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي ونقرأ: محافظ العاصمة يشهد ختام برنامج آي شيب ويؤكد أهمية تمكين الشباب ودعم مشاريعهم الابتكارية.
1: المجلس العربي للاختصاصات الصحية وونكا إقليم الشرق الأوسط وقعان مذكرة تفاهم لتعزيز طب الأسرة.
0: منح دراسية وتسهيلات مرنة في دفع الرسوم وبرامج بريطانية في جامعة العلوم التطبيقية.
1: رداً على مقترح مجلس بلدي الجنوبية، دراسة لتنظيم اللوحات الإعلانية بالمحل التجارية.
0: إذن مستمعين، هكذا بدت لنا أبرز العناوين في الشأن المحلي. نتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
1: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير صاروخين باليستيين حوثيين باتجاه خميس مشيط ومسيرتين نحو الرياض.
0: ترامب يؤكد رفضه المقترح الإيراني الجديد بشأن مضيق هرمز.
1: العراق يسعى إلى استثناء بعض مطاراته من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية.
0: حماس تنتقد رفض مجلس السلام التعاون مع الأونروا.
1: الصين تقول اتفقنا مع أمريكا على خفض جمركي بقيمة 30 مليار دولار.
0: 11 قتيلا بهجوم انتحاري على نقطة تفتيش في شمال باكستان.
1: البابا ليو في لورد بعد قداس مهيب في باريس.
0: آلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة.
1: رئيسة فنزويلا المؤقتة تغادر واشنطن من دون اتفاقات أو موعد للانتخابات.
0: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية: 16 قتيلا على الأقل في ضربات روسية وأوكرانية متبادلة.
1: إذن ننتقل معكم مستمعين إلى ملاحق المال والأعمال الصادرة هذا الصباح.
0: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد. في العناوين الاقتصادية نقرأ: هيئة البحرين للسياحة والمعارض تطلق قرية البحرين ضمن الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا.
1: صنع في الخليج 2026 يعلن انضمام شركة ألمنيوم البحرين ألبا كشريك داعم للنسخة الأولى من المنتدى والمعرض. الشركة العالمية الرائدة في صناعة الألمنيوم تنضم إلى المنصة الصناعية الخليجية.
0: جمعية رجال الأعمال البحرينية تنظم ندوة بشأن مبادرات هيئة تنظيم سوق العمل لتطوير بيئة الأعمال في 29 من سبتمبر.
1: الاقتصاد الرقمي للبحرين ينمو، والمواهب في مجال التكنولوجيا تواكب هذا النمو. أحدث إنجازات روبوت 01 تسلط الضوء على نمو قاعدة الكوادر.

0: للبحرينية المؤهلة لدعم قطاعات التكنولوجيا المالية والقطاعات الناشئة.
1: 408,009 حاوية عبر ميناء خليفة بن سلمان في 2025، والحركة تتراجع بنسبة 5.4% خلال 8 سنوات.
0: ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، ديار المحرق تطرح مجموعة جديدة من القسائم السكنية وتعلن عرضا خاصا وحصريا للزوار.
1: إذن مستمعينا، هكذا بدت لنا أبرز العناوين في صحافتنا المحلية، قرأناها لكم في الشؤون المحلية العربية والدولية وكذلك الاقتصادية.
2: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
0: طابت أجواءكم أينما كنتم مستمعين، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. يوافينا بالنشرة الأحوال الجوية من هناك الأستاذ ياسر العلي. أستاذ ياسر، صباح الخير.
3: صباح النور،
0: يا
3: مرحبا
0: فيكم
3: وصباح على المستمعين،
0: حياك الله.
3: طبعا بالنسبة لهذا اليوم، الطقس متوقع يكون حار نسبيا خلال النهار ورطب خلال الليل. الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية وجنوب من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في أرض البحر. درجات الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 90 والصغرى 30%. على متن ميناء سلمان عند الساعة 5:50 مساء، مدن آخر عند الساعة 6:15 صباح الغد، أدنى جزر عند الساعة 11:50 صباحا، جزر آخر عند الساعة 12:10 صباح الغد، شروق الشمس عند الساعة 5:28 والغروب عند الساعة 5:29. هذه كانت توقعاتنا لهذا اليوم. بالنسبة للأيام القادمة، نتوقع استمرار الأجواء الرطبة طوال الأسبوع، مع فرص لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق لفجر يوم غد الاثنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله، نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا، وجزيل الشكر لك الأستاذ ياسر العلي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك،
0: أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا، دقائق قليلة تفصلنا عن أولى نشراتنا الإخبارية، نشرة 7 صباحا في إذاعة البحرين. من بعدها نعود لنلتقي بكم مجددا في صباح الخير يا بحرين.

0: காலை.
1: லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் لبيك لا شريك.
2: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فردياً. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
3: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
4: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الشقيقة إثر حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. وعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان وإلى أهالي وذوي الضحايا، متمنيا جلالته الشفاء العاجل للمصابين.
5: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الشقيقة إثر حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى معالي السيد أولجراس بيكيتي نوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق قطر الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومترا الذي شهد مشاركة مجموعة من الفرسان،
4: وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد محمد بن

0: علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة.
1: والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعادة الشيخ نواف بن ناصر الثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين مالك مربط الناصر، وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول رياضة الفروسية وسباقات القدرة وما تشهده من تطور متواصل في البلدين الشقيقين. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية والطبية في مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية ومقاومة المضادات الحيوية.
0: جاء ذلك لدى افتتاح معاليه النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من أكثر من 25 دولة. بدعوة كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
1: ويشارك في المؤتمر نحو 5000 من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية وشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيرا للعدل والداخلية و93 متحدثا من الخبراء والمختصين، وذلك تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي.
0: وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية السيد داتو سيري سيف الدين نصيوم بن إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، حيث تم بحث آليات تطوير التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تسهم في تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل البرامج والخبرات، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي والتصدي للجريمة بكافة أشكالها. ألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها أن المملكة ستظل حافظة للعهود والمواثيق الدولية، ملتزمة بالقانون الدولي وحرية الملاحة والسلام العادل الشامل المستدام.
1: وأكد وزير الخارجية في كلمته أن ما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية غاشمة وغير مبررة استهدفت المنشآت والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن هذا العدوان أدى لارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والغذاء في العالم أجمع.
0: حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
1: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين بنيويورك مع معالي السيدة مالمر سينرغارد وزيرة الشؤون الخارجية في مملكة السويد الصديقة.
0: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجكستان الشقيقة.
1: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك مع سعادة السيد جاريد كوهين رئيس الشؤون العالمية في شركة جولدمان ساكس الأمريكية.
0: أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إطلاق تجربة تفاعلية لزوار سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا من خلال قرية البحرين.
1: اجتمع وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلي دولة الرئاسة مع وفد مجلس

0: رئيس النواب بجمهورية العراق،
1: وذلك على هامش أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجكستان. كما بحث وفد الشعوبة البرلمانية مع وفد مملكة بوتان سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك.
0: وتناول اللقاء أفاق تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين وتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية والقضايا التي تحظى باهتمام مشترك. رفعت مملكة البحرين حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان إلى 11 ميدالية ملونة بوقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، جميعها جاءت عن طريق منافسات ألعاب القوى، لترتقي المملكة إلى المركز 8 في الترتيب العام للدورة والأول عربيا.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
3: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة، 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.
2: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، نحييكم في صباح الخير يا بحرين ومستمرين معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30.
4: وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم بدءا من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
3: من الإعداد والتقديم هذه تحياتي مريم فقيه، وكذلك من التقديم يحييكم زميلي حسن السعدي،
4: ومن الإخراج تقبل تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
0: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227.
4: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
0: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.
3: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.
4: من أهم البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة الخليج العربي برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، والذي يأتي بالشراكة مع جامعة إيسك الفرنسية، والذي أسهم في تخريج المئات من قادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. نسلط مزيدا من الضوء على مضامين برنامج الماجستير في إدارة الأعمال والفرص التي يتيحها للطلبة والخريجين مع ضيفنا عبر الخط المباشر للبرنامج الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي، أستاذ الإدارة ونظم المعلومات ومنسق برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي. دكتور عادل صباح الخير.
5: صباح الخير أخي حسن، يا أهلا فيك.
4: حياك الله بروفيسور عادل، يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا فيك بروفيسور عادل، وفي البداية نود أن تحدثنا عن أبرز ملامح هذا البرنامج، برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA الذي تقدمه جامعة الخليج العربي، وما يميزه عن برامج إدارة الأعمال الأخرى المتوفرة في البحرين ودول مجلس التعاون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر إذاعة البحرين على حسن التعاون. طبعا برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة الخليج العربي هو برنامج أكاديمي الحقيقة متكامل، تأسس في عام 2007 باتفاقية بين جامعة الخليج العربي ووزارة الخارجية الفرنسية، ويقدم حاليا بالشراكة مع كلية إسكس فرنسية لإدارة الأعمال، التي تعتبر من أعرق المؤسسات الأكاديمية في أوروبا. من أبرز البرامج عندنا طبعا يحصل خريجنا على شهادة ماجستير إدارة أعمال من جامعة الخليج العربي، وشهادة ممثلة من كلية إسكس فرنسية.

0: فاعتبر هي عزز القيمة الأكاديمية والمهنية للشهادة. مدة الدراسة عندنا 18 شهر تشمل 40 ساعة معتمدة موزعة على مقررات بين مقررات دراسية ومشروع استشاري تطبيقي. وندرس البرنامج احنا في فئات نهاية الأسبوع هي الخميس والجمعة والسبت. وجعل هاي طبعا يكون شكل مثالي للمهنيين العاملين اللي يرغبون في الجمع بين الدراسة والوظيفة. البرنامج يقدم مسارين متخصصين ما متواجدين في يعني في اي برامج في برامج ماجستير في منطقتنا. اول مسار الشراكه بين القطاعين العام والخاص نسميه احنا PPP، ومسار اداره المرافق يسموه يوتيليتي مانجمنت. طبعا البرنامج بعد يعني يضمن فيها البرنامج اقامه دراسيه في حرم جامعه إسكس في باريس، ويحضر الطلبه طبعا جلسات دراسيه وندوات وزيارات ميدانيه الشركات ومنظمات رائده في باريس. طبعا يعتمد البرنامج على منهجيه تعليميه تفاعليه تشمل على دراسه الحالات والمحاكاه، وكذلك لعب الادوار والمشاريع الجماعيه، وما يعزز طبعا التعلم التطبيقي. يميزنا طبعا عن غيرنا لان احنا نجمع بين العمق الاقليمي والمعايير الدوليه، فمصمم خصيصا لتلبيه احتياجات دول المنطقه. وعندنا طبعا هيئه تدريس بيكون مشتركه بين جامعه خليج العرب وجامعه إسكس، وعندنا طبعا شبكه خريجين قويه تضم أكثر من 260 من قادة الأعمال في منطقة دول الخليج العربي.
1: نعم بروفيسور عادل، حقيقة يعني جهد مشكور من قبل جامعة الخليج العربي في القيام بهذه الشراكات المختلفة. ويعني نود أن نتحدث عن أهمية وجود شريك أكاديمي دولي في تصميم وتنفيذ هذه البرامج إلى جانب طبعا الشراكة مع جامعة إسك الفرنسية.
0: الشراكة مع كلية إسك الفرنسية هي حجز زاوية في برنامجنا، وهي شراكة استراتيجية لها قيمة كبيرة. أول شيء إسك هي كلية تحتل المرتبة الرابعة في أوروبا والأولى في فرنسا في مجال إدارة الأعمال، وهي معروفة طبعا بتوجيهات وشركات مع أفضل الجامعات العالمية. فيه طبعا تبادل خبرات، يتم تصميم المقررات والتنفيذ بشكل مشترك بين احنا اعضاء هيئه التدريس من جامعه الخليج العربي وجامعه إسك، ويضمن طبعا مواكبه احدث المناهج والتقنيات التعليميه الموجوده في العالم. هناك في طبعا اقامه مثل ما قلت لكم في باريس لطلبتنا، يحضرون هناك جلسات دراسيه وندوات زيارات ميدانيه لشركات منظمات رائده هناك عندهم. وبالاضافه ان عندنا هناك طبعا في يتيح البرنامج طلبه التفاعل مع طلبه ماجستير اداره اعمال في إسك، ويعزز طبعا هني التبادل الثقافي وبناء شبكات مهنيه دوليه.
2: نعم.
0: وعندنا من اهميه وجود اكاديمي دولي معنا طبعا اول شيء ضمان الجوده. الشراكه مع مؤسسه اوروبيه مرموقه مثل إسك تضمن تطبيق اعلى معايير الجوده عندنا. عندك الاعتراف الدولي، الشهاده المشتركه تحمل طبعا اعتراف مؤسسه تعليميه عالميه، ويفتح حق الخريجين افاق اوسع في سوق العمل.
2: نعم.
0: نقل المعرفه طبعا الشراكه تستهدف نقل افضل الممارسات العالميه الى المنطقه، وتعزز قدره الجامعه على تطوير برامجها. طبعا في هناك حتى الخريجين يحملون شهادات معترفه بها دوليا، يمنحهم ميزه تنافسيه في التوظيف ويعني والترقي المهني.
2: نعم. طيب بروفيسور عادل، لا يخفى عليك أكيد التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم اليوم، كيف يواكب هذا البرنامج برنامج ماجستير إدارة الأعمال احتياجات سوق العمل ويؤهل الطالب كما ينبغي لينخرط في هذا السوق بالكفاءة اللازمة؟
0: سؤال جدا جميل. البرنامج طبعا هم صممين ليكون مواكبا مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعتمد على منهجية متكاملة لتهيئة الطالب لسوق العمل. هذا هو أهم شيء عندنا. عندنا طبعا يضم البرنامج مسار كامل المقررات الرقمية اللي تشمل بعد بعضها معنا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للأعمال، التفكير التصميمي ونمو

0: هذه الأعمال، قيادة التغيير الرقمي، التجارة الإلكترونية، المنصات الرقمية، التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا طلب غرات الابتكار وإدارة الأعمال، ويضمن البرنامج المقرر المدير الريادي اللي يهدف لتنمية روح المبادرة والابتكار عند طلبتنا. عندنا طبعا مقررات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية مثل استدامة الأعمال والمجتمع والأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية للشراكات الشركات، وهي طبعا تعتبر موضوعات أصبحت أولية في استراتيجيات الشركات الخليجية بشكل عام. بالنسبة لمقررات الاقتصاد والسياسة، عندنا السياسة الاقتصادية والاقتصاد العالمي ودول الخليج واقتصاديات التنظيم، وهاي راح يزود الطالب بفهم عميق البيئة الاقتصادية والتنظيمية. طبعا هناك الطالب في مع لازم يقدم طالب مشروع استشاري حقيقي مع الشركات والمنظمات اللي هو جاي منها، ممكن مما يتيح لهم تطبيق المعرفة النظرية في سياق عملي. نهاية الطالب انه يكون له مهارات قيادية، مهارات اتخاذ قرار وتفاوض، إداءة المشاريع، الفهم المالي، التفكير الاستراتيجي، كل هالمكونات طبعا تضمن انه يكون الخريج مؤهل بكفاءة الانخراط في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص، ويكون قادر الطالب على التعامل مع التحديات المعقدة.
1: بالحديث عن الخريجين بروفيسور عادل، طبعا البرنامج أسهم في تخريج أكثر من 260 من قادة الأعمال كما تفضلت في دول مجلس التعاون الخليجي. حدثنا عن الخريجين بروفيسور عادل، خريجي البرنامج والأثر الذي انطبع في تجاربهم وفي مسيرتهم اللاحقة.
0: شكرا على السؤال الجميل. أول شيء هو مصدر فخر واعتزاز لجميع مجامعة الخليج العربي بخريجين حوالي 268 من قادة الأعمال الموجودين في جميع دول الخليج. يعني عندنا خريجين طبعا حاليا عندهم مواقع قيادية، يشتغلون خريجين اليوم في مواقع قيادية في مختلف القطاعات من الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون، منهم من الشرطة، مناصب مديرين تنفيذيين ووكلاء وزارات ومدراء عاملين في مؤسسات كبيرة في المنطقة. عندنا تناول يعمل يشتغلون خريجين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنوك، الاتصالات، الصحة،
1: جميل،
0: التعليم، الاستثمار، الخدمات الحكومية. هذه أنواع تنوع عندنا. بعدين عندنا المهارات المكتسبة يميز طلباتنا أو خريجينيا هو الجمع بين المعرفة النظرية العميقة والخبرة التطبيقية والقدرة على التفكير الاستراتيجي وروح الابتكار طبعا، وقدر على قيادة فريق متعدد التخصصات. طبعا هناك يكون يعني العديد من خريجين حصلوا على ترقيات في مواقع عمل بعد التخرج أو انتقلوا إلى وظائف أعلى في مؤسسات أو مؤسسات أخرى. خريجين يساهمون بفعالية في تطوير مؤسساتهم ومجتمعاتهم ويشاركون في مشاريع تنموية كبرى في المنطقة. بعض خريجين طبعا أسسوا مشاريعهم الخاصة وأصبحوا رواد أعمال ناجحين. شبكة خريجين طبعا تمثل ثروة حقيقية لنا احنا، ويتواصل الخريجين مع بعضهم بعض وتبادلون الخبرات والفرص المهنية. عندنا طبعا نحرص على التواصل مع خريجين احنا كجامعة الخليج العربي والحصول على ملاحظاتهم، اي ملاحظاتنا تطوير البرنامج استمرار، وندعيهم حتى الى الجامعة يقدمون محاضرات عندنا. طبعا قصص نجاح خريجين هي افضل دليل على جودة البرنامج عندنا وقيمته.
2: نعم، جميل جدا. وأكيد من خلال هذا الحديث بروفيسور عادل، ربما البعض من مستمعينا لديه اهتمام بهذا البرنامج ورغبة مبدئية بالتسجيل في ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي، لذلك نود أن تبين لنا شروط وإرشادات القبول التي ينبغي أن يعرفها الراغبون في الالتحاق بهذا البرنامج.
0: شكرا أتسأل. طبعا شروط قبول البرنامج واضحة محددة، وأود أن أوضح حتى مثل ما تفضلت للمستمعين الكرام. أول شيء يكون عنده مؤهل علمي، يكون عنده بكالوريوس أو ما يعادل، إحنا ناخذ كل التخصصات، مو تخصص أي تخصص أو طالب تخصص ممكن يقدم لنا. تكون طبعا شهادة ممثل معتمدة في مملكة البحرين، تقدير عام لا يقل عن جيد جدا. يفضل أن يكون المتقدم عنده خبرة عملية في موقع إداري،

عشان ندل على مهارات القيادة واتخاذ قرارات. طبعا اتقان اللغة الإنجليزية مهمة عندنا، يكون متقدم متمكن طبعا من اللغة الإنجليزية كتابة متحدثا، ويثبت ذلك خلال طبعا اختبار IELTS بحد أدنى نقلنا 5، أو اختيار تحديد المستوى من جامعة أكسفورد يأخذ في جامعة الخليج العربي هني. هذه الأشياء بيكون حق الجلسة. أقول لكم السندات الموجودة طبعا، يعني تقديم نسخة مصدقة من شهادات تخرج كشوف الدرجات، تكون في استمارة التقديم يعبيها الطالب ويقدمها إلى إلى إلى إلى إلى قسم قبول التسجيل أونلاين. السيرة الذاتية، يقدم سيرة ذاتية محدثة طبعا تتضمن المنصب الحالي والخبرات اللي عنده إياها والإنجازات اللي سواها. طبعا ريكومنديشن لتر، يكون تقديم خطاب توصية من جهة العمل السابقة أو الحالية، وتتحدث عن المؤهلات المهنية اللي هو قدمها الطالب أو متقدم. طبعا بيكون مقابلة شخصية، هذه مقابلة شخصية لازم الطالب يجتازها، مقابلة شخصية مع اللجنة الأكاديمية.

0: متقدم البرنامج واستعداده للدراسة على مستوى دراسات العليا. طبعا البرنامج هو مرن يدرس في نهاية الأسبوع في وقتكم مساء، يتيح للمهنيين العاملين عشان يجون الجامعة. عندنا والله يجون بشكل مستمر، هو الخميس والجمعة والسبت. لغة التدريس عندنا اللغة الإنجليزية. المدة سنة ونص، 18 شهر و40 ساعة. ورسالة طبعا حق الراغبين إذا كانوا يمتلكون رغبة والطموح والتطور، إن ما يتردون في التقديم إلى جامعة الخليج العربي. برنامج يوفر لهم بيئة تعليمية حقيقة محفزة، وهيئة تدريس متميزة وشهادة معترف به دوليا، وشبكة خريجين طبعا جدا قوية.
1: نعم بروفيسور عادل، وما هي الرسالة التي تود توجيهها لمختلف مستمعينا الكرام ومن يود أن يلتحق بهذا البرنامج؟
0: أول شيء أشكرك أخوي حسن ومريم، أشكركم مرة ثانية على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر إدارة بعد البحرين. رسالة الطلبة طبعا إذا كنتم تبحثون عن تجربة أكاديمية استثنائية تجمع بين العمق الأقليمي والمعايير العالمية، تدارك نفسي ذات عمالية حقيقة بالشراكة مع طريق أسك والخيار أمثل لكم. ما يمكن يتوقع الطالب تجربة تعليم عالي الجودة من نخبة من أعضاء تدريس جامعة الخليج العربي وجامعة إسكس، شهادتين معتمدين من جامعة الخليج العربي وإسكس، قامة دولية في باريس، مسارات طبعا متخصصة في شراكة بين قطاعين العام والخاص وإدارة المرافق، شبكة خريجين مثل ما تفضلت، نسائضهم 268 من قادة الأعمال ممكن يتواصلون معهم، تهيئة شامل للمنافسة في سوق العمل. رسالتي لهم أنتم سفراء هذا البرنامج، نجاحكم طبعا ونجاحنا، استمروا في التطوير وإعطاء، كونوا قدوة الأجيال القادمة. رسالتي للمجتمع أن تكون دائما أقول أن التعليم هو أساس التنمية، الشراكات الأكاديمية هي الدولية هي جسر العبور إلى المستقبل. جامعة الخليج العربي طبعا ملتزم بتقديم أفضل البرامج الأكاديمية تخدم مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وختام أسأل الله التوفيق وسداد الجميع، نديم على بحرية دول مجلس التعاون نعمة الأمن والأمان.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي، أستاذ الإدارة ونظم المعلومات ومنسق برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي. كل أمنيات التوفيق لكم جميعا.
0: شكرا شكرا حسن، شكرا على الاستضافة الجميلة، شكرا، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. شكرا جزيلا.

0: أهلا بكم مستمعينا، ونبقى الآن مع فقرة ثقافة مرورية تحدثنا فيها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور عن إرشادات استخدام السكوتر الكهربائي.
1: مع انتشار استخدام سكوتر كهربائي وحفاظا على سلامة مستخدمي وسلامة جميع مستخدمين الطريق، تدعو الإدارة العامة للمرور إلى الالتزام بإرشادات السلامة عند استخدام السكوتر الكهربائي، وهي كالآتي: استمع دائما للنصائح وتوجيهات وللأمر، وكن حذرا والانتباه للطريق، اختيار المكان المناسب والآمن لاستخدام السكوتر الكهربائي مثل الأماكن المغلقة والحدائق وساحة المنزل، وتجنب استخدامه بالقرب من الطرقات والمركبات، مع الحرص على ارتداء الخوذة والالتزام باشتراطات السلامة، والتأكد من توفر إضاءة الأمامية والخلفية في السكوتر، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي قد تعرضك للخطر أو تعرض الآخرين للخطر. وتذكر الإدارة العامة للمرور بضرورة توفير اشتراطات السلامة واختيار الأماكن الآمنة لاستخدام السكوتر الكهربائي هي مسؤولية أولياء الأمور، كما أن الالتزام باللعب في الأماكن المخصصة واختيار أماكن آمنة بعيدا عن الطرقات يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع. وفي نهاية رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تدعو جميع مستخدمين الطريق التقيد بإرشادات السلامة عند استخدام السكوتر الكهربائي حفاظا

0: على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمين الطريق.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
2: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، أعلن الاتحاد البحريني للسيارات عن اكتمال وصول فريقه التنظيمي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور استعداداً للمساهمة في تنظيم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 التي ستقام على مضمار حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر المقبل. نقترب أكثر من جهود منظمي رياضة السيارات أو المارشلز وطبيعة الاستعدادات الجارية حاليا لإقامة السباقات مع ضيفنا عبر الخط المباشر من كوالالمبور الأستاذ عبد العزيز الدوادي، مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات ورئيس نادي منظمي رياضة السيارات البحريني. صباح عليك بالخير أستاذ عبد العزيز.
3: يا مرحبا، يا هلا، صباح النور والسرور.
4: حياك الله أستاذ عبد العزيز، وبودنا أن نستوضح معك وكذلك نوضح للسادة المستمعين من هم منظمو سيارات أو رياضة السيارات أو المارشالز، وما هي أدوارهم في عملية تنظيم.

0: مثل هذه السباقات؟
1: طبعا بداية شكرا على تواصلكم معنا والتغطية هذه. طبعا الموسم هو جزء رئيسي في كل سباقات السيارات أو الدراجات النارية. هم ناس مختصين يعني في عمل تنظيم السباق كمارشل. يتم تدريبهم من قبل الاتحاد البحرين للسيارات على إدارة السباق من جميع النواحي. يعني إذا بنأخذ مثال مثلا في مباريات كرة القدم، في عندك الحكام هم اللي يديرون المباراة. إحنا نفس العملية عندنا فريق طبعا متكامل، بس لما نتكلم عن العدد يفوق 800 شخص في إدارة السباق
2: ما شاء الله.
1: حاليا اللي وصلوا من البحرين عددنا الإجمالي 522 مارشل من البحرين. وطبعا في مارشل من ماليزيا موجودين هنا، على أساس يكونون من ضمن الفريق حكم أن السباق في بلدهم، ومن باب يعني الاحترام والتعاون المشترك بين الاتحادين إنه يكون معنا فريق بعد من ماليزيا يكونون موجودين مع المارشل البحريني ويشكلون فريق واحد لسباق جائزة البحرين الكبرى الفورمولا 1.
0: جميل.
2: نعم. المارشل البحريني أو منظمي رياضة السيارات البحرينيين كانت طبعا لهذا الفريق تجارب لامعة وسمعة طيبة على الصعيد الدولي في تنظيم سباقات السيارات خارج مملكة البحرين. حدثنا عن مجمل هذه التجارب أستاذ عبد العزيز.
1: طبعا الحمد لله يعني اتحاد البحرين للسيارات دائما يحاول أنه هو يعني يطور من رياضة السيارات بشكل عام وفي المارشل البحريني. فبحكم الخبرة اللي اكتسبها المارشل البحريني والسباقات اللي نظمها، فصار عندنا يعني خبرة في ان احنا ممكن ان احنا ننظم سباقات خارج مملكة البحرين. فمن السباقات اللي احنا يعني نظمناها مثلا جائزة فورمولا 1 في الهند، في ابو ظبي، في اذربيجان، وفي المملكة العربية السعودية. فهذه كانت يعني كان أشرف عليها الاتحاد البحريني للسيارات من حيث التدريب للمارشل في البلد المعني.
0: نعم.
1: وإدارة السباق بشكل عام.
0: نعم. وماذا عن سباق ماليزيا وسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا؟ لا شك بأن إقامة هذا السباق تضمنت سلسلة طويلة من التحضيرات، لو حدثنا عنها بشيء من التفصيل أستاذ عبد العزيز.
1: نعم طبعا هو سباق البحرين في ماليزيا هو يعني المنطقة بس راح تكون ماليزيا، أما السباق سباق بحريني 100%. من جميع النواحي سواء من الاتحاد البحريني للسيارات أو من إخوان في حلبة البحرين الدولية. الكل قائم بدوره كأن السباق في مملكة البحرين. اللهم مثل ما قلت في البداية أن هي الحلبة بس اللي هي في ماليزيا. فإحنا كاتحاد بحريني للسيارات طبعا يعني كل الأمور المتعلقة بالسباق تكون تحت سيطرة الاتحاد البحريني للسيارات. يعني العقود الرسمية هي نفس العقود اللي احنا يعني نوقعها مع الاتحاد الدولي لو كان السباق في مملكة البحرين. يمكن هاي الشيء الوحيد اللي يعني لأول مرة خلنا نقول في تاريخ رياضة السيارات. طبعا هو حدث ان كان في سباقات مثل هذا النوع، بس كان يعني مو بهالحجم.
0: نعم.
1: هالمرة الموضوع مختلف تماما. يعني انت اليوم في سباق فورمولا 1 في يعني جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا، نتكلم عن سباق متكامل من البحرين يقام في ماليزيا بجميع الطوابق اللي هي نشوفها هناك في البحرين.
0: نعم. نعم.
1: الشيء الوحيد اللي فرق السنة إنه صار في يعني خلنا نقول الاتحاد الدولي للسيارات اضطر إنه هو يطلع بتعديل

0: طفيف على العقد الرسمي اللي تم توقيعه بين ثلاثة أطراف اللي هو الاتحاد الدولي وحلبة البحرين الدولية والاتحاد البحريني للسيارات. السنة بحكم لأن وجود السباق في ماليزيا فصار في طرف رابع واللي هو الاتحاد الماليزي كحاضن كبلد حاضن لا أكثر. يعني دوره بس إنه هو إذا كان في أمور إدارية إحنا احتجناها نتواصل معهم، بس كتشريع رسمي هو الاتحاد البحريني للسيارات. فهذه يعني صار شيء جديد في الاتحاد الدولي للسيارات اللي صرنا يعني تكلمنا مع الاتحاد الدولي وصار في مناقشات مع الإدارة القانونية في الاتحاد الدولي على أساس إن إحنا نوصل لحل بدون ما إحنا يعني نأثر على الـ يعني قانونية السباق أو إن إحنا نخترق أي نظام في العقد نفسه.
1: نعم.
0: فالحمد لله توصلنا لذي الحل، وهذا يعتبر يعني ممكن إنه هو يسجل في التاريخ لأول مرة في تاريخ رياضة السيارات في الفورمولا 1 بالتحديد إنه يكون العقد على أربع أطراف، وهذه يعني يحسب طبعا مملكة البحرين.
1: جميل.
0: إنها هي دائما سباقة في الأمور اللي هي يعني ما قد صارت من قبل والحمد لله يعني الأمور مثل ما يقولون إحنا حين نفصلنا ثلاثة أيام على السباق، وإن شاء الله يعني العالم كله راح يشوف من هي مملكة البحرين.
1: بالتأكيد بلا شك، طبعا هذا الفريق يشرف ويرفع اسم مملكة البحرين في كل المحافل دائما وأبدا، ومثل ما تفضلت هذا الفريق أشرف على سلسلة طويلة من التحضيرات والاستعدادات لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في حلبة سيبانغ، لكن بالتأكيد واجهتكم مجموعة من التحديات، خصوصا أن مثل ما تفضلت هذه التجربة هي الأولى من نوعها، فكلمنا عن كيفية التغلب على التحديات اللي واجهتوها خلال فترة التحضير للسباق أستاذ عبد العزيز.
0: طبعا ومن اليوم اللي تم الإعلان عن السباق التحدي بدأ، وهو كان الوقت هو كان أصعب تحدي لنا يعني.
1: نعم.
0: في أن إحنا ننتقل بكامل مثل ما يقولون قوتنا وعملنا كاتحاد مع حلبة البحرين الدولية طبعا أن ننتقل انتقال كامل لبلد ثاني وإقامة السباق في بلد ثاني، فهذه بحد ذاته كان تحدي لنا من الطرفين سواء كان اتحاد بحرين السيارات أو حلبة البحرين الدولية.
2: نعم.
0: طبعا في أمور كثيرة إحنا يعني نتكلم عن يعني حلبة ماليزيا آخر سباق فورمولا 1 كان في سنة 2017 إذا أنا ما غلطت ست سنة.
1: نعم.
0: فتتكلم عن 10 سنوات ما في سباق فورمولا 1 في ذي الحلبة، ففي أمور كثيرة كانت لازم يعني تتم مراجعتها وتتم فحصها. طبعا هذه صار مع الاتحاد الدولي وكنا معاهم نشرف على فحص الحلب بالتأكد من جاهزيتها من كل الأمور اللي هي طبعا في كثير تحديات كانت في لما فحصنا الحلب كان في كثير أمور لازم تجهز ولازم تتصلح ولازم تواكب السباق الفورمولا 1 في الوقت الحاضر. احنا اليوم نتكلم عن سباق فورمولا 1 كان في السابق 22 سيارة، اليوم عندك 24 سيارة.
2: نعم.
0: فهذه كلها أمور يعني غيرت يعني كل اللي ممكن أنت تفكر فيه موجود في حلبة سيبانغ. في أمور كثيرة لازم هي تتغير وتتعدل، حتى قوانين السلامة. يعني قبل كان مثلاً الحاجز مثلا يتحمل صدمات هالكثر، الحين لا، الحاجز يحتاج انه يتحمل صدمات اكبر.
2: نعم.
0: فهذه كلها امور احنا يعني راجعناها مع الاتحاد الدولي على فترة تقريبا يومين، كنا نطلع على الحلبة ونمشيها ونعاين كل النقاط نشوف شنو الامور اللي تحتاج انها تتصلح،

0: تعدل على أساس أن نكون جاهزين للسباق. وطبعا لا تنسى الأمور اللوجستية هي من أكثر بعد الأمور اللي هي تكون عندك تحديات فيها عشان تطلع وفد مكون من 522 مارشل. مو بشيء بسيط، لازم تجهز لهم أمورهم، الفندق، السفر. في الفندق أنت تتكلم عن يعني فترة الكل يتحرك فيها في نفس الوقت، الكل بيتريق في نفس الوقت، الكل بيرجع الفندق في نفس الوقت، الكل بيستخدم نفس اللب عشان يطلع غرفته. فكل هذه أمور إحنا نحسبها ونراجعها مع بعض. يعني أنت تقوم الصبح الكل يبي يجهز ويطلع، فالحركة كلها في نفس الوقت. فهذه كلها تحديات إحنا لازم نحط لها جدول، نراعي الأمور هذه كلها. يعني أعطيك مثال، مثلاً اليوم إحنا يعني عز الله السان وعزكم الله، مثلاً المياه في دورات المياه، لما تكل الكل بيدش دورة المياه في نفس الوقت، هاي بيصير ضغط على المكان نفسه.
1: صحيح.
0: هذه كلها قعدنا مع الفندق وقلنا لهم وجهزنا الأمور داخل، سووا يعني تجهيزات ثانية. باي كلها أمور يعني يمكن الناس ما تشوفها، حتى المارشل يمكن ما يدري عنها. عشان كذي إحنا صار لنا الحين تقريبا من تاريخ 8/9 موجودين هني. سمعت كثيرة مع الفندق، غير التنقلات، الباصات، حركة المارشل. نتكلم عن تقريبا في حدود 16 باص. هذه كلها لها طريق يتعامل معها، يجهزها، يرتبها، يكون ملم فيها. طريقة توزيع الأكل في الحلبة، نظام حلبة غير عن حلبتنا. تحتاج إلى خطة بديلة، تحتاج إلى خطة ثانية، تحتاج إلى خطة ثالثة، مطر. فوائد أمور يعني لو بنتكلم عن التحديات لا تعد ولا تحصى، يعني ما تحصى. لكن الحمد لله الفريق اللي عندنا موجود بحكم خبرته، فهو قادر أنه يتغلب على هذه الأمور، يوزع العمل بشكل مرتب بين الجميع.
1: نجاح وتميز فريق المارشلز البحريني على مدى هذه السنوات، وأيضا على يعني مدى مختلف الحلبات التي أيضا قام بالإشراف على نجاح السباقات فيها، حقيقة هو أمر مشهود وجهود مقدرة. ويعني لا شك أستاذ عبد العزيز أنكم في هذا السباق إن شاء الله أيضا تضعون النجاح والتميز نصب أعينكم. ما هي الرسالة التي تود أن توجهها الآن عبر إذاعة البحرين من كوالالمبور، وأنتم على أيام معدودة من انطلاق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1؟ نعم
0: والله، شوف يعني السباق ذي يعني مثل ما يقولون يمس كل بحريني. كل بحريني لازم يكون فخور اليوم باللي قاعد يصير.
2: صحيح.
0: الصور راح تشوف، يعني راح تطلع، والفيديوهات راح تطلع، وراح تشوفون يعني الناس راح تشوف شنه اللي البحرين سوته في خلال يعني 60 يوم خلنا نقول. كل بحريني لازم يكون فخور صراحة. يعني العمل اللي قاعد يصير يعني مو بشيء بسيط صراحة.
2: نعم.
0: فأنا أعتقد يعني الكل لازم يستمتع، والكل لازم يقول هذه ديرتي، هذه إمكانيات ديرتي، وهذه ديرتي اللي تقدر تعطي وتراوي العالم شنه البحرين.
2: صحيح. صحيح، وإحنا نجدد دائما فخرنا واعتزازنا بكم، بالاتحاد البحريني للسيارات، بنادي المارشلز أو نادي منظمي رياضة السيارات، بإدارة حلبة البحرين الدولية، بكل الجهات التي تعمل على إنجاح هذه التظاهرة الرياضية السنوية في مملكة البحرين. ربما هذه المرة الحدث استثنائي يقام خارج أرض مملكة البحرين ويحمل معه الكثير من التحديات مثل ما تفضلت، ولكن دائما وأبدا البحريني يتحدى ويتخطى كل هذه التحديات بعزيمته وإصراره. شكرا جزيلا.

0: لك ضيفنا الكريم الأستاذ عبد العزيز الذوادي، مدير عام للاتحاد البحريني للسيارات ورئيس نادي منظمي رياضة السيارات البحريني، وكل التوفيق لكم.
1: شكرا لكم وشكرا دائما على تواجدكم ودعمكم لنا. شكرا،
2: حياك الله أستاذ عبد العزيز.

0: مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس.
2: وعلى 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مكالماتكم مستمعين في فقرة مع الناس، والتي من خلالها توصلون مختلف الملاحظات لمختلف الجهات والوزارات في مملكة البحرين. معنا هذه المكالمة. ألو، صباح الخير.
3: هلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام. يا مرحبا، صباح النور. من معنا؟
3: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك. أم عبد الله معنا، تفضلي.
3: إيه نعم، أم عبد الله معكم.
2: حياك أم عبد الله.
3: أولا مشكورين على هالبرنامج. ثانيا أنا عندي شكوى أوجهها حق وزارة التربية والتعليم. الله يعطيهم العافية بعدهما، وزارة مو مقصرة. بس عندنا مشكلة في مجمع 111 الحد الجديدة، بارك الله فيك. عندنا ما شاء الله كم من الباصات المدرسية، يعني عد وتعب. المشكلة هذه الباصات توقف في الشوارع وتأخذ الطلبة، والطلبة والتلاميذ يجتازون الشارع بدون مراعاة. عارف طال عمرك. فإحنا هني، أنا هني أناشد وزارة التربية والتعليم والمسؤولين إن يخصصون مثلا ساحة يتجمعون فيها الباصات والمدارس والطلبة والتلاميذ يتواجدون فيها الساحة.
2: جميل جميل.
3: مو في الشارع يعني. تعرف الوقت ضيق.
2: صحيح.
3: ناس تروح أشغالها، ناس تودي عيالها.
2: بالفعل بالفعل.
3: يعني وايد صعبة يا طويل العمر، وايد.

0: سيد وايد صعبه.
1: نعم.
0: نتمنى من وزارة التربية المسؤولين فيها، وإذا بعد إدارة المرور خير
1: نعم.
0: وبركة، لازم يشوفون حال سريع.
1: نعم.
0: ما يتجاهلون هذه المشكلة.
1: احنا شاكرين
0: لسلامة الطلبة والتلاميذ، واحنا بعد احنا سألي ان نسوق السيايير.
1: صحيح صحيح.
0: لا عندنا يعني ما شاء الله كمية باصات، عدد مهول ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: نعم.
0: الوزارة مو مقصرة، مشكورين، لكن يعني
1: تحتاج الموضوع
0: على
1: إلى يعني تنظيم من ناحية الأمن والسلامة، وكذلك مراعاة يعني وجود يعني السكان المنطقة أيضا يعني في ذات الوقت. شكرا جزيلا لك يا عبد الله على ثقتك البرنامج، وإن شاء الله تصل هذه الملاحظة مثل ما تفضلتي إلى وزارة التربية والتعليم، وتحديدا قسم النقل والمواصلات عندهم أكيد يستمعون إلى البرنامج، وإن شاء الله يأخذون النصيحة اللي قلتي لهم عنها والفكرة الجميلة هذه في عين الاعتبار.
2: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستمر في استقبال مكالماتكم، ومعانا الأخ خالد. صباحك الله بالخير أخوي خالد.
3: صباح النور. أهلا
2: وسهلا فيك، تفضل.
3: مرة سلام شاء الله. أنا عندي طلب الإسكان.
2: نعم.
3: من 2008 وراجعهم باستمرار يعني.
2: نعم.
3: آخر مرة راجعتهم من شهرين تقريبا، قالوا لي خلاص متحين يعني قريب يعني هالفترة دي إن شاء الله تكلمونك، بيقولون لك إنه أوكي يعني إن شاء الله 10 سنين استلم وكذي.
2: نعم.
3: خير إن شاء الله. فكلموني بالفعل من أسبوعين ثلاثة تقريبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام خالد. قلت لهم نعم. قالت أنت عندك طلب إسكان؟ قلت لهم نعم. قال لي تم إلغاء الطلب. نعم تم إلغاء الطلب. شلون تم إلغاء الطلب؟ أنا أبالي يعني أحد يتغش من رياضي والله. فردت تكلمتهم وبتأكد إيه تم إلغاء الطلب. ليش تم إلغاء الطلب؟ يقول إن عندك أنت بيت، مو عندك أنت بيت، أبوك توفى. اي الوالد توفى وانا واخوي يعني ورثنا البيت.
2: نعم.
3: والبيت كان عليه يعني مبلغ ما خلص الوالد، فاخوي كمل القسط ماله. هاي الكلام متى؟ 90.
2: نعم.
3: في 90. زين انا مقدم في 2008 وانت اوريدي خلصت الموضوع كل شيء كل شيء يعني، ودخلت الطلب مالي وكل شيء وتميت. أنا ليه ما طلع لي؟ المفروض إحنا ما يسوون لي تليفون لأن كان فيه توزيع.
2: نعم.
3: يعني المفروض إن أنا أستلم الذي، فقالوا لي تم الخطأ. قلت لهم شو يتم؟ يعني شيء غريب طبعاً يعني.
2: حالياً أخوي خالد يعني الجزء نعم. اللي ورثته من بيت الوالد الله يرحمه ما زال مسجل باسمك؟
3: لا ما كان باسمي، البيت باسم الوالد.
2: أي وتحول إلى بيت ورثة، فالورثة هما يعني كأنه يكون البيت كله مسجل أو يعني مسجل باسم الورثة كلهم.
3: أي
2: حاليا هل تم بيع البيت؟ هل ما زال لك نصيب فيه؟
3: تم. لا لا لا لا تم بيع البيت.
2: تم بيع البيت وما لك نصيب فيه حاليا؟
3: لا لا تم بيع. لا لا لي نصيب فيه، أنا أخوي كان لنا نصيب فيه.
2: أقصد أخوي خالد يعني هل في عقار أو جزء من عقار
3: لا لا
2: مسجل
3: لا لا لا
2: باسمك اليوم؟
3: لا لا لا لا أبدا.
2: طيب
3: ما في أي شيء باسمي.
2: طيب فإذا يعني هذه يعني علامة استفهام كبيرة يعني نوجهها لي
3: طبعاً.
2: الأخوة في وزارة الأسكان يعني إن كيف يتم إلغاء الطلب، وأساسا أصلا هذا الموضوع اللي أنت تتكلم عنه موضوع قديم جدا، فعند تقديم الطلب كيف لم يتم معرفة أن هناك قضية متعلقة بإرث معين بجزء من عقار مسجل باسم الأخ خالد؟ إحنا يعني نوجه هذا التساؤل، نضم صوتنا إلى صوتك ونوجه هذا التساؤل للأخوة في وزارة الأسكان. بعد هذا الانتظار الطويل يعني هذه المكالمة أكيد تشكل صدمة لأي إنسان يعني، فنتمنى من الأخوة في وزارة الأسكان مراجعة الموضوع، نتمنى منهم تصحيح وضع طلب أخونا خالد، ونتمنى كذلك موافاتنا بالرد على ملاحظة الأخ خالد وتوضيحها أكثر حتى بالنسبة لنا. شكرا جزيلا لك أخوي خالد.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: ينظم مركز تمكين شباب السهل الشمالية بالتعاون مع Educational Links معرض الجامعات في نسخته الثالثة يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري بمقر المركز. نقترب أكثر من الخدمات والفرص التي يقدمها هذا المعرض للراغبين في الدراسة الجامعية مع ضيفتنا عبر الخط المباشر للبرنامج الأستاذة إيمان حسن خميس، رئيسة اللجنة النسائية وتكافؤ الفرص بمركز تمكين شباب السهلة الشمالية. أستاذة إيمان، صباح الخير.
4: أهلا، صباح النور.
5: أهلا وسهلا فيك معنا الأستاذة إيمان، وفي البداية حابين نعرف ما الذي يسعى مركز تمكين شباب السهلة الشمالية إلى تحقيقه من خلال معرض الجامعات.
4: طبعا بداية أشكركم على الاستضافة، وسعيدة جدا أني أكون وياكم اليوم للتحدث عن معرض الجامعات بنسخته الثالثة. طبعا بالنسبة لسؤالك، احنا عندنا في مركز تمكين شباب السهلة الشمالية، بالنسبة لنا الهدف من هذا المعرض مو بس ان احنا نجمع الجامعات في مكان واحد، الهدف ان احنا نوفر للطالب فرصة انه يتعرف على خياراته بشكل مباشر ويسأل وياخذ المعلومة من المختصين واهل الخبرة. الهدف ان احنا نخلق اليه فرصة حقيقية انه يتعرف على الخيارات التعليمية المتوفرة قدامه، طبعا خصوصا ان قرار التخصص والجامعة قرار مهم، واحنا نبي نساعد الطالب ان تكون عنده صورة اوضح قبل ما يتخذ هذا القرار.
3: طبعا استاذة ايمان، هذه النسخة هي الثالثة من المعرض، معرض الجامعات، كيف تطورت معكم هذه التجربة من نسخة الى اخرى؟
4: الحمد لله رب العالمين. طبعا التجربة في كل نسخة قاعدة تكبر وتتطور. بدأنا في النسخة الاولى بحضور يقارب 100 شخص، في النسخة الثانية وصل العدد إلى حوالي 300 شخص.
3: ما شاء الله.
4: طبعا هذا الشيء أسعدنا جدا، واللي شجعنا أكثر ولمسنا أيضا أن حتى بعد النسخ السابقة ما زلنا نستقبل اتصالات واستفسارات من أشخاص حابين أنهم يعرفون عن المعرض ويحضرونه. يعني هذا بالنسبة لنا دليل ومؤشر على أن في اهتمام جميل الطلبة والشباب لمثل هذه المعارض.
5: جميل. هذا المعرض أستاذة إيمان يضم إلى جانب الجامعات أيضا عدد من المؤسسات التعليمية ومزودي البرامج التأسيسية والمسارات الدولية ومكاتب الاستشارات الأكاديمية. كيف يمكن لهذا التنوع أن يوسع الخيارات أمام الطالب؟
4: طبعا أعتقد أن هذه من أهم نقاط قوة المعرض، لأن الطالب لما يزور المعرض ما رح يقتصر على خيار واحد، بيكون عنده فرصة أنه يتعرف على جامعات وبرامج تأسيسية ومسارات دولية ومؤسسات تعليمية، وحتى ممكن أنه يحصل على استشارة أكاديمية. فممكن أن الطالب يدخل المعرض وهو مو محدد بالضبط شنو يبي، بس يطلع منه ومكتشف خيارات جديدة يمكن ما كان يعرف عنها قبل، فبتكون عنده صورة أوضح عن المسار اللي يناسبه.
3: نعم. وبالنسبة للفرص اللي يوفرها المعرض للطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا أستاذة إيمان.
4: طبعا المعرض مو بس لطلبة المدارس أو اللي مقبلين على الجامعة، حتى الشباب اللي يفكرون في الدراسات العليا مثل الماجستير أو الشهادات الأكاديمية الأخرى عندهم فرصة أنهم يتعرفون على الجامعات والبرامج المتاحة.
3: جميل.
4: يقدرون أنهم يسألون عن متطلبات القبول والخيارات الموجودة قدامهم. يعني بشكل عام المعرض مفتوح لكل شخص حاب أنه يطور مساره الأكاديمي أو أنه يتعرف على فرص تعليمية موجودة جديدة.
5: جميل. طيب في ختام هذا اللقاء أستاذة إيمان، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للطلبة وأولياء الأمور فيما يتعلق بمعرض الجامعات؟
4: طبعا رسالتي للطلبة وأولياء الأمور أن لا تفوتون هذه الفرصة، وأنت كطالب إذا للحين محتار وما تعرف شنو التخصص اللي تبي، تعال أحضر وأسأل وتعرف على كل الخيارات الموجودة. طبعا إحنا في مركز تمكين شباب السهلة الشمالية حريصين إن إحنا نوفر لشبابنا مثل هذه الفرص، حريصين إن إحنا نساعدهم إنهم يوصلون للمعلومة ويتخذون قرارات تعليمية أوضح وبوعي أكبر. طبعا أحب أستغل هذه الفرصة وأتقدم بشكر جزيل إلى وزارة شؤون الشباب على

0: دعمها المستمر لمثل هذه المبادرات. حابة بعد أشكركم أنتون إذاعة تلفزيون البحرين على هاي الاستضافة، أنكم تسلطون الضوء على مثل هذه الفعاليات، وكل الشكر للجامعات والمؤسسات اللي شاركونا. وجودكم ودعمكم وتعاونكم هو اللي راح يخلي هذه التجربة تتطور وتستمر. وبس نتمنى نشوفكم كلكم يوم الثلاثاء 29 سبتمبر من الساعة 4 إلى 7 مساء في مركز تمكين شباب السيرة الشمالية.
1: إن شاء الله، وكل التوفيق والنجاح نرجوه لكم ولجميع طلبتنا إن شاء الله الذين ينوون أن يكملوا الحياة التعليمية إلى المرحلة الجامعية. شكرا جزيلا لك الأستاذة إيمان حسن خميس، رئيسة اللجنة النسائية وتكافؤ الفرص بمركز تمكين شباب السهلة الشمالية. يعطيكم العافية.
0: يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا.
0: مع السلامة.
2: الله يا هذا الوطن من قد في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مستمعينا، وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. كل التحية تقبلوها من فريق العمل الذي صحبكم في هذا الصباح، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نورة عبد العزيز.
2: تحيكم من الإعداد الزميلة مريم فقيهي،
1: ومن التقديم هذه أجمل التحيات من الزميل حسن السعاتي ومني مريم فقيهي،
2: ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
1: إلى اللقاء.
2: في أمان الله.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أوراق مشبوهة. أفراد أسرة أبي طلال مجتمعون في غرفة الجلوس، وأبو طلال يوجه إليهم بعض النصائح، فالامتحانات على الأبواب.
1: اسمعوني جيداً، 4 أيام تفصلكما عن ساعة الصفر.
2: ساعة الصفر؟
1: أجل يا فاطمة، ساعة الصفر هي لحظة بداية اليوم الأول من أيام الامتحانات، هذا ما أقصده، أفهمتي؟
2: أجل يا أبي، فهمت.
1: الدراسة شرط وحيد يا أولاد، هيا إلى الكتب بسرعة.
3: 4 أيام، مشكلة، إنها لا تكفي لدراسة المقررين، التاريخ والعلوم. أوه، ماذا سأفعل؟ سأدرس المادتين في وقت واحد.
0: مشكلة طلال أنه لم ينظم الوقت تنظيماً يوفر له الوقت الكافي لدراسة كل المواد.
2: كيف ستدرس مادتين في وقت واحد يا طلال؟
3: بسيطة، جملة من هنا وجملة من هناك، معلومة من هنا وتجربة من هناك. مثلاً الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، والكلية هي عضو من أعضاء جسم الإنسان، وظيفتها تنقية الدم.
2: هكذا؟ نجحنا إذن.
0: لم تضيع فاطمة وقتها، كانت تدرس بهدوء وتنظيم. أما طلال،
3: الدب القطبي حيوان يعيش في القطب الشمالي، الأهرامات
4: مقابر حجرية بناها الفراعنة، السرخس نبات ينمو في الأماكن الرطبة، 100,000 إنسان قتلوا بسبب انفجار القنبلة الذرية، لم يستطع نابليون أن يخرج دودة الأرض لأنه القلب الذي يضخ النفط إلى الحرب العالمية السابعة، البطيخ أثر يضرب سواحل البحر حيث لا
3: لا أستطيع، رأسي لا أستطيع التركيز.
0: بدأ طلال يفقد التركيز، أما فاطمة فهي خلف طاولتها تدرس بهدوء وثقة وتركيز. ويبدأ طلال بالاتصال بزملائه في المدرسة، لا يعرف ماذا يفعل.
3: ألو؟ نعم يا عمر، إنني لا أعرف ماذا أفعل، فقدت التركيز تماما. ماذا تقول؟ أسئلة الامتحانات؟ من أين؟ حسناً، لن أقول لأحد. حسناً، هذه مادة العلوم. حسناً، سأدرس الأسئلة فقط، وأسئلة التاريخ في الغد.

0: شكرا لك. رائع جدا.
1: وهكذا أمضى طلال وقته في اللعب بالحاسوب مطمئنا بعد أن صارت أسئلة الامتحان في حوزته. وها هي ساعة الصفر التي انتظرها الجميع.
2: اليوم يومك يا بطل.
0: لا تخف يا أبي، أنجبت عبقريا لا يخشى عليه.
2: هيا انطلق يا ولدي.
3: وأنت يا فاطمة، توكلي على الله والله ولي التوفيق.
1: في الامتحان يكرم المرء أو يهان. ماذا حدث لطلال؟
4: هذه الأسئلة مختلفة تماما.
1: أما فاطمة فها هي تنظر إلى الأسئلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لا مشكلة في هذه الأسئلة، سأجيب عليها إن شاء الله.
1: اعتمد على نفسك خير من البحث عن طرق مشبوهة توصلك للمهالك، فطريق النجاح معروف. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة، 2027 للميلاد، وذلك

ذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
2: أمراض تتكلم.

0: إذا قلت لك يا كريم مرض توتر الأعصاب فبماذا ترد؟
1: توتر الأعصاب. توتر الأعصاب يا زينة مرض يلزم المصاب به عناية، ولا أظنه يشكل خطراً كبيراً على حياتنا.
0: هل أنت واثق من كلامك؟
1: في اعتقادي أن مرض توتر الأعصاب حالة طبيعية تصيب أي إنسان تبعاً لظروفه وواقع حياته ومشاكل عمله.
0: عفواً يا كريم، ولكن اعتقادك بخصوص مرض توتر الأعصاب خاطئ. فهذا المرض يؤثر بخطورة على يومياتنا وحياتنا.
1: كيف ذلك؟
0: عندي معلومات حوله قد يفاجأ بها من يعتقدون بأن توتر الأعصاب مرض سهل كما تعتقد أنت.
1: طيب هاتي أسمعين ما تعرفينه عن توتر الأعصاب.
0: حسناً اسمع، يشكل الدماغ والنخاع الشوكي الجزء الأهم من الجهاز العصبي، وهما يشكلان مع بعضهما الجهاز العصبي المركزي، ويحتويان على ألياف عصبية.
1: حسناً، وبعد؟
0: والدماغ والنخاع الشوكي يعملان بشكل فعال في الظروف الطبيعية، تحمي الجمجمة الدماغ أو المخ، ويحمي العمود الفقري النخاع الشوكي.
1: طيب هذا معروف، أخبرينا الآن عن أسباب توتر الأعصاب.
0: هناك أسباب كثيرة لتوتر الأعصاب. أولها العلل التطورية، حيث تنشأ بعض العلل العصبية قبل وأثناء الولادة، ومدى الخطورة رهن بمكان وحجم العلة.
1: وماذا غير ذلك؟
0: التلوث الجرثومي أو الالتهابات التي تصيب الجهاز العصبي تحدث توتراً في الأعصاب، وكذلك الاضطرابات السمعية والغذائية والصدمات القوية التي تصيب الرأس والظهر، وأسباب نفسية كثيرة.
1: هل بقي شيء من أسباب توتر الأعصاب؟
0: أجل يا كريم، اضطرابات أوعية الدم تسبب نقصاً بالأكسجين والغذاء، فتؤثر على الجهاز العصبي وينتج عنها توتر في الأعصاب. وأخيراً وليس آخراً، الأورام ذات الأعراض الخطيرة.
1: الأعراض؟ ماذا عن أعراض توتر الأعصاب يا زينة؟ هل تعرفينها؟
0: الأعراض كثيرة، وأفضل أن نتابعها في قصة منصور المصاب بتوتر الأعصاب.

يظنه البعض مرضاً سهلاً بسيطاً بالإمكان معالجتي بحبة مسكن أو بأي عقار سريع. خسئتم، فأنا مرض توتر الأعصاب ولي أعراض تفوق بخطورتها ما تعتقدونه بكثير. يكفي أن أقول لكم إن الجهاز العصبي في جسم الإنسان شبيه بشبكة مواصلات حديثة، فإذا حصل عطل في نقطة معينة تتعطل كل الشبكة، وأنا غالباً ما أتسبب بمثل هذا العطل. هل قدرتم مدى خطورتي؟

0: أنا زعلان زعلان ليه يا سيدي زعلان أنا زعلان.
1: الفطور جاهز يا منصور.
2: حسنا لقد انتهيت يا زوجتي. ماذا يحصل لي؟
1: ما بك يا منصور؟ لما مشيتك متغيرة وكأنك قريب من الشلل وفقدان التنسيق والتوازن؟
2: فعلا يا نهلة، أحس بضعف في عضلاتي، ثم حركاتي لا إرادية ولا يمكنني السيطرة عليها، وكأنني مصاب بتشنج أو
1: منصور! منصور! منصور!
2: أنا تعب، تعب جدا. أرجوك اتصلي بالمكتب وليلغوا كل مواعيدي واستدعي لي طبيبا.
1: سأفعل، ولكن بعد أن أساعدك لتدخل إلى غرفتك وترتاح.

منصور مصاب به بتوتر الأعصاب. نعم أنا مرضه، لكنه طبعا حتى الآن لا يعلم، وقد بدت عليه أبسط عوارضي: التصلب والحركات اللا إرادية وضعف واضطراب المشي والتشنج. هل تسألون أنفسكم ماذا بعد؟ بعد الكثير الكثير. سأذكر لكم بعضا منها: كالابتلاع والتكسس وخلل الإحساسات العامة واضطرابات النطق والصداع وعجز في النظر. أعرف أن الدهشة عقدت ألسنتكم. حسنا، تابعوا ما سيحصل مع منصور المصاب بي بتوتر الأعصاب، وستعرفون المزيد الخطير من أعراض المخيفة والمقلقة.

0: ماذا قال الطبيب يا نهلة؟
1: قال عليك أن تهدأ وترتاح. وسوف يتم علاجك وشفاؤك في وقت قريب إن شاء الله.
0: لكني لا أرى جيدا، وأحاول التركيز فلا أنجح. ثم إني لا أستطيع أن أتكلم جيدا.
1: لا بأس عليك، اهدأ يا زوجي، وسوف أستدعي الطبيب ليراك فورا.
0: رأسي يؤلمني كثيرا، وظهري أيضا، وكأنني مصاب بديسك. ما هذا الذي يحدث؟ نهلة، لما ضربتني على رأسي؟ لما فعلت بهذا؟
1: أنا
0: لماذا؟
1: أنا
0: ولماذا لم تساعديني لأحقق الفوز في المهرجان الأخير؟

0: كثيرا وظهري أيضا وكأنني مصاب بديسك. ها؟ ما هذا الذي يحدث؟ نهلة، لما ضربتني على رأسي؟ ها؟ لما فعلت بهذا؟
1: أنا
0: لماذا؟
1: أنا
0: ولماذا لم تساعديني لأحقق الفوز في المهرجان الأخير؟ لماذا؟
1: اهدأ منصور، اهدأ يا زوجي.
0: يا لسوء حظي.
1: أرجوك أن تهدأ.

0: منصور زوجي يتوهم أمورا ومصاب بالهلوسة، ساعده أرجوك يا دكتور.
1: لا تقلقي يا سيدتي، لا تقلقي، فقد شخصنا مرضه أنا ومجموعة أطباء، وسوف نبدأ علاجه فورا.
0: ما الذي يصيبه؟
1: إنه مصاب بتوتر الأعصاب.
2: لا لا لا، أنا مصاب بمرض عضوي، فكل جسمي يؤلمني والصداع لا يفارقني، حتى مفاصلي وعظامي تنخر نخرا، أعصابي ليس بها شيء.
1: اهدأ اهدأ يا منصور، فالهدوء والراحة مطلوبان لك بشدة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، لن أخضع لعلاج نفسي، فأنا لست مجنونا، لست مجنونا، أنا عبقري، أنا عبقري في مهنتي.
1: نعرف ذلك، نعرف ذلك، يبدو أنه لن يهدأ حتى نعطيه حقنة مهدئ، وبعدها نرى ما سيكون.

0: ألم أقل لكم؟ أنا مرض توتر الأعصاب، مرض منصور، مرض يحسب له 1000 حساب، وأنصحكم بأن تحسبوا حسابي جيدا، لأني مرض معقد، معقد جدا. إذا لم يتجاوب منصور مع العلاج فسأستفحل داخل جسمه، وسيصاب بشلل مخي وخراج في الدماغ، وقد يصاب بالسكتة. ألست خطيرا؟ ترى هل علي أن أضحك أم أبكي؟ لا
1: لا لا، سأبكي على حالة المصابين بي كمنصور.

0: لا أعرف كيف أشكرك يا زوجتي لوقوفك إلى جانبي في محنة الصحية.
1: أتشكرني على واجبي يا منصور؟ فأنت زوجي وأبو أولادي ورفيق دربي وعمري، وصحتك وسلامتك غاليتان عندي.
0: أنتظر بفارغ الصبر صباح غد لأخرج من المستشفى وأعود إلى بيتي وعملي وحياتي الطبيعية الهادئة.
2: كيف حالك اليوم يا منصور؟
0: أفضل والحمد لله يا دكتور.
2: سأزودك الآن ببعض التعليمات وعليك تنفيذها حتى لا يعاودك توتر الأعصاب.
0: أنا حاضر، حاضر يا دكتور.
2: قبل كل شيء يا منصور، ابتعد عن المنبهات في هذه الفترة كالشاي والقهوة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، لا سيما بمشتقات الفيتامين باء والكالسيوم والمنغنيزيوم.
0: هذا بالنسبة إلى الطعام، فماذا عن العقاقير؟
2: لقد كتبت لك اسم مهدئ تتناوله لفترة وسيساعدك على الاسترخاء والنوم جيدا ريثما تتخطى هذه المرحلة.
0: نعم.
2: وإذا أمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية يكون أفضل.
0: حاضر يا دكتور. ومتى يمكنني مزاولة عملي؟

0: المعتاد
1: بدءا من الغد، ولكن بصورة تدريجية حتى لا تتوتر من أمر ما يعرضك للانتكاسة، وعندها سيستغرق شفاؤك وقتا أطول وستكون الأعراض أخطر.
0: أمرك يا دكتور، وشكرا لك.

0: تفضل يا أستاذ منصور.
1: شكرا جزيلا.
0: هذا واجبي، إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
2: من جاءنا يا منصور؟
1: إنه ساعي البريد يا زوجتي، وقد حمل لي هذه الرسالة.
2: افتحها، افتحها لنرى ما فيها.
1: حسنا.
2: ممن هذه الرسالة؟
1: تستطيع دلنا. من إدارة المهرجان الذي عقد قبل حوالي أسبوع.
2: طيب وما فيها؟
1: فيها السعد والهناء، فيها النصر والربح، فيها النجاح والميدالية الذهبية.
2: الميدالية الذهبية لك يا زوجي؟
1: أجل يا نهلة، فالأغنية التي كتبت كلماتها شاركت في المهرجان ونالت الميدالية الذهبية وجائزة مالية كبيرة، والجائزة أعطيت للكلمات.
2: مبارك يا منصور، مبارك.
1: الحمد لله، أنا فرحان، فرحان ليه؟ أنا فرحان، أنا فرحان.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
2: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
2: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين
1: بورتري شخصيات بحرينية.
2: عندما تجلس في مقعدك على متن طائرة الناقلة الوطنية طيران الخليج تنتظر الإقلاع، تستمع إلى موسيقى تعزفها الأوركسترا. قد يعتقد البعض أنها سيمفونية لموزارت أو بيتهوفن، ولكنها في الحقيقة إحدى الأغاني الشعبية لأحمد الجميري أو الفنان محمد علي عبد الله، أعاد توزيعها وحولها لموسيقى أوركسترالية اللواء الدكتور مبارك نجم عبد الله عيسى نجم.

الدكتور مبارك نجم من مواليد مدينة المحرق عام 1957، تدرج في مدارس البحرين حتى تخرج من مدرسة الهداية الثانوية في عام 1973 ليحصل على منحة للدراسة في مصر، حيث درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار وتخرج في عام 1981 بدرجة امتياز. بدأ بتأليف الموسيقى وهو لم يتجاوز 13 من عمره. سجل أول أغنية من ألحانه في القاهرة بمصاحبة الفرقة الماسية وهو في الصف الأول ثانوي، وبعد التحاقه بالفرقة الموسيقية لشرطة البحرين التابعة لوزارة الداخلية قدم الكثير من الإسهامات التطويرية للفرقة موسيقيا وإداريا، وهي من أقدم الفرق الموسيقية العسكرية في المنطقة، ويعود تأسيسها إلى عام 1929.

0: الدكتور مبارك نجم حاصل على العديد من الشهادات العليا في مجال الموسيقى العسكرية والموسيقى العالمية، وحاز على 4 شهادات لم يسبق لأي طالب خارج بريطانيا ودول الكومنولث أن حصل عليها في مجال قيادة الفرق الموسيقية من أعرق المعاهد الموسيقية الملكية في بريطانيا. حاز على تقدير العالم وكرم في أكثر من محفل موسيقي عالمي نظير الخدمات الجليلة التي يقدمها للموسيقى العسكرية بشكل خاص وللفن بشكل عام داخل وخارج مملكة البحرين.
1: الدكتور مبارك نجم.
0: بورتريه شخصيات بحرينية.

0: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. معجمنا معجم ثري، ويذكرنا بفترة زمنية مضت، وعندما نتحدث عن ما مضى من الوقت نعرف أنه أول تحول، ولكن نبي نستمد العبر والحكم. وكل عادة حسنة كانت موجودة، ونبي نشرح للجيل الجديد جزء من ثقافتنا الشعبية اللي شكلت في مجملها الهوية الوطنية البحرينية. نروح حق صفحات هذا المعجم ونصفح على الصفحة الأولى ونشوف عنوان يقول لك مفردات منتقاه من اللهجة.

مستمع الكريم، احنا بدأنا معاكم من حرف الألف ونمشي حسب الحروف الأبجدية، وهناك مفردات ننقيها ونتحدث عندها، بعضها نوقف وبعضها نشرحها وبعضها نتجاوزها. الآن احنا وصلنا في حرف السين، وعندنا تحت هذا الحرف مفردات، منها مفردة سلحوت. السلحوت طائر رمادي تقريبا مع ذيل أسود، يشاهد عندنا في المزارع وفي الريضان، أول هس ريضان في روضة العمر وفي البراري، وأيضا يتواجد في المزارع، وهو دائم الحركة، يعني كأنه ما يستقر، دائما يحرك ذيل بالتحديد فوق وتحت. المصريين يسمونه أبو فصادة، بالعربية الفصحى اسمه الفتاح، وإحنا بعد ساعات نسميه فتاح، ولكن التسمية العامة له سلحوت. الطريف الأمر أن السلحوت في اللغة العربية تعني المرأة الماجنة. المفردة اللي عقبها مفردة

بدت سبيل. مستمع الكريم، قد تمشي في شارع من شوارع البحرين وإلا حنفية ماي وبراد اللي يسمونه كولر محطوط في الشارع ومكتوب عليه ماء سبيل، وتشرب الماي ويجي غيرك ويشربوا هكذا ماي بارد يسمونه ماي سبيل. شنو سبيل دي؟ يعني وين جت سبيل؟ الواقع يعني كما يبدو أن الماء ذي هو للذي يعبر الطريق، أي واحد ماشي في السوق ولا غير السوق، وموقفه صاحب الماء البراد ذي اللي سواه. طبعا براد في الوقت الحاضر، قبل كانوا يخلون إبرم ويحال مخلية في سبيل الله، يعني ابتقاء للأجر وكسب الثواب، مب للبيع، ما يبيع ماي، هو مخلي الماي حق العابر، حق الرايح والياي، أي واحد عطشان يتفضل يشرب ماي، فمسمينه ماء سبيل، راحت عليه التسمية سبيل. والطير، أي طير، أحيانا أنت مثلا تشوف طفل صغير عنده طير يعذبه، يكسر خاطرك هذا الطير، تقول سبله، سبل الطير ذي، فيقول لك لا، تروح تشتري من عنده وتهده، تقول روح سبيل. هني أيضا سبيل تعني في سبيل الله، يعني أطلقت سراحة في سبيل الله. وفي مثل شعبي ظريف جدا يقول لك لين طار طيرك قل سبيل، بمعنى لابد أنت الآن يعني خلاص فقدت الطير، فقول سبيل وكأنك أطلقت سراحة. هذه نوع من التهكم طبعا، هذه مو في سبيل الله وغصبا عنك رايح، لكن لا تقول غصبا عنك عشان لا تفشل، قول والله سبلته. طبعا يضرب لكثير من المواقف اللي نفاجئ أن احنا نقرم غصبا علينا، وعقب ما نقرم نلبس اللي غرمناه أو الحدث اللي حصل لنا لبس آخر حتى لنبين إن احنا يعني تفشلنا في العملية ونشوف صفحة جديدة.

تحت عنوان من الفنون الشعبية عندنا فن شعبي كان موجود في يوم من الأيام، ولكن يد الزمن طالته وانقرض هذا الفن، اللي هو فن السنجني.

شين هو السنغني؟ السنغني نوع من الفنون البحرية، كانوا البحارة يغنون هذا النوع عند تدشين سفينة جديدة. يعني الحين برزت السفينة في المجدف ويبون ينزلونها بحر، يتفازعون البحاحير ويبون أحيانا الدور صاحب السفينة ويذبح ذبيحة ويبتدون بالطريقة التقليدية. لا عندهم ونش ولا عندهم تركتر ولا عندهم شيء، سحب بالحبل يحطون تحت القاعدة اللي هي البيص، نوع من الأقصان المستديرة يسمونها طعوم، ويدهنونها بالصل فيسهل انزلاق السفينة، ويمدون لها الحبال القوية ويبتدون بجر السفينة إلى البحر على أنغام السنغني. السنغني يتطلب أداء مقدرة فائقة وقدرة، لأن إيقاعه جدا صعب، يعني الموسيقيين يعرفون ذلك، لذلك الأولين أطلقوا عليه سنغني من مفردة سنغين الفارسية وتعني ثقيل أو شيء ثقيل، يعني سنغين يسمونه، حتى الشاي ثقيل يسمونه سنغين.

محدثكم كلم المرحوم سالم العلان، قلنا لا تعرف السنقني، قال سمعته وانا صغير ولا حفظته. يعني السنقني كان منتشر في البيئة البحرينية بكثرة، ولكن لم يتم تداوله وابتدوا ينسونه وتبخر من الذاكرة الشعبية، علما أن إذاعة البحرين في السبعينات سوت محاولة الأحياء مع النهام عتيج بوتكوي ومن دار علي بن صقر، واللي سمعوا الفن بعضهم قالوا سنقني بحريني، بعضهم قالوا هذا مو سنقني. على العموم هو بقى في الكويت وحفظوا لأخوانه الكويت حافظوا عليه، وتم متداول عندهم. والله ما أعتقد الآن هو متداول أو بقى أحد من اللي يغنون السنقني الأوليين إلا إذا الشباب. احنا نعرف ان الغناء البحري ارتبط باشياء كثيره، يعني هناك اغنيات خاصه على الميداف، اغنيات خاصه اثناء رفع الاشرعه، واغنيات خاصه لسحب الحبال، ويعني تمتاز سائر الاعمال على سطح السفينه. هي متنوعه طبعا، نعرف ان الاعمال متنوعه. الغناء هني غناء جماعي، واحيانا يبتدي النهام، واحيانا بالكف، واحيانا بالطبل. الغناء يضبط وحدة الحركة الروتينية للبحارة، يعني المياديف احنا نعرف اذا لم تنزل نزلة رجل واحد كلها ما تصير السفينة، كل واحد على كيفه، لازم تطلع من الماي في وقت وتنزل في الماي في وقت معين كل المياديف. لذلك يعني للغناء هني وظيفة عظيمة جدا اللي هو ضبط الوحدة الحركية للعمل. وجاء السنقني وانقرض، والآن نستمع إلى هذا الفن من السنقني. نختم حلقتنا، هذه محاولة جرت في السبعينات لإعادة إحياء ما بعض الشياب مثل ما ذكرت، والآن إلى

0: انتهت حلقتنا، وأرجو أن أكون وفقت في اختيار مادتها، وأتمنى لقاءكم في حلقات قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة

إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة

التاسعة صباحا وحتى الساعة 12 مساء، ومن الساعة 4 مساء وحتى 6 مساء، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
4: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.

0: لقد أحسنت صنعا يا عزيزي بأن جئنا إلى باريس لقضاء الإجازة هنا.
1: بالفعل يا عزيزتي، إن الطقس هنا رائع والطبيعة خلابة.
0: أضف إلى ذلك جمال هذه الأبنية العريقة والتي تتمازج مع الأبنية الحديثة.
1: بالأمس عندما كنا في الطائرة صادفت أحد الأصدقاء الذي جاء ليقضي عطلته في فرنسا، وعندما تجاذبنا أطراف الحديث حكى لي قصة جميلة.
0: إنه الوقت المناسب لتحكيها لي الآن ونحن في هذا الطقس الرائع ونحن نحتسي هذه القهوة الفرنسية اللذيذة.
1: أبشري يا عزيزتي،

0: الحياة حلوة.
1: ذهب أحد مديري الإنشاءات إلى موقع من المواقع، حيث كان العمال يقومون بتشييد أحد المباني الضخمة في فرنسا، واقترب من أحد العمال وسأله ماذا تفعل؟ فرد عليه العامل بطريقة عصبية قائلا: أقوم بتكسير الأحجار الصلبة بهذه الآلات البدائية، وأقوم بترتيبها كما قال لي رئيس العمل، وأتصبب عرقا في هذا الحر.
2: يا للمسكين، بالفعل يبدو أنه كان يقوم بعمل شاق وصعب.
1: المهم يا عزيزتي، تركه مدير الإنشاءات وذهب إلى عامل آخر وسأله السؤال نفسه: ماذا تفعل؟ فكان رد العامل الثاني: أنا أقوم بتشكيل هذه الأحجار إلى قطع يمكن استعمالها، وبعد ذلك تجمع الأحجار حسب تخطيطات المهندس المعماري، وهو عمل متعب وأحياناً يصيبني بالملل، ولكنني أكسب منه قوت عيشي أنا وزوجتي وأولادي، وهذا عندي أفضل من أن أظل من دون عمل.
2: أعجبني تفاؤل هذا العامل وإحساسه بقيمة الكفاح الذي يقوم به لأجل من يعول.
1: إن أعجبك تفاؤل هذا العامل، فاصبري حتى تري العامل الثالث الذي سأله أيضاً عما يعمل. فرد العامل الثالث عليه قائلاً وهو يشير إلى أعلى: ألا ترى بنفسك؟ أنا أقوم ببناء ناطحة سحاب.
2: يا الله، ما أجمل وأروع تفكير هذا العامل.

0: بالفعل كأني بمدير الإنشاءات هذا، كان يوجه رسالة إلى عماله وإلى كل من يعمل ويأكل من كسب يده.
1: وما هي هذه الرسالة يا عزيزتي؟
0: انظر دائماً للأمور من الزاوية الإيجابية وتمتع بما تعمله ولا تحبط نفسك فيما تفعل، فالحياة تستحق منك أن تبتسم وأنت تعمل.

0: الحياة حلوة
1: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
2: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
1: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
2: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
1: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
2: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
1: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
2: بل تمتع بالغروب وتأمل.
1: وإذا كنت من محبي النهار،
2: فاعلم أن لكل ليل آخر
1: تظهر فيه الشمس من جديد.
2: الحياة حلوة
1: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
2: الحياة حلوة،
1: فكرة وإخراج محمد نعمة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قاعدة الأفعال واللي تعلمناها في حياتنا الدراسية من العالم الفيزيائي نيوتن، واللي تقول كل فعل له ردة فعل. احنا نفهم من خلالها ان اي فعل نسويه نحصل على ردة فعل متساوية، وممكن احنا نختزل هالفكرة بجملة وايد معروفة، كما تدين تدان، سواء بالخير او بالشر،
2: سواء بالخير او بالشر.
1: لكل التحديات اللي تواجهها في حياتك قاومها بردة فعل مطابقة لها بالقوة، وحولها الى انجازات. تذكر ان تستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فردياً. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات

ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق قطر الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومتر، والذي شهد مشاركة مجموعة من الفرسان، وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب ورياضة. وسعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة. ولدى وصول سموه إلى موقع السباق تسلم سموه هدية تذكارية

من سعادة الشيخ محمد بن نواف آل ثاني رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل بدولة قطر. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد حرص الفريق الملكي للقدرة على المشاركة في سباق قطر الدولي في إطار البرنامج المعتمد للفريق واستكمال التأهيلات المطلوبة لبطولة العالم للقدرة المقبلة والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سموه إلى أن مثل هذه المشاركات تسهم في تعزيز جاهزية فرسان وجياد الفريق الملكي والوقوف على المستويات الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة، مبينا أن الفريق حقق العديد من المكاسب الإيجابية من هذه المشاركة، معربا عن تقديره لجهود اللجنة المنظمة للسباق وحرصها على تهيئة الأجواء المثالية لجميع المشاركين. والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين مالك مربط الناصر، وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول رياضة الفروسية وسباقات القدرة وما تشهده من تطور متواصل في البلدين الشقيقين. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية والطبية في مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية ومقاومة المضادات الحيوية. جاء ذلك لدى افتتاح معاليه النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من أكثر من 25 دولة. وأشار معاليه في كلمته إلى أهمية المؤتمرات العلمية المتخصصة في مواكبة المستجدات ودعم الجهود الرامية إلى تطوير جودة الرعاية الصحية بما يعزز من جاهزية الأنظمة الصحية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والمستجدات. من جانبها أكدت البروفيسور جميلة السلمان رئيس المؤتمر ورئيس رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية أن اتساع المشاركة الدولية في النسخة الرابعة يعكس التطور الذي شهده المؤتمر عبر نسخه المتعاقبة والاهتمام المتزايد بقضايا مقاومة المضادات الحيوية والأمراض المعدية. وتضمن المؤتمر برنامجا علميا متنوعا يناقش عددا من الموضوعات من بينها واقع مقاومة المضادات الحيوية والاستعداد للأوبئة واستخدام الذكاء الاصطناعي في ترشيد استخدام المضادات الحيوية وتقنيات التسلسل الجيني الحديثة إلى جانب مستجدات الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها. بدعوة كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة وللعدالة الجنائية. ويشارك في المؤتمر نحو 5000 من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، من بينهم 32 وزيرا للعدل والداخلية و93 متحدثا من الخبراء والمختصين، وذلك تحت شعار حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية على أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة الجرائم العابرة للحدود والتعامل الإيجابي مع التحديات المتسارعة، منوها إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير آليات التعاون الأمني الدولي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد معالي الوزير على موقف مملكة البحرين الثابت بدعم الجهود التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق الأمن الإقليمي والسلام الدولي،
لافتاً إلى أن توحيد الجهود الدولية يسهم في تحقيق إنجازات أمنية استثنائية في مجال مكافحة الجريمة

بكافة أشكالها. وأوضح أن الجرائم المنظمة لم تعد تقف عند حدود الدول، بل اتسع مداها وتطورت نوعيتها، مما يؤكد أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود الأمنية المشتركة، منوها إلى ضرورة بحث التحديات الأمنية المشتركة ومواصلة العمل لمجابهتها من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للتهديدات الأمنية الناشئة وتعزيز القدرات بما يواكب المتغيرات في المشهد الأمني العالمي. واعتبر معالي الوزير أن الجريمة الإلكترونية من أكبر التحديات العابرة للحدود، نظرا لسرعة انتقالها بين القارات وقدرتها على استهداف الأنظمة الحيوية والمؤسسات والأسواق والأفراد في لحظة واحدة، موضحا أن أمن المعلومات لم يعد مسألة تقنية تخص الخبراء فقط، بل أصبح خط الدفاع الأول عن سيادة الدول واستقرار المجتمعات، مضيفا أن ترسيخ مبدأ التعاون يعد ضرورة استراتيجية لتجفيف منابع الجريمة من مصادرها ومواجهة تهديداتها قبل تحولها إلى مخاطر تمس استقرار الدول. وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافتها هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بما يجمعه من قيادات أمنية وقانونية وخبراء، الأمر الذي يعكس الحرص على تحقيق العدالة وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، مشيدا بالدور المتميز الذي يقوم به الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما يقدمه من مبادرات لترسيخ العمل الأمني المشترك وتعزيز كفاءته بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الشراكة البحرينية الإماراتية تجسد امتدادا حيا لوحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على وحدة المصير وتكامل الرؤى في مواجهة التحديات العابرة للحدود. وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، السيد داتو سري سيف الدين نصوتيون بن إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، حيث تم بحث آليات تطوير التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تسهم في تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل البرامج والخبرات بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي والتصدي للجريمة بكافة أشكالها. كما عبر معالي وزير الداخلية لنظيره الماليزي عن تقدير مملكة البحرين لمملكة ماليزيا على استضافتها سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2026. حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالحضور، معربا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لكافة المشاركين في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوفيق والسداد، وأن تكلل كافة الجهود الدبلوماسية بنتائج مثمرة ما يلبي تطلعات الشعوب ومصالحها. وحضر حفل الاستقبال عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية للدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين بنيويورك معالي السيدة مالمر ستينرغارد وزيرة الشؤون الخارجية في مملكة السويد الصديقة، وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يلبي مصالح البلدين ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك. رفعت مملكة البحرين حصيلتها في دورة الألعاب

0: الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في أيتشي ناغويا باليابان إلى 11 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، جميعها جاءت عن طريق منافسات ألعاب القوى، لترتقي المملكة إلى المركز الثامن في الترتيب العام للدورة والأول عربياً.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل.

0: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
1: رأي غير شائع.
0: الكثير من الناس ينظرون إلى مرحلة الشيخوخة على أنها نهاية كل ما هو جميل، مرحلة الضعف والذبول وانعدام القيمة والاعتماد المزعج على الآخرين في أبسط شؤون الحياة، وهالشيء بالتأكيد يولد قلق مستمر من التقدم في العمر وإحباط عميق للي وصلوا إلى هذه المرحلة العمرية. لكن هل هذه النظرة الشائعة للشيخوخة واقعية ومنصفة؟ وهل هناك جانب مشرق من الشيخوخة ما ننتبه له في العادة؟ يتألف جسم الإنسان من مليارات الخلايا، ودورة حياة هذه الخلايا تكون قصيرة في الغالب، لذلك في كل ثانية نحياها هناك خلايا تموت وخلايا جديدة تحل محلها عشان تحافظ على حيوية أعضاء الجسم. الشيخوخة هي المرحلة اللي يبلغها الإنسان لما تبدأ أنظمة الصيانة والتجديد في أجسامنا بالتراجع، بحيث أنها ما تقدر تعوض التالف من الأنسجة والخلايا. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة حتمية، لكن الإنسان يستطيع ببعض الخطوات المستمرة أن يؤخر من آثار الشيخوخة ويعوض الوهن في خلاياه، وتحديداً في مركز التحكم بالجسم وهو دماغنا. على سبيل المثال، الاحتفاظ بعلاقات اجتماعية وثيقة ومستقرة بحسب الدراسات له تأثير إيجابي كبير على عمل أدمغة المسنين وحمايتهم من تدهور الذاكرة. ومنها دراسة أجراها الباحث في علم الأوبئة براين جيمس على 1140 شخص من المسنين غير المصابين بالخرف. في هذه الدراسة سجل براين التفاعلات الاجتماعية للمسنين، وظل يقيس معدل التدهور الإدراكي عندهم على مدى 12 سنة، ولقى أن التدهور في القدرات الإدراكية للمجموعة اللي كان عندها تفاعلات اجتماعية كبيرة أقل بنسبة 70% من المجموعة اللي تفاعلت مع المجتمع بصورة أقل. إذن الإنسان يقدر من خلال عاداته اليومية التحكم في الآثار السلبية للشيخوخة، لكن هل مرحلة الشيخوخة أصلاً كلها سلبيات؟ أبداً، الشيخوخة لها جانب مشرق وتقدم إضافة في شخصية الإنسان غير موجودة في مراحل حياته السابقة. بعض الدراسات اللي أجريت على المسنين أشارت بشكل غير متوقع إلى أن الكبير في السن عنده القدرة على الشعور بالسعادة والاستقرار العاطفي أكثر من الشباب. على

0: سبيل المثال، أحد اختبارات القياس النفسي اللي أجريت على مجموعتين، واحدة منهم في الستينيات من العمر والثانية في العشرينيات، أثبتت أن الأشخاص اللي في عمر الستينيات مستقرين عاطفياً أكثر من الأشخاص في العشرينيات بنسبة 69%. السؤال اللي ممكن أي شخص يطرحه الحين، شلون المسن يقدر يحس بالسعادة والاستقرار العاطفي أكثر من الشاب، بينما هو نظرياً قاعد يخسر بشكل تدريجي أسباب السعادة والحياة المستقرة؟ الأسباب اللي شرحها العلماء لتفسير هذه النتيجة متعددة، ومن ضمنها إن الشاب يحس بشعور وهمي إنه بيعيش حياة طويلة أو أبدية، وبالتالي ما ينظم أولوياته بصورة سليمة. مثلاً قد يقع الشاب في فخ الانشغال المفرط بالعمل على حساب العائلة، أما المسن فيختفي عنده الشعور بالأبدية ويدرك أهمية استثمار الحياة في الجوانب اللي تهمنا وتسعدنا كبشر على حساب الشكليات والركض في سباقات وهمية لا نهائية. والمسن يكون سقف توقعاته من الحياة واقعي نظراً لتجاربه المتعددة، فيتمكن من الشعور بالسعادة لأبسط الأسباب، على عكس الشباب اللي كثيراً ما يحتاجون أسباب كبرى للشعور بالسعادة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول المسنين عندهم قدرة على الشعور بالسعادة أكثر من الشباب في كثير من الأحيان، والشيخوخة هي مرحلة لها جانبها المشرق بالتأكيد، مثلها مثل كل المراحل العمرية الأخرى في حياتنا، وبالتزامنا بمجموعة من العادات الصحية والسلوكية يمكننا بالتأكيد نخليها أجمل. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
1: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. تتفاوت مراتب الصبر بتفاوت رتب المصبور عنه، وعليه فالصبر عن أعظم الشهوات في أعلى مراتب الصبر عما يصبر عنه، والصبر على أشق العبادات وأعظم البليات

0: في أعلى رتب الصبر عما يصبر عنه. مجاهدة النفس هي أعظم السبل للنماء الروحي، ومن خلالها تتفتح ينابيع الإيمان في النفس، لأن الانتصار على النفس يمكن من الانتصار على شياطين الإنس والجن، وقمة المجاهدة في الاستعلاء على الذنوب والموبقات. حقيقتان متلازمتان في حياة الإنسان، وهما أبرز مظهر من مظاهر إنسانيته وأعمق سبب من أسباب رقيه وتطور حياته، لأن الحياة الإنسانية بكل ما فيها من مظاهر الحضارة والمدنية والرقي الاجتماعي ما هي إلا نتيجة عملية للمعرفة الإنسانية ولقدرة الإنسان على التعلم وانتزاع المعارف والعلوم واكتسابها.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء: خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر، واكتسب فيه الأجر، وارتهن فيه الشكر، واسترق فيه الحر. من علامة القبول التوفيق بعد العمل إلى عمل صالح. قال بعض السلف: جزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها. وقال بعض السلف: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا.
1: ما خط القلم. ما خط القلم مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: دلمن، تايلوس، أوال، البحرين. أينما قلبت في صفحات التاريخ تجد لها اسما شاهدا على الحقب التاريخية التي مرت بها والأحداث التي عايشتها عبر الأزمنة والعصور. إنها قصة أمجاد متعاقبة تبدأ أحداثها قبل 7000 عام، وما زالت إلى يومنا هذا تكتب قصتها على صفحات التاريخ لتخبر الأجيال المتعاقبة بما تكتنفه بين جنباتها من قصص وكنوز وثراء معرفي. أصبح راسخاً في أذهان الباحثين عن الخلود في قصص التاريخ الخالدة. عن أرض الخلود نتحدث اليوم، عن بحرين التاريخ والحضارة، عن موطن اللآلئ والنخيل والمياه العذبة. تذكر الشواهد التاريخية من قصص وأساطير أن من أوائل من نزل على أرضها شخص من حضارة بلاد الرافدين يدعى زيوسودرا، آخر ملوك سومر لحقبة ما قبل الطوفان الذي غطى الأرض بدعوة نبي الله نوح عليه السلام. وقد يكون أحد الأشخاص الذين آمن معه عليه السلام وبقي معه إلى حين نجاة السفينة ومن فيها. ومن هنا تبدأ قصة دلمن مع مجيء جلجامش وغوصه في أعماق بحر دلمن للبحث عن زهرة الخلود. حضارة دلمن تزامنت مع حضارة بلاد الرافدين، وكانت محط اهتمام الملوك الذين تعاقبوا على حكم الممالك من حولها لكونها ميناء تجاريا ومنطقة استراتيجية مهمة تربط بين جميع حضارات العالم القديم، ولخيراتها الوفيرة التي كان ينعم بها أهلها. والبحرين في كتب الجغرافيا القديمة كان يقصد بها الإقليم الذي يشمل جزيرة أوال والمنطقة المتاخمة لها من شبه الجزيرة العربية ابتداء من جنوب البصرة وصولا إلى ساحل عمان. وكان ملوك حضارة الرافدين يعتقدون بأن من يدفن في جزيرة البحرين فإنه يعيش إلى الأبد، وهكذا أصبحت في وجدانهم البحرين أرض الخلود بحق. كانت البحرين بالنسبة للعالم القديم مركزاً مهماً من مراكز التجارة لمكانها الاستراتيجي بين ممالك بلاد الرافدين شمالاً وبين مملكة مجان في الجنوب، وبقيت على تلك الأهمية إلى أن زارها القائد نيارخوس، أول قائد يوناني يزور البحرين، وقد زارها باعتباره أحد قادة جيش الإسكندر الأكبر في جيوش الإغريق في القرن الرابع قبل الميلاد. وبزيارته أدرجت البحرين ضمن العالم الهيليني وتمت تسميتها بتايلوس. ولكن لم يدم الحال كما هو في تايلوس، ففي تلك الفترة سيطرت الإمبراطورية الأخمينية ومن ثم الإمبراطورية البارثية على عموم ساحل الخليج، بالإضافة

0: إلى عمان، وبقيت البحرين تحت سيطرة البارثيين قرابة 6 قرون، إلى أن بدأت حقبة حكم المناذرة، إذ تبوأت البحرين المكانة التجارية والاستراتيجية في تلك الأثناء، فقد كانت مركزاً دينياً لا يستهان به. في القرن 5 الميلادي نزح إليها بطريرك القسطنطينية نسطورس بعد مجمع أفسس المسكوني، إذ اختلف مع أقطاب المسيحية في العالم ليتخذ أتباعه من البحرين مقراً لكنيسة المشرق النسطورية، وينشر تعاليم المسيحية في الجزيرة العربية. في تلك الآونة كانت البحرين تسمى عند العرب بأوال، نظراً لوجود صنم على شكل رأس ثور يدعى عند أهل البحرين بأوال. وقد تأثر بالعقيدة النسطورية العديد من أهل البحرين، كان منهم المنذر بن ساوى التميمي حاكم البحرين، الذي استقبل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قادماً برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم المنذر بن ساوى التميمي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكمها، وانتقلت البحرين إلى طور جديد في التاريخ، إنه التاريخ الإسلامي. تعاقبت على البحرين العديد من الحقب التاريخية التي شكلت ملامحها في التاريخ الإسلامي، وكانت فيه جزءاً من أحداث مهمة وفتن كبيرة، وقد كان لها نصيب في فتنة حروب الردة، حين بعث إليها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشاً بقيادة الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي لقتال من ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العهد الأموي احتلت طائفة من الخوارج بلاد البحرين حتى استعادها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وفي العصر العباسي احتل القرامطة البغاة إقليم البحرين وجعلوا من هجر عاصمة لهم، إلا أن جزيرة أوال انسلخت من حكمهم بقيادة أبي البهلول بن العوام، الذي خطب للخليفة العباسي على المنابر، ودارت بينهم وبين القرامطة لاستعادة أوال معارك بحرية صدت القرامطة عن بغيتهم، حتى تمكن العيونيون من طرد القرامطة عن البحرين في القرن 11 الميلادي. وبقيت البحرين من عصر إلى عصر تتنقل في أطوار متعددة، محافظة على مركزها المهم، حتى جاء الشيخ أحمد الفاتح مؤذناً بعهد أسرة آل خليفة الكرام على أرض البحرين. ومهما خصصنا للبحرين من حلقات، فإننا من الصعب أن نجمل تفاصيلها، كما هو حال الأقاليم العظيمة التي أنجبت العلماء والأبطال، وكانت بطلة العديد من القصص التي غيرت مجرى التاريخ. وعند عمان سلطنة التاريخ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية

رئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى جزر سيشل. جزر سيشل واللي تعتبر واحدة من أجمل البقاع في العالم، لما تتمتع فيه من مؤهلات طبيعية تسحر كل من زارها. وقد بدأت سيشل في السنوات الأخيرة بالتربع على عرش الوجهات السياحية اللي تجذب السياح الخليجيين، ويوجد بسيشل مجموعة من الشواطئ الجميلة والتي تصنف من بين الأروع في العالم، كما أن الغابات الاستوائية في سيشل تخبئ للزوار عدة

0: ثلاث مفاجآت من شلالات جميلة وأشجار وحيوانات نادرة.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا ما رحت جزيرة سيشل، لكن من الصور اللي أشوفها، أنا على فكرة يعني من هواة السفر، أحب أسافر وأحب أطلع على المعالم والأماكن السياحية في الدول بشكل عام. فأنا اللي جذبني في سيشل إن هي عبارة عن مجموعة جزر، وكل جزيرة تتميز بشيء معين عن الجزيرة الأخرى. فأشوف إن هي مكان جدا ملائم للاسترخاء، خلينا نقول مثلا، أو اللي حاب مثلا يتعرف على الطبيعة الموجودة هناك، أنواع حيوانات، الطيور، السلاحف، هاي تتميز الجزر فيها بهذه الأمور. كذلك أيضا مكان مناسب لقضاء شهر العسل.
3: سيشل من الدول اللي أنا ما زرتها، بس إن أنا حابة إن أنا أزورها، خصوصا في فصل الصيف، لأن طلعت على الصور في مواقع الإنترنت، شفتها واجد جزيرة تشرح الصدر، إذا شخص حاب إنه يسترخي يريح باله، يعني أحسها واجد مناسبة.
4: أنا زرت سيشل العام الماضي، طبعا هي عبارة عن مجموعة من الجزر جميلة جدا، وتحديدا أنا رحت جزيرة ماهي، أعتقد تعتبر من أكبر الجزر الموجودة. المناظر فيها جدا رائعة حلوة، البحر جميل، الماء جدا صافي نقي، وللاسترخاء الاستجمام مكان جدا جميل. وأنا يعني كان ودي أروح أيضا لجزيرة الطيور يعني، بس للأسف ما سمح لي الوقت. لكن هذه الجزيرة أيضا معروفة بالأنواع المختلفة المهاجرة من الطيور.
1: رحلة عبر الأثير.
0: جزر سيشل عبارة عن أرخبيل مكون من 115 جزيرة، عدد قليل منها فقط مأهول بالسكان. وتقع العاصمة فيكتوريا في أكبر جزر سيشل، وهي ماهي، وتقع هذه البلاد الساحرة في المحيط الهندي قبالة السواحل الأفريقية، حيث توجد جزيرة مدغشقر في الجنوب الشرقي، وتوجد الجزيرة العربية في الشمال. ويقدر عدد سكان سيشل بمئة ألف نسمة، ويتحدثون عدة لغات من بينها الإنجليزية والفرنسية.

0: نسافر ويان.
1: يصنف مناخ جزر سيشل في عمومه كمناخ استوائي، ويتمتع الأرخبيل بطقس دافئ طيلة أيام السنة، مما يجعل زيارة هذه البلاد مناسبة دائماً، وبالتالي لن يكون القرار مربوطاً بحالة الطقس وإنما بالأنشطة المفضلة. وتعتبر الفترة بين مايو وسبتمبر من أفضل الأوقات للقيام بالرحلات البحرية، وأما أنشطة الغوص فيفضل القيام فيها خلال أشهر إبريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر. ولمشاهدة الطيور يكون موسم التكاثر خلال شهر إبريل وموسم الهجرة في أكتوبر. وفيما يخص صيد السمك فتعتبر الفترة من أكتوبر إلى إبريل الموسم المفضل للقيام بهذا النشاط. لا يتطلب مستمعينا الدخول إلى جزر سيشل أي تأشيرة مسبقة لجميع مواطني دول العالم ومن بينهم مواطني الدول العربية، ولكن ينبغي أن يظهر الزائر للسلطات في المطار ما يثبت مكان إقامته وتذكرة العودة والمال الكافي لقضاء عطلته، إضافة إلى وثيقة تثبت أن السائح بصحة جيدة ووثيقة أخرى بأنك لا تحمل محظورات كالنباتات والحيوانات.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ونبدأ مستمعينا رحلتنا إلى جزر سيشل، وبداية مع جزيرة ماهي، وهي تعد أكبر جزر سيشل وتضم العاصمة فيكتوريا وتضم عدة محميات طبيعية وأعلى سلسلة جبال. يعيش في هذه الجزيرة حوالي 90% من إجمالي سكان جزيرة سيشل، وهي تحتضن مجموعة

0: من أهم الأماكن السياحية، وتشتهر بوجود أكبر ثمار جوز الهند على مستوى العالم، وتعيش فيها أندر أنواع السلاحف البحرية وأضخمها. تحتضن ماهي مجموعة من أجمل الشواطئ في العالم، تتميز برمالها البيضاء وهي وجهة رئيسية للسياح في جزيرة سيشل.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن أهم الوجهات السياحية في جزيرة ماهي منتزه مورن سيشل الوطني، وهي أكبر حديقة وطنية في جزيرة السيشل، وتشكل 20% تقريباً من مساحة جزيرة ماهي الكلية، وتضم أعلى سلسلة جبال في سيشل. يمكنكم الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة في المنتزه، تمرون خلالها بمزارع الشاي والأماكن الطبيعية. متحف التاريخ الطبيعي. يعرض هذا المتحف مجموعة كبيرة من التحف المتعلقة بتاريخ المدينة، ويحتضن عدة معارض متخصصة بالنباتات والحيوانات والتاريخ الجيولوجي لجزر سيشل. برج الساعة. يعد من أهم رموز العاصمة فيكتوريا، ويقع في مركز المدينة، وهو مشابه لبرج الساعة في لندن. بني سنة 1903، وهو التاريخ اللي أصبحت فيه المدينة مستعمرة تابعة لحكم بريطانيا.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل من أكبر مدن سيشل جزيرة ماهي إلى جزيرة أخرى، وهي جزيرة سانت آن، اللي تبعد 4 كيلومتر عن الساحل الشرقي لجزيرة ماهي، وتعتبر من أهم أماكن السياحة في سيشل، ويقصدها الأزواج الجدد لقضاء شهر العسل، وتتوفر فيها أماكن فاخرة وستة من الشواطئ الكبيرة. جزيرة فيرجاتي الخاصة، وتعتبر من أجمل جزر سيشل، وهي جزيرة صغيرة بمساحة 3 كيلومتر، تضم أعداد كبيرة من السلاحف العملاقة ومئات الآلاف من الطيور الاستوائية. ومن جزيرة فيرجاتي ننتقل مستمعينا إلى جزيرة الطيور، اللي تجذب عشاق الطيور، وتتجمع فيها أسراب الطيور المهاجرة بأعداد ضخمة في موسم التكاثر من مايو إلى أكتوبر، ويمكن تسلق منصات المراقبة المرتفعة للحصول على مشاهدة واضحة للطيور وأعشاشها، وتتواجد كذلك السلاحف البرية العملاقة في هذه الجزيرة. يمكن للزوار الوصول إلى الجزيرة عبر رحلة تستغرق 30 دقيقة من جزيرة ماهي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: من أكثر الأسئلة اللي يتم تداولها، ولا المعلومة الأهم اللي دائماً يبحث عنها أي شخص يقرر إنه يسافر إلى مكان أو وجهة جديدة، هي التكاليف. هل هذا البلد يعتبر غالي أو تكاليفه رخيصة؟ تعتبر حقيقة مستمعينا جزيرة سيشل غالية التكاليف نوعاً ما، لأنها بلد يعتمد اقتصاده على السياحة، فغالبية المنتجعات الموجودة فيه تتعامل باليورو والدولار. هذه فقط كانت معلومة لكل من يستفسر عن تكاليف الرحلة إلى سيشل، وتكون الميزانية تسمح لزيارة هذه الجزيرة أو مجموعة الجزر الرائعة.
1: سافر ويان.
0: كانت هاي مستمعينا رحلتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قدرنا نعطيكم لمحة موجزة عن هذا الأرخبيل الرائع، وجزرة اللي تعد من أجمل الجزر في العالم. لقائنا يجدد فيكم في رحلة جديدة، حتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا. إعداد تقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع

الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة منها توعية

ضبط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. أنت مفتاح التغيير، غير قليلا من عاداتك يغير الله كثيرا من أحوالك. واسأل نفسك، ماذا سأفعل اليوم لأكون أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ نافس نفسك وسعد قلبك واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم،

0: أنا ورفيجتي سوينا فيلر حق شفايفنا عن نفس العيادة وعن نفس الدكتور. الحين تقريباً مر شهر من سوينا، هي نتيجتها لازالت حلوة وأنا نتيجتي راحت ورجعت شفايفي مثل قبل. هل تعتقدين المادة اللي استخدمناها كانت مقشوشة أو الطريقة غلط؟ فيديني دكتورة.
1: شكراً على سؤالك، لأن سؤال جداً مهم وعلى طول نعيده حق مرضانا اللي يزورونا في العيادة. يا جماعة الخير، الإجراءات التجميلية نتائجها ومدة استمراريتها في الجسم تختلف مني ومن جسم أي واحد من المتابعين أو المستمعين. ليش؟ لأن فيزيولوجيا الجسم تختلف، والمدة اللي يقدر الجسم يحتفظ فيها سواء بفيلر، بوتوكس، أو حتى نتيجة إجراءات ثانية نفس الليزر، نفس البلازما، تختلف من شخص إلى آخر. وفعلا ترى في أجسام للأسف الشديد ما تحتفظ بالبوتوكس أو بالفيلر لفترات طويلة. يعني أنا عندي مراجعين الفيلر يبقى عندها في الشفايف 3 أسابيع فقط، برغم أن المادة اللي تستخدمها ممتازة والتكنيك ممتاز، بس طبيعة جسمها هاللون. وفي ناس ما شاء الله بالرغم أن احنا نقول البوتوكس يبقى تقريبا 3 شهور، البوتوكس يبقى عندهم 6 شهور. إذن هي تعتمد على طريقة الجسم وليس على المادة فقط. أحياناً الطبيب ممكن يتحايل ويستخدم مادة سماكتها أكثر عساس تبقى فترة أطول، لكن أحذرك أيضاً في هذه النقطة إن أنت ما تبين شكل مبالغ أو منفوخ بزيادة. إذن قد تكون الإشكالية والسالفة كلها في طبيعة جسمك إذا كانت المادة سليمة وممتازة وطبيبك عارف شلون يحقن. ما في داعي تقلقين، هي مجرد اختلاف في فيزيولوجيا الأجسام نفس ما ذكرت لك قبل.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تعلن لجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد

من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل، تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت، أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة، ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، أخواننا وخواتنا الغاليين الأعزاء على قلوبنا اللي نحبهم جدا في الله، مساكم الله بالخير، ولقاء يتجدد معاكم وبرنامجكم مشوار الظهيرة. نتواصل معاكم وبداية جديدة من هذا المشوار اللي يسعد بتفاعلكم وتواصلكم الراقي والمميز معانا عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة البحرين 102.3 FM. طبعا كل من يحب يتابعنا ويتواصل معانا سواء بالاتصال المباشر على 1-7-4-3-5-2-2-1-7-4-3-5-2-2، واللي يحب أيضا يتابعنا ويتفاعل معنا من خلال الرسائل والمسجات سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي على الإنستغرام راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. طبعا حياكم الله وسعيدة جدا بهذا التفاعل الجميل وكم الرسائل اللي توصلني يوميا على كل المواضيع اللي نطرحها في برنامج مشوار الظهيرة. أيضا أحبابنا الغاليين اللي تابعونا عبر التطبيق الخاص بإذاعة وتلفزيون البحرين BHTV and Radio. طبعا بإمكانكم الاستماع إلى موجاتنا الإذاعية والتلفزيونية أيضا عبر هذا التطبيق. إذن في البداية أجمل تحية تأتيكم من محبينكم في هذا اللقاء، أولى التحايا توصلكم مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم. واليوم سعيدة أيضا أن يرافقني في إخراج هذه الحلقة أخوي المبدع حمد الشريان، حياكم الله.

حياكم الله مستمعينا، احنا معاكم في مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. في كثير من الأحيان مثلا تكون موجود في مناسبة عامة أو فعالية أو أيا كان، تقابل شخص لأول مرة ما تعرف عنه أي شيء تقريبا، لكن من أول لحظة تشعر براحة غريبة تجاه هذه الإنسان، كأن في شيء يقول لنا هذه الإنسان قريب، بسيط، مريح. يمكن السر يكون مثلا ابتسامته وبشاشته، يمكن أسلوبه في الكلام، يمكن نبرة صوته، هدوءه، احترامه، خفة دمه، أو حتى طريقته مثلا في الاستماع لك. في المقابل أحيانا ما نقدر حتى نفسر السبب، مجرد إحساس داخلي

داخلي يخلينا نرتاح حق إنسان ما نعرفه ولكن نشوفه أول مرة، بينما شخص آخر ممكن يكون شخص لطيف، يعني حرام ما نظلمه، لكن ما نحس تجاهه بنفس هذه القبول. الجميل أن الصفة اللي تجذبني أنا مو بالضرورة تكون هي نفسها اللي تلفت نظرك أنت تجاه هذه الإنسان. في ناس أول شيء تلاحظه العيون، وفي ناس الابتسامة، وفي ناس الأدب والاحترام، وفي ناس تقول أهم شيء يكون الإنسان على طبيعته، بسيط، ما يتصنع، ما يتكلف. اليوم إحنا نطرح سؤال جدا بسيط ولكن عميق في نفس الوقت، ويكشف وايد عن نظرتنا إلى الآخرين. لما تقابل شخص لأول مرة، شنو أكثر صفة ممكن تلفت نظرك فيه وتخليك ترتاح له بسرعة، ويك شعور أنك كأن أنت تعرف هذه الإنسان من زمان، حتى يمكن لو دار بينكم حديث ممكن تقول له هذا الشيء، تقول له والله يا أخوي يعني سبحان الله أحس أني أنا أعرفك من زمان. مثل ما قلنا أمور كثيرة ممكن تكون الابتسامة، البشاشة، الهدوء، الاحترام، خفة الروح، طريقة الحديث، الإحساس الداخلي من أول لقاء اللي يخليك تنجذب حق هذا الإنسان. شاركونا طبعا أحبتنا بآرائكم وتفاعلاتكم الجميلة. عندكم خطنا المباشر اللي يحب يتصل لنا مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2، واللي يحب يتواصل معنا عبر المسجات سواء من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي أيضا نسرين معروف، وعندي أمانة تفاعلات كثيرة ما شاء الله. اللي يحب يسمعنا أيضا عبر تطبيقنا المباشر BHTV and Radio، هذه هو تطبيقنا الرسمي، بإمكانكم متابعة جميع قنواتنا الإذاعية أو موجاتنا الإذاعية وقنواتنا التلفزيونية كذلك. إذا نحن معاكم في مشوار الظهيرة، حياكم الله معانا، وخلونا نبتدي معاكم. ويمكن عندي أول رسالة وصلتني من أختي الغالية مريم عبد الله، حياك الله يا مريم، تقول السلام عليكم أختي نسرين. بالنسبة لي أكثر شيء يلفتني في الإنسان لما تشوفه في أول مرة هو ابتسامته الطبيعية، مو الابتسام اللي أحس إن هي مصطنعة ومجاملة وخلاص. أقصد الشخص اللي تحسين فعلاً إنه هو بطبيعته بشوش ومريح. أتذكر مرة دخلت مكان جديد العمل وما كنت أعرف أحد، وكانت في موظفة أول ما شافتني ابتسمت وكان وجهها وايد بشوش ومريح، وقالت لي لا تحاتين ترى كلنا عندنا نفس الشعور أول يوم نكون مرتبكين. هالكلمتين خلوني أرتاح وايد لها من أول دقيقة، وبعدها فعلا صارت وإلى اليوم من أقرب الناس لي في الدوام. حبيبتي مريم الله يسعدك دائما ويسخر لك كل الناس البشوشين الطيبين، وفعلا البشاشة والابتسامة أهم مفتاح القلوب. يعني مهما قلنا وفعلا مهما قلنا أن هناك صفات عديدة تجذبنا للبشر، لكن تبقى الابتسامة فعلا يا جماعة هي جواز المرور بلا منازع. الشخص اللي دايما مبتسم وويها مريح وبشوش وما يتصنع هذه الابتسامة على طول يدخل القلب بدون استئذان. شكرا لك حبيبتي مريم. يمكن من المسجات اللي وصلتنا على حسابنا الرسمي، أنا ما شاء الله لأن حقيقة أستقبل أكثر المسجات على حسابي الشخصي، ولكن في بعض التفاعلات على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. أختي لطيفة تقول إذا كان الشخص اجتماعي ويسولف ويضحك وعفوي بدون أي مجاملة، وأهم شيء يكون كوميدي وتحط الوجه اللي يضحك. حبيبتي لطيفة فعلا هذه الناس اللي من هالنوعية يدخلون القلب بسرعة، يكونون اجتماعيين وحليوين ودايما يحبون الغشمرة. عبير تقول الصفة هي العفوية، شكرا لك يا عبير. أخوي المقابي يقول العفوية والصدق، ويحط بين قوسين الابتسامة الحقيقية، وهذه اللي كنا تون نتكلم عنها، الابتسامة الحقيقية والغير مصطنعة. شكرا لك يا أخوي، شكرا أختي لطيفة، أختي عبير وأخوي المقابي، يعطيكم العافية وسعيدين بتواصل.

تواصلكم معنا. المسج الأول اللي قريته على حسابي كان من مريم. طيب أخوي أبو عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول أختي مع عبد الله مساك الله بالخير ومشكورة وايد على هالموضوع الحلو. الشكر لكم يا أخوي على تفاعلكم. يقول أنا أكثر صفة تجذبني في الإنسان صراحة أنا مع عبد الله هي التواضع. بعض الناس من أول 5 دقائق يعني أنت توك شايفة يقعد يفتح لك مواضيع أهو وين سافر وشنو عنده ومن يعرف وشنو منصبه. يقول صراحة هالنوع من الناس أنا يتعبوني، لكن لما قابل إنسان بسيط يتعامل مع الجميع بنفس الطريقة سواء كان مدير أو عامل، مع الاحترام للجميع، أحس مباشرة أن هذا الشخص يستاهل الاحترام. يعطيك الصحة والعافية أبو عبد الله، وكلامك بالفعل جدا جميل. التواضع صفة جميلة جدا، من تواضع لله رفعه. باختصار سبحان الله، التواضع هذه الصفة ترفع الإنسان في العالي. الشخص اللي متواضع رب العالمين يرفع قدره بين خلقه سبحان الله. شكرا لك يا أبو عبد الله. سارة تقول أم عبد الله صراحة يمكن أنا إجابتي بتكون شوي غريبة، ولكن أنا ركز على طريقة الشخص وهو يسمع، خاصة الناس اللي مثلا ألتقي فيهم في بعض المناسبات أول مرة. في ناس وانت تتكلم تقول تحسين أنهم بس ينتظرون دورهم علشان يتكلمون عن نفسهم، أهم أساسا ما قاعدين يسمعوني ولا يدرون أنا شو أقول. وفي شخص بالعكس يعطيني انتباهه بشكل فعلي، يسألك ويرد على كلامك. بالنسبة لي المستمع الجيد من أول لقاء يكسبني وأحترمه وايد. كلامك وايد حلو سارة، ونقطتك على فكرة جوهرية سارة، جميل. يعني يقولون أن من أكثر الأمور اللي تكسبك احترام الناس مهارة حسن الاستماع أو حسن الإصغاء أو حسن الإنصات للآخرين. لما تكون أنت مستمع جيد هني الناس يحبونك. ليش؟ لأن هما يشعرون فعليا أن أنت مهتم بالكلام اللي قاعدين يقولونه، مو بس تنتظرهم أنهم يخلصون علشان أنت تبي تتكلم. أو يعني حتى أنت يمكن ساعات في ناس يشعرونك أن ترى هما أبدا أبدا ما يدرون أنت شنو قاعد تقول، بس يحسسونك إنه يلا يلا خلص لأن الحين أنا بيتكلم. فأنت تشعر إنهم أساساً ما قاعدين يعطونك أي اهتمام وعندهم لا مبالاة في كلامك، فما ترتاح حق هذا الشيء. عكس الناس اللي فعلاً عندهم حسن الاستماع تحترمهم وايد، وبالعكس يعني مثل ما يقولون تكسبهم حقيقة. شكراً لك يا سارة، لأن هذه نقطة وايد وايد مهمة وحلوة. بو يوسف من الحد، يا سلام، حي الله للحد الغاليين على قلوبنا. على فكرة أنا من الناس اللي وايد أحب الحد، هلي فيها وأحبابي فيها والناس الغاليين على قلبي، ولي فيها ذكريات وايد حلوة في الحد، حياك الله. يقول بو يوسف السلام عليكم عبد الله، أنا من الناس اللي أحب خفة الدم بدون مبالغة، أحب الإنسان اللي يكسر حاجز أول لقاء يعني بتعليق خفيف، نكتة بسيطة طبعا مع الاحترام، خصوصا إذا كنا مثلا في مجموعة ناس وأول مرة نتقابل. الشخص الثقيل أو الرسمي وايد أكثر من اللازم يحتاج وقت لنرتاح له، لكن صاحب الروح الحلوة يدش قلبي بسرعة. يعطيك الصحة والعافية أبو يوسف، وفعلا ترى الناس اللي روحهم خفيفة وحلوة ترى الواحد بسرعة يرتاح لهم ويدشون القلب. ومثل ما تفضلت أبو يوسف، طبعا احنا نتكلم عن الناس اللي هما يعني روحهم خفيفة، احنا نقول طينتهم خفيفة كذي وروحهم حلوة، وفي نفس الوقت بالعكس هما محترمين، يعني ما يقللون مثلا من قيمة الآخرين أو من احترام الآخرين، أو يعني مو معنات أنهم مثلا خفاف طينة يعني أنهم مثلا يستهزئون بالناس، لا بالعكس، في ناس تشوفهم هم خفاف طينة وفي نفس الوقت يفرضون احترامهم في المكان اللي يتواجدون فيه. وهذه الناس فعلا مثل ما تفضلت بيوسف يدخلون القلب وايد بسرعة. هدى تقول السلام عليكم أختي نسرين، صراحة أنا واحدة وايد ألاحظ العيون، مو من ناحية الشكل لكن طريقة النظر. الإنسان لما يكلمني وينظر لي باهتمام واحترام أحس أنه حاضر معي، أما الشخص اللي طول الوقت يعني أنا قاعدة مثلا وهو يطالع تليفونه أو يلف وجهه وأنا أتكلم أحس من البداية أنه ما في تواصل بيني وبينه.

أشعر صراحة بالراحة. وفعلا هدى يمكن هذا التواصل البصري يعتبر من المقومات المهمة جدا في العلاقات الإنسانية. ساعات في أشخاص يمكن فعلا يشعرون كأنه يعني أهما مو منتبهين أو ما عندهم اهتمام باللي تقولينه لأنه أبدا ما عندهم تواصل بصري. في ناس يمكن يقولون إحنا نرتبك لما الشخص مثلا يطالعنا وايد وهو يتكلم، أو يعني يكون عنده التواصل البصري بتركيز متواصل. هو الواحد من الذكاء الاجتماعي إن أنت تعرف شلون تتواصل بصريا مع الناس، يعني تعرف شلون توزع نظرك تجاه الآخرين أو تجاه الشخص اللي مقابلك بطريقة ما تربكه، وفي نفس الوقت بالعكس طريقتك تكون مريحة وتحسسه أن ترى أنا مهتم بالكلام اللي تقوله، أو أن أنا مثلا يعني حاضر معاك مثل ما يقولون. أيضا هذه نقطة وايد مهمة هدى، شكرا حبيبتي على طرحها. خالد يقول بالنسبة لي اختي نسرين الهدوء، يمكن لأن صراحة أنا الشخص بطبيعتي هادي، فالناس اللي صوتهم وايد عالي ويتكلمون وايد بسرعة ويقاطعون وايد صراحة يعني ما أحب أتواصل معاهم. أحب الشخص اللي يكون هادي اللي ما يحاول يفرض حضوره على المكان. والغريب أن الكثير من أصدقائي المقربين بدت علاقتي فيهم لأنهم مثل طبيعتي، يعني هادين مثلي، يتكلمون بهدوء ما يتكلمون بصوت عالي، فهما نفس طبيعتي. يعطيك العافية أخوي. يعني إحنا ساعات لما نتكلم يا جماعة عن الشخصيات يعني الإنسانية، ترى هناك أنماط للشخصيات. يعني فعلا يمكن أنت قلت خالد أخوي إن في شخصيات تكون مثلا هي بطبيعتها كذي هادية، ما تحب الصوت العالي، تتكلم بهدوء، تتفاعل بهدوء. في شخصيات لا، يعني نشوفها هي طبيعتها أو نمطها أسرع، تفاعلية وايد، حركية وايد، نبرة الصوت عندها أعلى. فنشوف ساعات الأشخاص اللي مثلا يعني هذه بعض أنواع الشخصيات طبعا الإنسانية أو أنماط الشخصيات. فنشوف ساعات فعلا الشخصيات اللي بطبيعتها كذي هادية ونبرتها منخفضة وهادية، صعب شوي تتأقلم مع الشخصيات التفاعلية واللي وايد نبرتها مرتفعة وسريعة الكلام. فسبحان الله هي في النهاية ترى بعد أنماط شخصيات مثل ما يقولون. شكرا لك يا خالد. نورة محمد السبيعي، حياك الله يا نورة والنعم من الرفاعة. تقول حيا الله الرفاعة حبيبتي نورة. تقول السلام عليكم مع عبد الله. أنا صراحة أكثر شيء يلفتني الأدب مع الناس اللي ما يحتاج منهم شيء. يعني أنا مثلا ما أحتاج منهم شيء ولكن أشوفهم يتعاملون بأدب واحترام. يعني إذا كنا مثلا في مطعم أشوف مثلا بعض الناس شلون يتكلم مع مثلا مع العاملين في المطعم، أو مثلا إذا دخلت مكان أشوف مثلا بعض الناس شلون أسلوبهم مع موظفين الاستقبال. الإنسان ممكن يجاملني أنا، ولكن طريقة تعامله مع الشخص ما عنده أي مصلحة معاه تكشف لي الكثير عن شخصيته. جميل يا نورة، كفو عليك. فعلا يمكن في مثل هذه المواقف تنكشف لنا وايد شخصيات الناس. يعني خلينا نقول يعني عشان نكون أقرب في مثالنا، بعض الناس لما يتعاملون وفقا للطبقية في المجتمع، يعني مثلا والله أنا الآن ذو منصب معين أتعامل مع شخص، يعني هذه أمر طبيعي ترى وارد في كل مكان، مستوى مثلا المهني أو الوظيفي أو الاجتماعي أقل مني عادي موجود في كل مكان. مثلا أنا عندي منصب عالي، هو قد يكون مثلا عامل بسيط أو موظف بسيط. فلما أشوف شلون هذه الإنسان صاحب المنصب أو المركز المعين شلون يتعامل مع هذه الشخص اللي أقل منه، هني فعلا أنا تنكشف لي شخصيته فعلا، وأشوف يعني مثل ما يقولون هني أعرف فعلا هل أنا ممكن أرتاح حق ذي الشخص أو لا. لأن هني في مثل هذه المسائل أو في مثل هذه المواقف تنكشف لي يعني الشخصية الحقيقية لهذه الناس. شكرا يا نورة. أبو حسن الستري، حياك الله يا أبو حسن. أيه حيا الله الستره. يقول أم عبد الله

0: صراحة أنا من الناس اللي ما أصدق أو أصدق وايد بالانطباع الأول. مر علي ناس ارتحت لهم جدا في البداية، وبعد فترة اكتشفت أن الصورة مختلفة تماما، وناس صراحة ما ارتحت لهم أول مرة وبعدين صاروا من أعز أصدقائي. لذلك يمكن الصفة اللي تلفتني في الإنسان هي حقيقة الاحترام، لكن ما أحكم على أحد بسرعة. أكيد أكيد إحنا يمكن حتى ناقشنا هذه الموضوع في حلقات سابقة يعني أبو حسن، وقلنا أن في كثير من الأحيان يعني قد لا يكون الانطباع الأول هو حقيقي ولا صادق، لأن إحنا ما عاشرنا هذه الإنسان أو ما ربطتنا في مثلا مواقف حقيقية، فصعب أن إحنا نحكم على الإنسان. أكيد الحكم المتسرع مرفوض جملة وتفصيلا، ولكن لما نتكلم عن اليوم يمكن إحنا نركز أكثر على جزئية الصفات اللي ممكن تخلينا نرتاح حق الأشخاص لأول وهلة. يعني شخص أنا ما أعرفه مثلا شفته في مناسبة، مثلا جمعني معه اجتماع مثلا عام في مجموعة من مثلا الجهات اللي مشاركة، وتحصل كثيرا ورش عمل، ندوات، مؤتمرات، مناسبات عامة، فانتلاقى وايد ويا أشخاص في مثل هذه المناسبات. يا جماعة هني يمكن احنا فعلا نكتشف ان في ناس والله يعني اول ما نشوفهم والله نرتاح لهم بسرعة، يعني مثل ما يقولون يدشون القلب بسرعة. فهذه هي الجزئية المهمة اللي احنا نركز عليها في حديثنا اليوم. شكرا لك يا ابو حسن. فاطمة تقول مع عبد الله انت قلتيها العفوية، الشخص اللي تحسينه يتكلم معاك مثل ما هو، ما يتصنع ولا يحاول يصطنع له شخصية، يعني مو شخصيته، مو كل كلمة يحسبها عشان يعطي انطباع معين. مرة تعرفت على بنت في مناسبة ومن أول جلسة قالت لي موقف محرج صار لها، موقف عادي، وضحكت على نفسها، يعني كانت قاعدة كذي تضحك بعفوية، تقول حسيت إنها جدا طبيعية وفعلا صار بيننا انسجام سريع. فعلا فاطمة هذه النوعيات من الناس تحسينهم وايد عفويين وصادقين وطبيعيين، يعني تشوفينها مثلا عادي تقول لك موقف هي مرت فيه، ما تنحرج ولا تحاول تتصنع ولا تحاول تستخدم اسلوب مثلا انا لا اكذب ولكن اتجمل، يعني مو بالضرورة لازم انا اطلع دائما شخصية مثالية، او يعني اني انا والله لا ما غلط، أو مثلا ما عندي هفوات أو ما عندي سلبيات. هذه الناس بالعكس يعني يكونون دايما على طبيعتهم وشخصياتهم حلوة. شكرا لك يا فاطمة. في اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مع عبد الله.
0: حياك الله. حياك الله يا ابو بدور، اهلا وسهلا.
1: الله يخليك مع عبد الله.
0: شلونك يا اخوي؟
1: موضوعك كالعادة جميل ولطيف، يعني
0: الله يسعدك ان شاء الله.
1: ونتسلفي طلعتنا من الدوام، يعني الله يسعدك في نفس الوقت.
0: ما عليكم زود، والله احنا اللي نستفيد من ارائكم وتفاعلاتكم.
1: يطول عمرك. انا بالنسبة للمبدأ ان انت ترتاح للشخص او لا بتشوفه، انا بصراحة ما يمشي عندي ذي المبدأ، لأن مثل المثل ما يقول المرء مخبوء تحت لسانه.
0: نعم.
1: يعني يمكن أنت تشوف شخص مظهره لطيف وكل شيء، بس هو يعني داخل قلبه
0: أكيد
1: إيه. فأنت قبل ما تحكم على أي شخص المفروض تتكلم معاه.
0: أكيد صح.
1: ما أقول ذي الشخص مرتاح له وذي الشخص ما مرتاح له، لا.
0: نعم.
1: أتكلم معاه، أعرف صح. شخصيته يناسبني والله ما يناسبني.
0: نعم.
1: بعدين أرتاح له وأعطي الأمان، أو ما أرتاح له وأعتبره معرفة عابرة.
0: جميل. لكن لكن ببدور. نعم. مقطع كلامك إلا بالخير. فضل. يعني دام فضلك، أنت مثلا الآن قابلت شخص في مناسبة عامة أول مرة تشوفها، أوكي؟ شنو. نعم. أكثر صفة في هذه الإنسان ممكن تلفت نظرك فيه مثلا وتخليك ترتاح له بسرعة؟ أكثر صفة تحس إن أنت والله جذبتك لهذه الإنسان مثلا؟
1: إنه يكون بشوش.
0: جميل. حلو صح.
1: إن الشخص يعني لما تحصل عابس وتحس من نظراته أنه هو بيعطيك طاقة سلبية، أنا أبتعد عنه بصراحة.
0: صدقت بالضبط.
1: أنا بالنسبة لي أحب الشخص اللي يعطيني

0: طاقة إيجابية اللي يرفعني لفوق ما ينزلني لتحت.
1: جميل جدا فعلا.
0: سلم شاء الله الإيجابية في أي شخص. أنت لما تشوف شخص يكون بشوش ويبتسم،
1: نعم،
0: هذه راح يحل يومك يعني بصراحة.
1: أي والله صدق.
0: لكن لما تشوف شخص على طول شكاي، على طول متذمر،
1: متجهم، أي والله،
0: أي والله راح يخلي الدنيا سودة بعيونك.
1: أي
0: أنا أبتعد عنه،
1: وخاصة إذا أنت تشوفه أول مرة وتشوفه سلبي بهذه الطريقة. فعلا فعلا يا أبو بدر.
0: نعم أكيد. هو مو بمعناته إن الواحد يشيل الإنسانية من قلبه. يعني
1: أكيد.
0: مثلا أنا شفت واحد كذي،
1: نعم،
0: يعني ممكن أسأله عسى ما شر،
1: نعم،
0: وإذا في
1: نعم.
0: شيء أقدر أساعدك،
1: نعم،
0: بس بنفس الوقت الطرف الثاني المفروض يكون عنده حسن إرسال.
1: جميل.
0: يعني يكون يرسل أوكي، هو مكتئب وشيء، بس في نفس الوقت في ابتسامة. يعني
1: جميل، صحيح،
0: تحسسك أن دي محتاج، أنا محتاج،
1: نعم،
0: أحد يسمع،
1: نعم،
0: مثلا،
1: نعم، وهي مفتاح القلوب يا أبو بدور. أكيد الابتسامة. ألف شكر لك يا أبو بدور، أسعدنا اتصالك وايد يا أخوي، يعطيك الصحة والعافية. نطلع معاكم فاصل وأكيد نرجع نتواصل في مشوار الظهيرة.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بمناسبة يوم الزراعة العربي، وزير شؤون البلديات والزراعة يؤكد أن مملكة البحرين تواصل جهودها في دعم وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي واستدامته، مشددا على أهمية مواصلة تكامل الجهود بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة. خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة الصحة تؤكد حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتضامن الدولي في مجال الوقاية من الجوائح والطوارئ الصحية العامة والتأهب والاستجابة لها، بما يسهم في حماية صحة الشعوب وتعزيز الأمن الصحي العالمي. وزيرة السياحة تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة أن مملكة البحرين ماضية في مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات في القطاع السياحي وتطوير مقوماته وتعزيز تنافسيته واستدامته، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا. مملكة البحرين ترفع حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في اليابان إلى 11 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، جميعها جاءت عن طريق منافسات ألعاب القوى، لترتقي المملكة إلى المركز 8 في الترتيب العام للدورة والأول عربية. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل رئيسة ديوان الرئاسة في جمهورية أوزبكستان، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وفرص تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار ويعود بالخير على شعبيهما. وزير خارجية السعودية يؤكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، وأن استقرارها يرتبط بأمن الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، مجددا حق بلاده في حماية أمنها وسيادتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مشوار الظهيرة وأجواءنا الجميلة بصحبتكم. واليوم مثل ما قلنا احنا نتكلم عن موضوع مهم جدا. لما تقابل شخص لأول مرة، يا ترى شنو أكثر صفة ممكن تلفت نظرك فيه وتخليك ترتاح له بسرعة؟ أكيد هذا السؤال يمكن يكون بسيط ولكن عميق جدا، لأنه يعتبر من يعني أسرار علاقاتنا الإنسانية. سبحان الله، كثيرا ما نقابل أشخاص في مناسبات عامة، في فعاليات، في يعني الكثير من المواقف اللي تجمعنا بأشخاص يمكن إحنا ما تربطنا فيهم علاقات سابقة أو معرفة سابقة بالمرة، ولكن قد نشعر نحن نعرفهم من زمان ونرتاح لهم. في المقابل أيضا في أشخاص لا، بالعكس ما نألفهم وما نرتاح لهم. لذلك اليوم نبي نعرف شنو أكثر صفة أنتوا تشعرون أنها تجذبكم وتلفت نظركم لبعض الناس اللي تشوفونهم لأول مرة. شاركونا على 1-7-4-3-5-2-2 اللي حبي تواصل معنا عبر إنستغرام الإذاعة على راديو بحرين أو حسابي الشخصي نسرين معروف، واستقبل هذا الاتصال. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور أستاذة نسرين.
0: حياك الله، أهلا وسهلا أخونا طبعا العزيز الصحفي المميز رائد البصري. أهلا وسهلا أخوي رائد.
1: أهلا أخي، أهلا. موضوعكم اليوم واجد شيق طبعا.
0: الله يخليك، تفضل.
1: يعني في ناس ساعات تشوفين سماتهم في وجوههم.
0: نعم.
1: مثل ما عبرت الآية الكريمة
0: بالضبط،
1: تأخذين على طول ارتياح إليهم.
0: نعم.
1: ساعات يقابلش بابتسامة، ساعات يقابلش بمهنية تخلق ليش هذا الارتياح.
0: صحيح.
1: ساعات بأسلوب كلام. يترجم هذا الكلام، يترجمه إلى شيء، إلى ارتياح وانبساط.
0: بالفعل.
1: ابتسامة، لا تأخذ تكاليف الشيء الكثير.
0: نعم.
1: لكن ممكن إنها ويش تكون جسر نافي.
0: نعم.
1: إلى أعماقنا. هي ابتسامة بسيطة. الكل يكلف نفسه، ما يعني الكل ما يكلف نفسه علشان يخرج هذه الابتسامة.
0: بالفعل. يعني خاصة على فكرة رائد أخوي، الابتسامة لما تكون غير مصطنعة وغير متكلفة.
1: صحيح. صحيح.
0: تدخل القلوب بدون استئذان. صحيح. وانت على فكرة ترى تشعر فيها، يعني ساعات. صحيح. انت تقابل شخص مثلا هو يقابلك بابتسامة، انت تشوفها لأول مرة، تشوف وجهه مبتسم، ولكن انت تشعر هل هذه الابتسامة حقيقية أو مصطنعة.
1: صح.
0: سبحان الله.
1: العيون بعد أستاذة نسرين،
0: بالضبط.
1: العين ساعات يقول لك الفم يسكت.

0: نعم.
1: والعين هي اللي تبوح بما
0: نعم
1: في الخواطر.
0: صحيح.
1: يعني العين بعد تلعب دور كبير.
0: صحيح صحيح فعلا يعني سبحان الله لغة الجسد تلعب دور كبير جدا في أنك أنت تنجذب إلى إنسان وتشعر أن أنت يعني متآلف معه، وفي نفس الوقت هذه الأمور أحيانا قد تنفرك من أشخاص أيضا آخرين.
1: صحيح.
0: يعني تشعر أن أنت مو مرتاح لهم فعلا.
1: صحيح كلام. شو مرة يمكن صادني موقف أنا
0: نعم.
1: موقف عملي يعني.
0: نعم.
1: دخلت أخلص معاملة شوف الموظف شاحب وكأن الدنيا خلاص منتهية أمامك،
0: استغلش
1: مع حركة كلمة. بعد الكلمة تغير الشخص اللي أمامنا يعني.
0: يا سلام. صحيح.
1: إيه يعني نعم. قلت لي بس كلمة واحدة، من وين شاري هالبدلة الحلوة دي؟ أنا يعني حابة أشتري نفسها. يتغير الشخص 180 درجة.
0: صح حلو.
1: وتغير. فأقول يعني ما ندري بالنفوس وما فيها في الوقت في اللحظة الراهنة.
0: أكيد. أكيد.
1: إحنا نغير الأمور بشيء بسيط.
0: صحيح.
1: يعني إيه بمداخلة بسيطة بكلمة طيبة بإسراء طيب يتغير الشخص اللي أمامنا.
0: يا سلام
1: بكلمة
0: عليك.
1: بكلمة طيبة
0: فعلا
1: يتغير وأثرها طبعا على الناس.
0: أكيد أثرها عميق جدا. الكلمة الطيبة ممكن يعني تبرئ مثل ما يقولون جروح يعني.
1: إيه ولغتنا العربية إحنا لغة أثرية.
0: إيه
1: يعني
0: والله
1: يعني المتين ما نسمي متين، نقول بعافية.
0: بعافية. أي نعم. أي نعم.
1: كريم عين. تشوف نهدب الكلمات هذه لها أثر طيب في نفوس الآخرين.
0: بالضبط. يعني انتقاء الكلمات مهم جدا في التواصل الإنساني.
1: تغير الشخص اللي أمامنا. احنا نشوفه في البداية.
0: أكيد. صح.
1: يمكن ما يبتسم كم أربعة بضارف في شيء، لكن احنا في البداية ساعات
0: نعم.
1: كلمة بسيطة تغيرت رجعة إلى مكانه.
0: بالضبط.
1: الصحيح.
0: بالضبط. كلامك جدا جميل ومداخلة ثرية أخوي رائد. ألف شكر لك على التواصل. يعطيك الصحة والعافية. مع السلامة. جميلة هذه المداخلة فعلا مثل ما تفضل أخونا رائد البصري. الكلمة الطيبة في كثير من الأحيان تبرئ جروح في النفس. يعني ساعات إحنا ما نعرف ظروف الناس لما نقابلهم لأول مرة، خاصة يمكن نشوف شخص يعني مثل ما قال أخوي رائد، يعني يمكن نشوفه متجهم أو متضايق أو يعني ما يقابلنا مثلا بابتسام. إحنا ما نعرف ظروفه أكيد وما نعرف هو شو اللي قاعد يمر فيه. الكلمة الطيبة ساعات لما تكون كذي طالعة من القلب، وعلى فكرة مثل يعني يمكن الموقف اللي ذكره أو سرده لنا أخونا رائد كان موقف حلو، وإنه يعني هو شاف الموظف مثلا كنا متضايق فقال له والله بدلتك وايد حلوة من وين شاريها، بطريقة حلوة ومحترمة ولطيفة. أتوقع أن انعكاس هذه السؤال الخفيف اللطيف مثل ما يقولون كان له وقع جميل في نفس هذه الموظف، أكيد تغيرت نفسيته. شكرا لك يا رائد. أبو محمد يقول صراحة مع عبد الله أنا يعجبني وايد الإنسان اللي يعطيني مساحة. بعض الناس أول ما يتعرفون عليك يبتدون يسألون أسئلة وايد شخصية، أنت متزوج؟ كم راتبك؟ وين ساكن؟ يعني ويدخلون وايد في مساحات خاصة، وأنا ما أحب هذه الأسلوب. اللي عرف حدود أول لقاء بالنسبة لي هو شخص واعي ومحترم ويكسبني بصراحة. كلام جميل أبو محمد، وأكيد يعني أتوقع أن الكل يتفق معاك في هذه الجزئية، احترام الحدود خاصة يعني خلينا نقول في اللحظات الأولى مثلا من تعارفك مع أي إنسان أو لقائك بإنسان أنت تشوفه في مناسبة عامة، ويمكن أنت مثلا ما تعرفه من قبل ولا حتى بترجع تلتقي فيه يعني. فذا من البداية بيسأل أسئلة شخصية جدا، أكيد الواحد ما بيرتاح لهذه الإنسان. دانا تقول صراحة أختي نسرين أنا وايد أحب الشخص اللي ينادي الناس بأسماءهم ويتذكر الاسم، يمكن تفصيل صغير، لكن مرة تعرفت على واحدة وسط مجموعة وايد كبيرة كنا في فعالية، وبعد ساعة رجعت وقالت لي دانا شاركينا في رايك عن هذا الموضوع. تقول استغربت أنها تذكرت اسمي من بين الجميع، مع أنه ما شاء الله يعني كان العدد وايد كبير، وحسيت أنها هي إنسانة تهتم بالناس اللي قدامها وايد حبيتها صراحة. دانا أنا تبين الصج أنا شاركتش في هذه الجزئية، أنا بعد وايد أحب وأحترم الناس اللي ينادون الناس بأسمائهم. يعني حتى مثلا لما أحضر اجتماع مثلا على سبيل المثال في مجال العمل أو في مجال مثلا مناسبات اجتماعية معينة، لما نكون مثلا في اجتماع معين أو في محفل معين ما أحب مثلا لما أنا أتكلم أو أعرف

تعقب مثلا من بعد شخص معين، ساعات هذه تحصل وايد عند الناس. مثلا نشوفه ما يقول اسم الشخص، يقول والله مثل ما قال الأخ أو مثل ما تفضلت الأخت. لا، أحس أن أنت لما تنادي الناس بأسمائهم أنت تعطيهم احترامهم، تعطيهم وزنهم، يشعرون بالاحترام أكثر منك. يعني مثلا والله تعقيبا على كلام الأخ أحمد أو مثل ما تفضلت الأخت دانا مثلا، هذه ترى الأسلوب يا جماعة فعلا ينعكس على الناس ويخليهم يحترمونك أكثر. شكرا لك يا دانا. إذا احنا متواصلين، أحمد يقول بالنسبة لي أختي نسرين، الثقة بالنفس عند الإنسان مو لدرجة الغرور. أحب الإنسان اللي يتكلم بثبات وما يحاول يقلل من نفسه ولا يثبت نفسه للناس في نفس الوقت. يعني في فرق بين الواثق والمتكبر. الواثق غالبا يعطي اللي حوله راحة

كلامك. الثقة بالنفس جميلة جداً، ودائماً الشخص اللي عنده ثقة في نفسه لما يقابلنا لأول مرة ونشعر بهذه الثقة في نفسه وبثبات يعني الانفعالي والاجتماعي واسلوبه، ترى هذه وايد ينعكس على الشخص اللي قدامه ويحترمه وينجذب له. هذه نقطة وايد مهمة. إذا نحن معاكم في برنامج مشوار الظهيرة مستمتعين بهالأجواء الحلوة، خلكم ويانا.

الإنسان ما يقول شيء استثنائي، لكن طريقته لما تكون هادية ودافية وتحسين إنش تعرفينه من زمان، وفي المقابل شخص ممكن يكون كلامه جميل لكن طريقته حادة فتخليك على أعصابك وما ترتاحين له. صدقتي إيمان، ونفس الشيء كنا نتكلم قبل شوي عن هذه الجزئية، يعني أنماط الشخصيات عند بعض البشر، البعض يكون هادي ونبرته هادية، البعض يكون شوي انفعالي وصوته عالي، يمكن هذه أيضا كلها أمور تتداخل في مدى ارتياحنا للأشخاص. أبو علي يقول بالنسبة لي أحب الشخص الواضح، مع عبد الله أحب الشخص اللي كلامه مباشر ولكن في نفس الوقت محترم، ما يلف ويدور وما يقول كلام له أكثر من معنى ويحاول ينقز، يمكن لأن في العمل قابلت ناس وايد يجاملون وبعدها كلامهم يكون مختلف، فصرت أرتاح للشخص الواضح اللي ما عنده لف ودوران حتى لو ما وافقني في الرأي. نقطة وايد مهمة يا أبو علي، وهذا الشخص على فكرة فعلا يخليك تحترمه وايد، لأن تعرف إنه هو إنسان واضح وما يحب النفاق والمجاملة، خلينا نقول المجاملة المذمومة. إحنا نتفق إن في مجاملة مطلوبة بين الناس، المجاملة إلى حد ما لما تكون يعني مجاملة لطيفة هذه شيء مطلوب، لكن لما توصل مثلا إلى درجة النفاق أكيد هني تكون مذمومة ومو مرغوبة. زينب تقول صراحة أختي نسرين، أنا بالنسبة لي أجمل صفة في الناس هي الرحمة، أحيانا تظهر من تفاصيل بسيطة جدا. مرة كنت في موعد وشفت بنت ما أعرفها وقفت وساعدت يعني امرأة كبيرة في السن أنها تشيل أغراضها من غير ما أحد يطلب منها، بعدها بالصدفة صار موقف والتقيت فيها، ومن البداية صراحة حسيت براحة تجاهها بسبب هذه الموقف. أكيد الرحمة صفة إنسانية جدا جميلة، وهي تنم على فكرة عن قلب طيب ونفس حلوة وسمحة. يعطيك الصحة والعافية زينب. المسج الأخير اللي بقراه من حصة تقول أنا أتفق مع عبد الله مع الناس اللي قاله والبشاشة، في أشخاص أول ما يدخلون المكان يسلمون على الموجودين ويهم من شرح تلقائيا يعطون طاقة إيجابية وجميلة للمكان، مو شرط يكون الإنسان كثير الكلام، أحيانا سلام حلو وابتسامة يكونون كافيين. يعطيك الصحة والعافية حصة، وكلامك فعلا جميل. طبعا احنا مضطرين نختم لانه يمكن يعني مرتبطين بموعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمملكه البحرين. في النهايه نقول اكيد يمكن صفات كثيره ممكن يتسم فيها الناس، هي صفات او تفاصيل انسانيه صغيره جدا، ابتسامه صادقه، كلمه طيبه، شخص يسمعك للنهايه. المهم أن الانطباع الأول يفتح الباب، لكن الأيام والمواقف هي اللي تعرفنا بالناس فعلا. أتمنى لكم إن شاء الله دائما تلتقون بأشخاص دائما إيجابيين بشوشين حلوين مثلكم، وإحنا أكيد نحبكم ونفرح بتفاعلاتكم الجميلة ويانا. لكم أجمل تحية من محبينكم في هذا اللقاء، نسرين معروف وحمد الشريان، إلى اللقاء.

يا هلا وغلا بكل من يتابعنا مجددا، احنا معاكم في برنامج مشوار الظهيرة ونستقبل هذه الاتصال. اعتقد انقطع من اخونا، اعتقد كان من اخونا صلاح حسين، يعطيك العافية ابو حسين اذا تعود الاتصال فينا. عموما احنا معاكم، وين وصلت بالمسجات؟ وصلنا عند اعتقد كان اخر مسج عند ابو احمد. ايمان تقول السلام عليكم اختي عبد الله، انا اكثر شيء يريحني اذا التقي بانسان نبرة صوته، احيانا

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الحب لو كان بحر حبي لها بحرين، والعمر لو ينهدي يفداك يا بحرين، يلي ودادك سكن وسط الحشي والروح، انتي دوا مهجتي وانتي كحل العين، طاريك في غربتي شربي وكل زادي، نساني كل العنى برد على فادي، ليحان وقت السفر راجع لك بلادي، سالت دموع الفرح وابتلوا الخدين، بلسم وملح الخليج ترابك الطيب، هواك نفحة أريج وشعبك حبيب، لو درت كل الدول مثلك أبد ما شفت، سبحان من صورك وسط البحر بحرين. خليفة العيسى.

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: هذه كل البضاعة وصلت يا سيد داود وعبت المحل. مشكور. الله يبارك لك فيها.
2: مشكور يا بعد شبدي أبو مجيد، ما قصرت أخوي. خلاص البضاعة كلها موجودة؟
1: كلها موجودة وكاملة.
2: أي تمام، أنا شو المطلوب مني الحين؟
1: نبي دفعة تحت الحساب.
2: أي خلاص، أنا العصر إن شاء الله تعال تلقى شيكك اللي بأربعة آلاف ومئتين موجودين.
1: 4200.
2: أي شيك موجود إن شاء الله العصر، العصر إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
2: إن شاء الله حبيبي، حياك الله.
1: حياك الله.
2: ما الله فما الله.
3: الدلة هذه.
2: ايه
3: هاي كم بتبيعها هذه؟
2: هذا عم تغير الدلة عندك. بعد عندك الراد وهذا ب 7000.
3: لا خلنا الحين بالدلة الاول.
2: ايه
3: كم قيمتها
2: هذه؟
3: ايه
2: هذه 6.5، 6500.
3: هذه
2: اي
3: ما لها قاعه.
2: شو ما لها قاعه؟ قديمه قثريه، لازم يكون ما لها قاعه.
3: الدلة ما لها اي حد. قريت عنها انا.
2: ايه
3: قريت عنها مال اصحاب الفيل مال ابراهيم.
2: شنو؟
3: يوم أبراها يوم طقوا فيله حد الدلة ومش
2: يعني أنت ما أدري أنا أنت إيش دراك إن الدلة هذه مالت أبراها؟
3: ما أدري أنا أقول
2: مكتوب عليها مثلاً؟
3: لا
2: هي قديمة، هي قديمة.
3: من يشرب قهوة غير اللي بالجزيرة؟ أبراها وجهل.
2: أي عدل
3: الاثنين.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا مرحبا.
0: كرم الخير عني.
1: خير الكرام.
0: جبت لي الرادو عني اللي طلبته منك.
1: اي الرادو موجود تو الحين قبل شوي ابو من ضمن الانتيكات الجديده.
2: هذا
1: اي هذا خلي خلي خلي لا ينكسر تكفى، هذا انتيك.
2: لا
1: اي هذا انتيك. هذا الرادو ابوي 800 اخر شيء.
0: حاضر تمام.
1: اخر شيء 800.
0: هذه فلوسك عندهم امي تاكد.
2: راديو ما في ماكينة.
1: انت مالك شغل، اسكت يرحم والدك لا يهون الريال. خلاص مضبوطين يبا 800. مشكور ما قصرت. مبروك يبا، مبروك عليك. الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك حياك الله.
0: مبروك
2: مبروك. راديو ما في شيء من وراه. هذا الرادو بودي.
1: اسكت الحين انا. هذا ايوه بودي ادري. هذا الرادو قديم. هذا الرادو، هذا رادو قديم اثري. هذا صار له مئات السنين. تدري من كان يسمع فيه اغاني؟
2: منو
1: منو من تتوقع؟
2: انا من اتوقع، اتوقع جنكيز خان.
1: جنكيز خان عندهم كهرباء قبل عشان يسمع رادو؟
2: لا يشغلونه واحد يطق الحصان كذي شب.
1: شنو بيطبخونه هم ولا بيسمعون؟
3: سمعت خل كمل. ادري مبروك المحل مال السكاريب مالك.
1: الله يبارك فيك.
3: لا تستانس وايد، ترى بتسكر ان شاء الله. حاط جواسيس بسوق لي معانا. لا تحاتي
1: تكفى صادق. تبي تشتري شيء؟
3: على شيء اشتري؟ كل سكاريب.
1: سكاريب اطلع برا. اطلع برا محلي هذا. انت واقف على على محلي هذا.
2: ترى انت عدو.
3: انا
2: ما تحب الخير حق الشعب. انت ضد مصالح الشعب.
3: ضدكم انت
2: ولا رادو؟ شنو رادو كله؟ راح 800 كم؟
1: 800 دينار يا بش.
2: مو 8000
1: لا لا 800. هذا مو
2: والله بلاش.
3: ما اشوف الشعب الا اثنين انت بس.
1: الحين ايش تبي؟
3: الحين انت عندك دكان هنا ما اقدر احاكيك.
1: طبعا ما تقدر تحاكيني.
3: لكن انت انا ناطرك برا.
2: انطرني برا. انا جايك
3: عند البرادة واقف. انا
2: انطرني لا تروح.
3: لا وين
2: مطقها نحشه. انا جايك
3: واقف برا.
2: تعال روح خلينا نبيع اغراضنا بس. نصفي شغلنا.
3: تعال يا ابو الموكه تعال ناظر.
2: ايه يلا بيع نزل بالاسعار خلينا نخلص. ولا ترى هذا ما يخليك ترزق. الله
1: انا ادري. خلينا ننطر الحين خلينا نشوف الزباين. ان شاء الله يا رب.
2: يلا
1: ابو علاش. انا استاذنك بس لمده 10 دقائق او ربع ساعه، لان باخذ الشيك هذا ابو 4200 بوديه حق ابو مجيد هني بالقهوه ناطرني. واعطيه الشيك وارد لك.
2: شنك بتسويها فيني؟ بتطقها نحشه؟
1: لا تكفى.
2: وبتبلشني بهالسكاري؟
1: لا ولا بلشك ولا ايش. انت خليك هني بالمحل.
2: ايه اتصرف بالبيع شيء ولا شلون؟
1: انت خيي
2: انت حاط اسعار عليهم.
1: انا انت راعي المكان، شوف السعر كم. واذا هذا بس انا ما ماكو من الصبح ماكو احد.
2: ايه
1: انا اروح ويك. ها
2: يلا توكل.
1: اوكي
4: يلا فمالا.
2: اباريج ما اشوف الا اباريج قدامه.
5: ايش هالانتيكات اللي تينا؟
2: ها ايش اللي عجبك من هذا يا ابوي؟
5: القطعه هذه على كم؟
2: هذه عاد خل اشوف السعر. عطين السعر 9420.
5: واي انت غاليه.
2: اي هذا مال المكياج اللي كان نفرتيتي تسوي مكياج وياها قبل.
5: عجبتني بس إيه. وايد غاليه وما اقدر على السعر.
2: لا سعر ما نختلف عليه. كم قايل؟
5: احلف
2: 9000. ودي عندك 10 دنانير؟
5: احلف.
2: اي شيلي 10 دنانير.
6: حلو حلو حلو حلو. وانا اقول له عني هذا شغلك. هذا ترد علي
2: قصري حسك يا مرة.
6: شو قصر حسي من صدق؟
2: قصري حسك
6: حسين الحين هادري انا واخرته طالع هالعصلة هذه.
2: تعالي يمي تعالي.
6: مالي قاعدة يمك
2: عندي
6: والله لا افضحك. الحين انا قاعدة انظر طول هالسنين اقول انت اي واخره. يلا
2: تعال.
6: باكو هذا يلا باكو بيه.
5: شلون متحمل هالاشكال؟
6: اشكال نعم حبيبتي. قالت اشكال. قال
2: مرين العصر
5: من
6: شنو خير شو تقول لها؟ برا يلا برا.
2: حول ولا قوة.
6: شدي يحسن
2: تعالي قاعدي.
6: ماني قاعدة.
2: يا بحوكة
6: شدي نسوي فينا حلو. انا طبالي فاني
2: انا صاير تاجر تحف. اخذيني اشتفحة.
6: مامي تفحة مامي. ايه انت قاعد قص علي. شوف لك رب العالمين الحين خلاني اييك ولا بقلب صافي اييتك على جل سلم.
2: يا مرة فضحتينا بالسوق. قاعد ابيع انا تحف. قاعد ابيع انتيك.
6: تبيع تعب ولا تبيع مغازل؟
2: لا حول.

0: فيك؟ أكثر ما تنافخ، أنا مرافج ضب مو ريال. الله يطول لي عمرك.
1: تكفي
0: فيك أنت. أنت أنت أنت أنت اليوم مالك خلقي، ما تشتي تطلب بيي.
1: وعلاش أنت قاعد تخسرني؟
0: شو خسرك فيه؟
1: قاعد تخسرني، أنت قاعد تخسرني. يلا هداك اللي قاعد تسوي عبالك هذا زين؟
0: ما أدري، هذا أنا على المكتوب عليه 10,000. قلت مو معقول بعته بعشر دنانير.
1: ما يصير تبيعه بعشر دنانير، هذا أنا دافع فيه مبدم قلبي، مبلغ وقدره.
0: منين لك مبلغ؟ أنت قول صج، تعال أنت تبيع بالعمولة حق أحد؟
1: والعمولة شنو هي بقى؟ أغراضي توني ما أخذهم هذيلا بمجموعة جايبهم من أبو مجيد.
0: أبو مجيد حرامي بطير.
1: أي حرامي بطير يا الله يهداك. الحين إنزين هذا كله أوكي، إنزين ما له داعي لما يدشون الزباين تقول لهم يبا لا تأخذوا من هالمحل، روحوا المباركية أرخص. ما يصير.
0: مو أنتم من غشنا ليس منا.
1: ها
0: والله عيب يعني، حرام.
1: إذا أدري يعني جيت قاعد تخسر رفيجك، أنا مو قاعد أغش قاعد أنتيك.
0: إذا بتغش على ليس منا أنت
1: خلاص. يبقى أنتيك أنا قاعد أبيعه.
0: شنو؟
1: أنتيك.
0: أنتيك.
1: إيه. زين أنت تدري هالبريج هذا اللي أنت مصرفه ذاك اليوم بايع بعشر دنانير، ايه؟ هذا بريج شنو؟
0: من ماله؟
1: شنو من ماله؟
0: من كان يتوظف في هذا؟
1: شنو؟
0: منو؟
1: ياه. منو؟ أنت ما قريت عليه عيل؟
0: لا ما
1: ما قريت.
0: ما لقاعه، وين حاط سعر انت؟ ابريج ما لقاعه
1: يبا، على على البوز. انا حاط السعر على البوز، بس انت الله هداك جيتوا وصرفت البريج وحذفته، خذوه بارده برده.
0: يلا عليك بالعافيه، الحين الله يعوضك بداله شيء ثاني. شنو ذاك؟ هذا مصباح علاء الدين، هذا تحتي
1: مصباح هذا؟
0: ايه
1: البنفسجي.
0: ايه
1: لا يبا مو علاء الدين،
0: منو؟
1: خال علاء الدين هذا.
0: علي بابا.
1: علي بابا. ايوه انا قاعد اقول لك، انت الحجم لما تاخذ مصباح علاء الدين او مصباح خال علي بابا وما ادري ايش يسمونه، خال علاء الدين، ايه؟ وتروح تبيعه ب30 فلس، هذا هني انا ادش بانتكاسه.
0: لا لا الله يوفقك ان شاء الله، لا تنتكس معود، والله يرزقك ان شاء الله.
1: انا قاعد اقول
0: انا تنشون، خليك بروحك واروح.
1: لا ما لا لا ما ما
0: احس اني ثقيل عليك.
1: لا لا لا
0: لا لا لا داود، انا
1: ابو علاش
0: انا اتمنى لك الخير.
1: ابو علاش انا اتفاعل
0: فيك من هالاباريج لين تشبع.
1: لا لا مو انت المشكله. انا الحين خلاص قررت ابيع المحل هذا لان قاعد اخسر.
0: شنو
1: ببيعه؟
0: بتبيعه؟ انا تو داش مخي المشروع هذا. شرعي انا شرعي
1: الحين كل هالمده قاعد تخسرني علشان تشتري مشروعي؟
0: يعني الأقربون أولى بالمعروف، حتبيعها على واحد غريب؟ أنا صاحبك منك وفيك، لحتجت أكفلك، أعطيك أحطيك قرض، قرض حسنة بدون فوائد. شبي بعد
2: حاجيك؟ ايش عندك شي المول غريبة؟
3: هو احنا أقل من العالم، ايش فيها يعني؟ خلينا نطمش على العالم، نشوف الناس ايش تسوي، ايش تلبس، ايش تاكل.
2: ايه ها ايش عندك تلفتين؟
3: أدوره دواره. هذا حسينه 24 ساعة بهالمول، أبى أعرف إيش عاجبه بهالمكان. إيه شايف البنات أشكال ورناك بعد، وين طالع في وجهي أخاف ينحاش.
4: هلو مدام، أنا قصت مو حبيبي سمية بطلب.
3: هلا هلا والله. كهوية أقول ليش أطلعنا طالعين؟ أقول عندكم عصير غيار؟
4: نو مدام.
3: عيال الغرام ما عندكم؟
4: نو وي هاف اورنج جوس، مانجو جوس، كوكتيل جوس، اور قلب بس خلاص.
3: ها اور قلب خلص.
4: yes.
3: ها زين.
5: اذا الحلو يشرب حلو، احنا شنو نشرب؟
2: تحرش فيه.
3: سكتي، خلهم يتحرشون فينا.
5: شفت كيك يطلب كيك من قبل؟ انا ادري. نحن هنا اقول
0: ويعه.
5: ها ايش رايك فيها؟
0: شنو؟
5: هذه الحلوه ليمك.
0: لا شغل عادي.
5: اوه
0: لا والله.
5: اي أيوة والله
0: اسمعك تقول كيك، اكل كيك.
5: ايه.
0: كم تلف كم لا حك كف على وجهك.
3: هو حسين شفيق الريال شوي
0: تكبتي.
5: وتشك وانت منو؟
0: كم انا منو؟ انا عم من عمامك اجل الحيه. انا هذه بتصير مرتي بعد كم يوم.
5: بتصير ريال شكبرك الحين بتصير مرتي.
0: شكو شكو وانت شكو حبتنا وحابها انا، كيفنا احنا اجلنا زواج لنكون روحنا.
3: هو انت الحين تقعد تقول لهم سالفتنا حسين؟ هو كيفي انا اقعد بالمول؟
0: لا مو كيفك انت، محسوبه علي انت باكر بتصيرين ام عيالي، بتصيرين عرضي، بنجيب عيال، بيسموني على عيالك. هذا اذا فينا عيال. قومي طلعي.
3: ماني بقايمه.
6: اوب لحظة.
0: شنو؟
6: بالجرم المشهود.
0: أي جرم بعد؟
6: يلا ويا المغفر.
7: كنتم مع مول الهوايل.

لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
3: ما خط القلم.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. وصف بعض الأدباء العاقل بما فيه من الفضائل، والأحمق بما فيه من الرذائل. فقال بعض الأدباء في ذلك: العاقل إذا والى بذل في المودة نصره، وإذا عاد رفع عن الظلم قدره. فيسعد مواليه بعقله، ويعتصم معاديه بعدله. إن أحسن إلى أحد ترك المطالبة بالشكر، وإن أساء إليه مسيء تطلب له أسباب العذر، أو منحه الصفح والعفو. أما الأحمق فضال مضل، إن أونس تكبر، وإن أوحش تكدر، وإن استنطق تخلف، وإن ترك تكلف. مجالسته مهانة، ومعاتبته محنة، ومحاورته تغر، وموالاته تضر، ومقاربته عمى، ومقارنته شقى. وكان الملوك القدماء إذا غضبوا على عاقل حبسوه مع جاهل. من نوادر أبي العيناء أنه دخل على إسماعيل القاضي، وجعل يرد عليه إذا غلط في اسم رجل أو كنيته. فقال بعض من حضر لأبي العيناء: أترد على القاضي أعزه الله؟ فرد أبو العيناء: نعم، ولم لا أرد على القاضي؟ وقد رد الهدهد على سليمان عليه السلام فقال: أحطت بما لم تحط به، وأنا أعلم من الهدهد، وسليمان أعلم من القاضي. اشتكى إلى أحد الأمراء جلساؤه فقالوا: إن بوابك يأذن لأصحابه بالدخول عليك قبل أصحابك أيها الأمير. فقال الأمير: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور والجمل الصؤول، فكيف إذن بالرجل الكريم؟
2: ما خط القلم.
4: قال ابن المقفع:

0: فرن ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك، فإنك من ذلك بين فضيحتين: إما ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف، وإما لا ينازعونك ويخل في يديك ما ادعيت من الأمور فينكشف منك التصنع والمعجز. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا تر للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.
1: الكثير من الناس ينظرون إلى مرحلة الشيخوخة على أنها نهاية كل ما هو جميل، مرحلة الضعف والذبول وانعدام القيمة والاعتماد المزعج على الآخرين في أبسط شؤون الحياة، وهالشيء بالتأكيد يولد قلق مستمر من التقدم في العمر وإحباط عميق للي وصلوا إلى هذه المرحلة العمرية. لكن هل هذه النظرة الشائعة للشيخوخة واقعية ومنصفة؟ وهل هناك جانب مشرق من الشيخوخة ما ننتبه له؟

0: في العادة؟ يتألف جسم الإنسان من مليارات الخلايا، ودورة حياة هذه الخلايا تكون قصيرة في الغالب، لذلك في كل ثانية نحياها هناك خلايا تموت وخلايا جديدة تحل محلها عشان تحافظ على حيوية أعضاء الجسم. الشيخوخة هي المرحلة اللي يبلغها الإنسان لما تبدأ أنظمة الصيانة والتجديد في أجسامنا بالتراجع، بحيث أنها ما تقدر تعوض التالف من الأنسجة والخلايا. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة حتمية، لكن الإنسان يستطيع ببعض الخطوات المستمرة أنه يؤخر من آثار الشيخوخة ويعوض الوهن في خلاياه، وتحديداً في مركز التحكم بالجسم وهو دماغنا. على سبيل المثال، الاحتفاظ بعلاقات اجتماعية وثيقة ومستقرة بحسب الدراسات له تأثير إيجابي كبير على عمل أدمغة المسنين وحمايتهم من تدهور الذاكرة. ومنها دراسة أجراها الباحث في علم الأوبئة براين جيمس على 1140 شخص من المسنين غير المصابين بالخرف. في هذه الدراسة سجل براين التفاعلات الاجتماعية للمسنين، وظل يقيس معدل التدهور الإدراكي عندهم على مدى 12 سنة، ولقى أن التدهور في القدرات الإدراكية للمجموعة اللي كان عندها تفاعلات اجتماعية كبيرة أقل بنسبة 70% من المجموعة اللي تفاعلت مع المجتمع بصورة أقل. إذن الإنسان يقدر من خلال عاداته اليومية التحكم في الآثار السلبية للشيخوخة، لكن هل مرحلة الشيخوخة أصلاً كلها سلبيات؟ أبداً، الشيخوخة لها جانب مشرق وتقدم إضافة في شخصية الإنسان غير موجودة في مراحل حياته السابقة. بعض الدراسات اللي أجريت على المسنين أشارت بشكل غير متوقع إلى أن الكبير في السن عنده القدرة على الشعور بالسعادة والاستقرار العاطفي أكثر من الشباب. على سبيل المثال، أحد اختبارات القياس النفسي اللي أجريت على مجموعتين، واحدة منهم في الستينيات من العمر والثانية في العشرينيات، أثبتت أن الأشخاص اللي في عمر الستينيات مستقرين عاطفياً أكثر من الأشخاص في العشرينيات بنسبة 69%. السؤال اللي ممكن أي شخص يطرحه الحين، شلون المسن يقدر يحس بالسعادة والاستقرار العاطفي أكثر من الشاب، بينما هو نظرياً قاعد يخسر بشكل تدريجي أسباب السعادة والحياة المستقرة؟ الأسباب اللي شرحها العلماء لتفسير هذه النتيجة متعددة، ومن ضمنها أن الشاب يحس بشعور وهمي أنه بيعيش حياة طويلة أو أبدية، وبالتالي ما ينظم أولوياته بصورة سليمة. مثلاً قد يقع الشاب في فخ الانشغال المفرط بالعمل على حساب العائلة، أما المسن فيختفي عنده الشعور بالأبدية ويدرك أهمية استثمار الحياة في الجوانب اللي تهمنا وتسعدنا كبشر على حساب الشكليات والركض في سباقات وهمية لا نهائية. والمسن يكون سقف توقعاته من الحياة واقعي نظراً لتجارب المتعددة، فيتمكن من الشعور بالسعادة لأبسط الأسباب، على عكس الشباب اللي كثيراً ما يحتاجون أسباب كبرى للشعور بالسعادة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول المسنين عندهم قدرة على الشعور بالسعادة أكثر من الشباب في كثير من الأحيان، والشيخوخة هي مرحلة لها جانبها المشرق بالتأكيد، مثلها مثل كل المراحل العمرية الأخرى في حياتنا. وبالتزامنا بمجموعة من العادات الصحية والسلوكية يمكننا بالتأكيد نخليها أجمل. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز،

0: حل
1: لكل مشكلة حل.
0: هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذا الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذا الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرة. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائما استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: نصفها حقيقة ونصفها خرافة.
1: كانت أخيب جاسوسة، ولكنها صاحبة أشهر اسم في عالم الجاسوسية منذ بدء الخليقة حتى اليوم.
0: لم تكن جميلة، ولكنها فتنت الرجال.
1: لم تكن تعرف ألف باء الرقص الشرقي، ولكنها أصابت باريس بالهوس حين رقصت عارية ما أسمته قمة الرقص الشرقي.
0: تلك هي متى هاري التي واجهت رصاص فرقة الإعدام في غابة فانسن في فرنسا في يوم كيومنا هذا.
1: اليوم

0: الثالث من أكتوبر من عام 1917.
1: امتزجت الحقيقة في حياتها بالخيال، ليس فقط في أذهان من تتبع أحداث الحرب العالمية الأولى، بل في ذهنها هي بالدرجة الأولى. أليس كذلك يا مارغريت؟
2: لقد هجرت اسم مارغريت من زمن بعيد يا سيدي. نادني بالاسم الذي اشتهرت به، ماتا هاري.
1: لا بأس يا ماتا هاري، ولكن اسمحي لي بسؤال مبدئي. ما معنى هذه الكلمة ماتا هاري؟
2: إنها الترجمة الأمينة لمعنى هندي جميل، عين الشروق. هكذا كانوا يسمونني في جاوة.
1: جاوة؟ هل ذهبت إلى جاوة؟
2: تلك قصة طويلة يا سيدي، فلنبدأ من بداية البداية.
1: وما بداية البداية هذه؟
2: ألم تقل إن الحقيقة مختلطة في ذهني بالخيال؟
1: أجل، قلت هذا وأعتقد أن لديك التفسير.
2: التفسير هو أنني عشت طفولتي فيما يشبه الحلم الجميل. كنت ابنة أحد البارونات في هولندا، كان ثرياً وكنت طفلته الوحيدة، فأنفق علي نصف ثروته، جعل من قصره جنة أحلام أي طفلة، جداول من مياه ملونة، حدائق تمرح فيها كل أنواع الحيوانات التي يحبها الأطفال، الجياد البيضاء الصغيرة، الكلاب المدربة على القفز والجري وملاعبة الصغار، خدم في ثياب المهرجين الملونة، عربات صغيرة مذهبة تجرها قطعان الماعز البيضاء وقد حليت قرونها بالأشرطة ذات الألوان الزاهية وعلقت في رقابها الأجراس المنغمة. مدينة والت ديزني منذ 100 عام، على مستوى عام 1875. كانت حياتي يا سيدي حلماً لا أفيق منه أبداً، فكيف لا تختلط الحقيقة في ذهني بالخيال طيلة حياتي؟ ثم فجأة فقدت كل هذا حين أفلس أبي ومات.
1: هذا مؤسف حقاً. وتركك طفلة؟
2: شابة في 20، أتفجر صحة وفتوة وعزماً على أن أسترد كل ما فقدته. تزوجت فأذاقني مر العذاب فهجرته إلى الهند.
1: أها، وهناك تعلمت الرقص؟
2: لا أكذب عليك يا سيدي، حين أصيبت باريس بجنون اسمه ماتا هاري لم يكن ذلك بسبب الرقص، بل بسبب أسلوب الرقص.
1: تعنين يا سيدتي أنك اخترعت حركات راقصة هندية جديدة؟
2: لقد كنت أخيب راقصة هندية، ولكني أعني بالأسلوب اختراع جو خيالي سحري يدور فيه الرقص. كنت أرقص في ضوء خافت أحمر، وكنت لا أقترب أبداً من المشاهدين، وكنت لا أرقص إلا لنخبة من أغنياء وفناني باريس، وأهم من ذلك كله هو أنني كنت أرقص عارية.
1: وكيف قبلت أخلاقيات باريس في ذلك العهد مثل هذا الأمر الشائن؟
2: سيدي، باريس في تلك الأيام كانت بلا أخلاقيات، أو لنقل إنها كانت تدخل أول أبواب التحرر الإباحي بعد الحرب السبعينية، لهذا لمعت في الوسط الفني والاجتماعي.
1: عندي سؤال لو سمحتي، كيف دخلت ميدان السياسة؟
2: أدخلت إليه قصرا يا سيدي، ولكنهم لم يصدقوني أثناء المحاكمة. لا أنكر أنني كنت مغرمة بالرحلات الراقصة في مدريد وبرلين وروما ولندن. في إحدى زياراتي

0: برونسويك أغرقوني بالمديح والمال، فأردت أن أقدم لهم خدمات لقاء كرمهم الحاتمي.
1: أها، خدمات عسكرية.
0: مجرد أخبار، أخبار من تلك التي أسمعها من القواد الذين يثرثرون بها في حفلات الرقص أو جلسات الخلوة معي. ثم شاء القدر أن يضرب ضربته الأولى.
2: وحتى تكون معلوماتنا أكثر دقة، سألنا الرجل الذي لعب الدور الأول في مأساتها، الكون دي موندا، رئيس مكتب مكافحة الجاسوسية في فرنسا في تلك الأيام.
3: كانت بداية وقوعها تحت المراقبة نتيجة برقية وصلتنا أثناء الحرب العالمية الأولى من إدارة المخابرات الإيطالية.
4: بينما كنا نقوم بتفتيش ركاب إحدى السفن اليابانية في ميناء نابولي، لفت نظرنا وجود شخصية فنية مرموقة هي الآنسة متهاري، الراقصة الباريسية المشهورة التي تزعم أنها تعلمت أسرار الرقص الهندي على أيدي رهبان وراهبات جاوة. وقد عثر رجالنا مصادفة في حقيبة ثيابها على جواز سفر ألماني باسمها، وبسؤالها قالت إنها حصلت على الجنسية الألمانية منذ 4 أعوام، وأنها أبقت ذلك سرا خشية أن يزج بها في مشاكل سياسية لا دخل لها بها. ننصح بتشديد الرقابة عليها إذا وصلت إلى فرنسا.
2: ووصلت إلى فرنسا؟
3: كنا نعتقد أنها ستفر إلى ألمانيا بعد أن اتضح أنها تحمل جنسية دولة معادية في أثناء الحرب، ولكنها وهذا من اضطراب ذهنها جاءت إلى باريس، فوضعناها تحت رقابة لصيقة لم تسفر عن أي شيء. وأخيرا جاءني أحد المخبرين.
5: سيد الكونت، لقد تأكد لدينا أن متهاري تبعث برسائلها إلى ألمانيا عن طريق الحقائب الدبلوماسية لسفارات هولندا والسويد وأسبانيا.
3: وماذا وجدتم في هذه الرسائل؟
5: ليست لدينا صلاحية تفتيش الحقائب الدبلوماسية لهذه الدول، يلزم أن نحصل على إذن خاص من رئيس الجمهورية الفرنسية.
3: حسناً، غدا يكون الإذن معكم.
2: وفتشتم الحقائب الدبلوماسية لهذه السفارات؟
3: وعثرنا على خطابات متهاري لبعض الشخصيات العسكرية في ألمانيا.
2: وكان بها أسرار عسكرية؟
3: لم يكن بها غير أخبار شخصية وذكريات عاطفية. حاولنا تحليل كل لفظ، كل حرف، حاولنا الوصول إلى الشفرة السرية التي تستخدمها دون جدوى، وأخيرا وصلنا إلى قرار.
2: وما هو؟
3: هو أن متهاري إما أن تكون أبرع جاسوسة على ظهر الأرض، أو أخيب راقصة تتسول الشهرة والمجد والمال عن طريق غراميات مريضة، ولذلك رأينا أن نستعين بها كجاسوسة لحساب فرنسا، واستدعيناها إلى مقر المخابرات.
0: إني أقبل يا سيد الكونت، وما أجري؟
3: سيكون لك معنا حساب مفتوح، تسحبين منه ما تشائين.
0: وما مكان عملي؟
3: في ألمانيا. هل يضايقك هذا باعتبار أن أغلب أصدقائك من ألمانيا؟
0: بل يسعدني جدا، فهذا يتيح لي فرصة مقابلة أصدقاء القدامى دون تحرج.
3: وذهبت إلى ألمانيا وكأخيب جاسوسة عرفها التاريخ، استطاع الألمان التغرير بها ومعرفة أسماء بعض رجالنا في برلين، وكانت النتيجة إعدام 3 منهم. طلبنا إليها أن تعود، ولكنها سافرت إلى إنجلترا، وهناك استجوبها مكتب المخابرات الإنجليزي.
6: أنسة متهاري، لقد فشلت في مهمتك فشلا ذريعا، أتعرفين لماذا؟
0: لماذا؟
6: لأنك عديمة الخبرة في هذا الباب، بالإضافة إلى قلة ولائك لفرنسا التي عشت فيها كل حياتك.
0: إذن بالله دعني أعمل لحساب إنجلترا، فقد قطعت عني فرنسا كل مورد مالي.
6: كان بودي أن أعاونك ماليا من حساب الخاص يا أنسة، ولكني لسوء الحظ لست مغرما بالرقص الهندي، وبالطبع لا أستطيع أن أستخدمك كجاسوسة بريطانية، لأنك ومعذرة لصراحتي أخيب امرأة اشتغلت بالجاسوسية.
0: بالله بالله ماذا أفعل إذن يا كولونيل؟
6: أرقصي يا متهاري، أرقصي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يقبله منك الناس هذه الأيام.
7: ولكن المسكينة أصرت على أن تعمل كجاسوسة، ماذا كان وراء هذا الإصرار يا متهاري؟
0: الحاجة يا سيدي، كنت أفقد جمالي ورشاقتي كما تخلى عني كل عشاقي،

0: لذلك ذهبت إلى ألمانيا أعرض خدماتي على إدارة المخابرات الألمانية. قبلوا في الحال وأعطوني شيكاً بمبلغ كبير جداً.
1: ألم تري في هذا القبول ما يريب؟
0: لسوء حظي لم أرى الفخ القذر الذي نصبه لي الألمان. سوء حظ لا أكثر ولا أقل.
1: أو غباء؟
0: هكذا قال الدفاع عني في المحكمة، وقد آلمني هذا جداً، فلم أكن أعترف أبداً أني امرأة غبية.
1: ورأينا أن نسأل مخابرات ألمانيا عن سر الفخ الذي أعدوه للمسكينة.
2: كنا نريد أن نتخلص منها نهائياً، فقد كانت تعرف الكثير من فضائح بعض القادة الألمان الشخصية.
1: فضائحهم مع من؟
2: معها يا سيدي، مع ماتا هاري. إنها قد تكون جاسوسة خائبة وراقصة أشد خيبة، ولكنها امرأة ذات جاذبية شديدة.
1: وماذا كانت خطتكم للتخلص منها؟
2: جشعها هو الذي أودى بها. أعطيناها شيكا بمبلغ دسم جدا لا يصرف إلا في أحد السفارات المحايدة في باريس. فور أن تصل إلى باريس ستحاول أن تصرف الشيك، عندها تجد رجال المخابرات في فرنسا في انتظارها.
1: وكيف يعرفون؟
2: إن لنا أساليبنا الخاصة يا سيدي. وبالمناسبة هناك سر لا يعرفه الكثيرون عن أسلوب تعاون أقلام المخابرات في الدول المختلفة حتى المتحاربة منها في ميدان مقاومة الجاسوسية المضادة.
1: ماذا؟ الدول الأعداء تتعاون في ميدان الجاسوسية؟
2: تعاونا صادقا، وهدفه القضاء على الجاسوس ذي الوجهين الذي يعمل لحساب الدولتين المتحاربتين من أجل المال. لعل هذه معلومة تعرفها للمرة الأولى يا سيدي.
1: أي والله يا سيدي. حسناً، لنعد إلى ماتا هاري. هل ذهبت إلى إحدى السفارات المحايدة في باريس لصرف الشيك؟
2: إلى سفارة أسبانيا، وهناك قبض عليها وسلمت إلى مخابرات فرنسا.
1: كانت محاكمة ماتا هاري قنبلة موسم عام 1917. الرأي العام كله ضد المسكينة، فقد كان عام 1917 هو عام هزائم الجيش الفرنسي أمام الألمان.
3: والعجيب أن الدفاع أثبت أنه ليس هناك دليل واحد يمكن أن تدان به، ولكن أوروبا كلها كانت تطالب بدم المسكينة، دم الجاسوسة الخائبة التي لم تبع أي معلومات ذات قيمة لأي دولة محاربة.
0: لم أكن أعطيهم غير ما كانت الصحف تكتبه.
1: وحكم عليها بالإعدام رمياً بالرصاص، وذهبنا إليها في السجن.
0: لن أعدم يا سيدي، ثق من هذا.
1: كيف؟ لقد حددوا يوم 3 أكتوبر موعداً لتنفيذ الحكم.
0: قلت لك إنني لن أعدم، وإذا أردت أن تعرف لماذا فما عليك إلا أن تذهب لمقابلة صديقي العزيز بيير دي موريساك.
3: وذهبنا لمقابلة دي موريساك، الشاب ذي النفوذ الكبير في دوائر الجيش والعاشق المتيم بالراقصة الجاهلة. سألناه عما زعمته ماتا هاري.
4: صدقت ماتا هاري، لن تعدم. لقد وضعت لإنقاذها خطة لا تخيب أبدا. رشوت كل مسؤول في السجن وفي الجيش.
3: هل ستهربها من السجن؟
4: كلا، ستكون بنادق فرقة الإعدام خالية من الرصاص الحقيقي. ستطلق عليها خراطيش فارغة وستسقط كأنها ماتت، وسيقرر الطبيب أنها لقيت حتفها ثم تحمل للدفن، ومن مكان الدفن إلى خارج فرنسا.
3: إنها خطة قد تكلفك حياتك إذا فشلت.
4: لن تفشل، فقد رشوت الجميع، الجميع دون استثناء.
1: وفي يوم كيومنا هذا من أكتوبر عام 1917 ميلادية، تقف ماتا هاري في أبهى زينتها باسمة مشرقة أمام فرقة الإعدام في غابة فانسن، ويقترب منها القس.
5: هل تريدين شيئا يا آنسة قبل الإعدام؟
0: ليس الآن يا أبتي، ليس الآن. ربما بعد يومين سأكون في حاجة إلى خدماتك لعقد قراني على دي موريساك.
1: وأحسن الجنود التصويب ثم أطلقوا بنادقهم.
3: وسقطت ماتا هاري، واقترب الطبيب فرأى الجسد الذي أفقد باريس رشدها لستة أعوام.

0: رآه وقد مزقته الرصاصات 12، الرصاصات الحقيقية لا الخراطيش الفارغة كما كان يأمل موريساك.
1: مجرد سوء حظ يا سيدتي، مجرد سوء حظ.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: معالم
1: من البحرين، جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية. كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
1: معالم من البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أوراق مشبوهة. أفراد أسرة أبي طلال مجتمعون في غرفة الجلوس، وأبو طلال يوجه إليهم بعض النصائح، فالامتحانات على الأبواب.
1: اسمعوني جيداً، 4 أيام تفصلكما عن ساعة الصفر.
2: ساعة الصفر؟
1: أجل يا فاطمة، ساعة الصفر هي لحظة بداية اليوم الأول من أيام الامتحانات، هذا ما أقصده، أفهمتي؟
2: أجل يا أبي، فهمت.
1: الدراسة شرط وحيد يا أولاد، هيا إلى الكتب بسرعة.
3: 4 أيام، مشكلة، إنها لا تكفي لدراسة المقررين، التاريخ والعلوم. ماذا سأفعل؟ سأدرس المادتين في وقت واحد.
0: مشكلة طلال أنه لم ينظم الوقت تنظيماً يوفر له الوقت الكافي لدراسة كل المواد.
2: كيف ستدرس مادتين في وقت واحد يا طلال؟
3: بسيطة، جملة من هنا وجملة من هناك، معلومة من هنا وتجربة من هناك. مثلاً الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، والكلية هي عضو من أعضاء جسم الإنسان، وظيفتها تنقية الدم.
2: هكذا؟ نجحنا إذن.
0: لم تضيع فاطمة وقتها، كانت تدرس بهدوء وتنظيم. أما طلال،
3: الدب القطبي حيوان يعيش في القطب الشمالي، الأهرامات
4: مقابر حجرية بناها الفراعنة، السرخس نبات ينمو في الأماكن الرطبة، 100,000 إنسان قتلوا بسبب انفجار القنبلة الذرية، لم يستطع نابليون أن يخرج دودة الأرض لأنه القلب الذي يضخ النفط إلى الحرب العالمية السابعة، البطيخ عصار يضرب سواحل البحر حيث لا يوجد رياح عصبية، مدة 4 سنتيمترات.
2: لا أستطيع، رأسي لا أستطيع التركيز.
0: بدأ طلال يفقد التركيز، أما فاطمة فهي خلف طاولتها تدرس بهدوء وثقة وتركيز. ويبدأ طلال بالاتصال بزملائه في المدرسة، لا يعرف ماذا يفعل.
3: ألو؟ نعم يا عمر، إنني لا أعرف ماذا أفعل، فقدت التركيز تماما. ماذا تقول؟ أسئلة الامتحانات؟ من أين؟ حسناً، لن أقول لأحد. حسناً، هذه مادة العلوم. حسناً، سأدرس الأسئلة فقط، وأسئلة التاريخ في الغد. رائع، شكراً لك، رائع جداً.
0: وهكذا أمضى

0: طلال وقته في اللعب بالحاسوب مطمئناً بعد أن صارت أسئلة الامتحان في حوزته، وها هي ساعة الصفر التي انتظرها الجميع.
1: اليوم يومك يا بطل.
2: لا تخف يا أبي، أنجبت عبقرياً لا يخشى عليه.
1: هيا انطلق يا ولدي.
3: وأنت يا فاطمة توكلي على الله والله ولي التوفيق.
0: في الامتحان يكرم المرء أو يهان. ماذا حدث لطلال؟
4: هذه الأسئلة مختلفة تماماً.
0: أما فاطمة فها هي تنظر إلى الأسئلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لا مشكلة في هذه الأسئلة، سأجيب عليها إن شاء الله.
0: اعتمد على نفسك خير من البحث عن طرق مشبوهة توصلك للمهالك، فطريق النجاح معروف. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
7: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
6: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا

0: وسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
3: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
2: وطن المفاخر،
4: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: إذا قلت لك يا كريم مرض توتر الأعصاب فبماذا ترد؟
1: توتر الأعصاب. توتر الأعصاب يا زينة مرض يلزم المصاب به عناية، ولا أظنه يشكل خطراً كبيراً على حياتنا.
0: هل أنت واثق من كلامك؟
1: في اعتقادي أن مرض توتر الأعصاب حالة طبيعية تصيب أي إنسان تبعاً لظروفه وواقع حياته ومشاكل عمله.
0: عفواً يا كريم، ولكن اعتقادك بخصوص مرض توتر الأعصاب خاطئ. فهذا المرض يؤثر بخطورة على يومياتنا وحياتنا.
1: كيف ذلك؟
0: عندي معلومات حوله قد يفاجأ بها من يعتقدون بأن توتر الأعصاب مرض سهل كما تعتقد أنت.
1: طيب هاتي أسمعين ما تعرفينه عن توتر الأعصاب.
0: حسناً اسمع، يشكل الدماغ والنخاع الشوكي الجزء الأهم من الجهاز العصبي، وهما يشكلان مع بعضهما الجهاز العصبي المركزي، ويحتويان على ألياف عصبية.
1: حسناً، وبعد؟
0: والدماغ والنخاع الشوكي يعملان بشكل فعال في الظروف الطبيعية، تحمي الجمجمة الدماغ أو المخ، ويحمي العمود الفقري النخاع الشوكي.
1: طيب هذا معروف، أخبرينا الآن عن أسباب توتر الأعصاب.
0: هناك أسباب كثيرة لتوتر الأعصاب. أولها العلل التطورية، حيث تنشأ بعض العلل العصبية قبل وأثناء الولادة، ومدى الخطورة رهن بمكان وحجم العلة.
1: وماذا غير ذلك؟
0: التلوث الجرثومي أو الالتهابات التي تصيب الجهاز العصبي تحدث توتراً في الأعصاب، وكذلك الاضطرابات السمعية والغذائية والصدمات القوية التي تصيب الرأس والظهر، وأسباب نفسية كثيرة.
1: هل بقي شيء من أسباب توتر الأعصاب؟
0: أجل يا كريم، اضطرابات أوعية الدم تسبب نقصاً بالأكسجين والغذاء، فتؤثر على الجهاز العصبي وينتج عنها توتر في الأعصاب. وأخيراً وليس آخراً، الأورام ذات الأعراض الخطيرة.
1: الأعراض؟ ماذا عن أعراض توتر الأعصاب يا زينة؟ هل تعرفينها؟
0: الأعراض كثيرة، وأفضل أن نتابعها في قصة منصور المصاب بتوتر الأعصاب.

يظنن البعض مرضاً سهلاً بسيطاً بالإمكان معالجتي بحبة مسكن أو بأي عقار سريع. خسئتم، فأنا مرض توتر الأعصاب ولي أعراض تفوق بخطورتها ما تعتقدونه بكثير. يكفي أن أقول لكم إن الجهاز العصبي في جسم الإنسان شبيه بشبكة مواصلات حديثة، فإذا حصل عطل في نقطة معينة تتعطل كل الشبكة، وأنا غالباً ما أتسبب بمثل هذا العطل. هل قدرتم مدى خطورتي؟

0: زعلان زعلان ليه يا سيدي زعلان؟ أنا زعلان.
1: الفطور جاهز يا منصور.
2: حسنا، لقد انتهيت يا زوجتي. ماذا يحصل لي؟
1: ما بك يا منصور؟ لما مشيتك متغيرة وكأنك قريب من الشلل وفقدان التنسيق والتوازن؟
2: فعلا يا نهلة، أحس بضعف في عضلاتي، ثم حركاتي لا إرادية ولا يمكنني السيطرة عليها، وكأنني مصاب بتشنج أو
1: منصور! منصور! منصور!
2: أنا تعب، تعب جدا. أرجوك اتصلي بالمكتب وليلغوا كل مواعيدي واستدعي لي طبيبا.
1: سأفعل، ولكن بعد أن أساعدك لتدخل إلى غرفتك وترتاح.

منصور مصاب به بتوتر الأعصاب. نعم أنا مرضه، لكنه طبعا حتى الآن لا يعلم، وقد بدت عليه أبسط عوارضي: التصلب والحركات اللا إرادية وضعف واضطراب المشي والتشنج. هل تسألون أنفسكم ماذا بعد؟ بعد الكثير الكثير. سأذكر لكم بعضا منها: كالابتلاع والتكسس وخلل الإحساسات العامة واضطرابات النطق والصداع وعجز في النظر. أعرف أن الدهشة عقدت ألسنتكم. حسنا، تابعوا ما سيحصل مع منصور المصاب بي بتوتر الأعصاب، وستعرفون المزيد الخطير من أعراض المخيفة والمقلقة.

0: وسوف يتم علاجك وشفاؤك في وقت قريب إن شاء الله.
1: لكني لا أرى جيدا وأحاول التركيز فلا أنجح. ثم إني لا أستطيع أن أتكلم جيدا.
0: لا بأس عليك، اهدأ يا زوجي وسوف أستدعي الطبيب ليراك فورا.
1: رأسي يؤلمني كثيرا وظهري أيضا وكأنني مصاب بديسك. ما هذا الذي يحدث؟ نهلة، لما ضربتني على رأسي؟ لما فعلت بهذا؟
0: أنا
1: لماذا؟
0: أنا
1: ولماذا لم تساعديني لأحقق الفوز في المهرجان الأخير؟ لماذا؟
0: اهدأ منصور، اهدأ يا زوجي.
1: يا لسوء حظي.
0: أرجوك أن تهدأ.

0: منصور زوجي يتوهم أمورا ومصاب بالهلوسة، ساعده أرجوك يا دكتور.
1: لا تقلقي يا سيدتي، لا تقلقي، فقد شخصنا مرضه أنا ومجموعة أطباء، وسوف نبدأ علاجه فورا.
0: ما الذي يصيبه؟
1: إنه مصاب بتوتر الأعصاب.
2: لا لا لا، أنا مصاب بمرض عضوي، فكل جسمي يؤلمني والصداع لا يفارقني، حتى مفاصلي وعظامي تنخر نخرا، أعصابي ليس بها شيء.
1: اهدأ اهدأ يا منصور، فالهدوء والراحة مطلوبان لك بشدة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لن أخضع لعلاج نفسي، فأنا لست مجنونا، لست مجنونا، أنا عبقري، أنا عبقري في مهنتي.
1: نعرف ذلك، نعرف ذلك، يبدو أنه لن يهدأ حتى نعطيه حقنة مهدئ، وبعدها نرى ما سيكون.

0: ألم أقل لكم؟ أنا مرض توتر الأعصاب، مرض منصور، مرض يحسب له 1000 حساب، وأنصحكم بأن تحسبوا حسابي جيدا، لأني مرض معقد، معقد جدا. إذا لم يتجاوب منصور مع العلاج فسأستفحل داخل جسمه، وسيصاب بشلل مخي وخراج في الدماغ، وقد يصاب بالسكتة. ألست خطيرا؟ ترى هل علي أن أضحك أم أبكي؟
1: لا سأبكي على حالة المصابين بي كمنصور.

0: لا أعرف كيف أشكرك يا زوجتي لوقوفك إلى جانبي في محنة الصحية.
1: أتشكرني على واجبي يا منصور؟ فأنت زوجي وأبو أولادي ورفيق دربي وعمري، وصحتك وسلامتك غاليتان عندي.
0: أنتظر بفارغ الصبر صباح غد لأخرج من المستشفى وأعود إلى بيتي وعملي وحياتي الطبيعية الهادئة.
2: كيف حالك اليوم يا منصور؟
0: أفضل والحمد لله يا دكتور.
2: سأزودك الآن ببعض التعليمات وعليك تنفيذها حتى لا يعاودك توتر الأعصاب.
0: أنا حاضر، حاضر يا دكتور.
2: قبل كل شيء يا منصور، ابتعد عن المنبهات في هذه الفترة كالشاي والقهوة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، لا سيما

0: بمشتقات الفيتامين باء والكالسيوم والمنغنيزيوم.
1: هذا بالنسبة إلى الطعام، فماذا عن العقاقير؟
0: لقد كتبت لك اسم مهدئ تتناوله لفترة وسيساعدك على الاسترخاء والنوم جيدا ريثما تتخطى هذه المرحلة.
1: نعم،
0: وإذا أمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية يكون أفضل.
1: حاضر يا دكتور. ومتى يمكنني مزاولة عملي كالمعتاد؟
0: بدءا من الغد، ولكن بصورة تدريجية حتى لا تتوتر من أمر ما يعرضك للانتكاسة، وعندها سيستغرق شفاؤك وقتا أطول وستكون الأعراض أخطر.
1: أمرك يا دكتور.

0: تفضل يا أستاذ منصور.
1: شكرا جزيلا.
0: هذا واجبي، إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
2: من جاءنا يا منصور؟
1: إنه ساعي البريد يا زوجتي، وقد حمل لي هذه الرسالة.
2: افتحها، افتحها لنرى ما فيها.
1: حسنا.
2: ممن هذه الرسالة؟
1: تستطيع عدنانا. من إدارة المهرجان الذي عقد قبل حوالي أسبوع.
2: طيب وما فيها؟
1: فيها السعد والهناء، فيها النصر والربح، فيها النجاح والميدالية الذهبية.
2: الميدالية الذهبية لك يا زوجي؟
1: أجل يا نهلة، فالأغنية التي كتبت كلماتها شاركت في المهرجان ونالت الميدالية الذهبية وجائزة مالية كبيرة، والجائزة أعطيت للكلمات.
2: مبارك يا منصور، مبارك.
1: الحمد لله، أنا فرحان. فرحان ليه؟ أنا فرحان، أنا فرحان.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مساء الخير.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلة الملك المعظم يعرب عن اعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبدور المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يزور مصفات شركة بابكو للتكرير ويعرب عن تقديره للجهود المخلصة لسمو الشيخ ناصر بن حمد وكافة العاملين لحرصهم على استمرارية العمليات خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية. النائب العام يصدر قرارا بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز التخصص في التحقيق بالجرائم. وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وزيرة السياحة تؤكد أن مملكة البحرين تواصل تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته واستدامته لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخي قريم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتضمن دعوة جلالته لحضور عماد القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة الشقيقة خلال شهر أكتوبر المقبل. وقد سلم رسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له هذا اليوم. وعرب

جعلته يده الله عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين المملكتين وتميزها، والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على كافة المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين. كما عرب جلالته عن اعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توطين أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبدور المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، متمنيا جلالته لعماد القمة الخليجية الأوروبية كل التوفيق لتعزيز علاقات الشراكة الوثيقة وتوثيق التعاون التاريخي الوطيد بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته للحضور والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي سيعقد في دولة الإمارات في شهر ديسمبر القادم. وقد سلم رسالة إلى حضرة صاحب الجلالة رعاه الله سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة خلال استقبال جلالته له هذا اليوم. وقد أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا باستضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الأممي العالمي المهم الذي يهدف إلى تعزيز مكانة وأهمية المياه على الأجندة العالمية وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى حشد الجهود الدولية لضمان توافر المياه للجميع بشكل مستدام. كما عرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يربطها بشقيقتها دولة الإمارات من علاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية راسخة، وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور مستمر على كل الأصعدة بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتضمن دعوة جلالة الملك المعظم بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في زمن الحرب والمقرر عقده في الأردن الشقيق خلال شهر ديسمبر 2026. وقد سلم رسالة لجلالة الملك المعظم معالي السفير رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي لدى استقبال جلالته له هذا اليوم. وخلال اللقاء عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه جلالة العاهل الأردني على هذه الدعوة الكريمة. وأكد جلالته بهذه المناسبة على عمق العلاقات الأخوية الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تزداد تطورا وتميزا بفضل الحرص المشترك على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة. وعرب جلالته يده الله عن تمنياته الطيبة للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق لتعزيز العمل الدولي الجماعي للدفاع عن الإنسانية في أوقات الحرب وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وامداداتها بما يعزز أمن قطاع الطاقة ودوره كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، وذلك خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. كما شهد سموه بمسارات التطوير التي

تشهدها بابكو إنرجيز والشركات التابعة لها وتنفيذها لمختلف المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم مسيرة التطوير بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الشركة وتنافسيتها، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويدعم إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كذلك لدى تفضل سمو حفظه الله اليوم بزيارة مصفاة شركة بابكو للتكرير، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ويرافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. حيث نقل سموه لكافة العاملين في بابكو إنرجيز تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في قطاع الطاقة على مدى العقود الماضية يرتكز على رؤية طموحة أدركت أهمية هذا القطاع ودوره المحوري في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وكوادر وطنية أسهمت بعطائها وكفاءتها وخبراتها المتراكمة في تطويره والارتقاء بإمكاناته وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد الوطني. وقد التقى سموه خلال الزيارة بمجلس إدارة بابكو إنرجيز والإدارة التنفيذية، حيث أعرب سموه عن اعتزازه بالكفاءة الوطنية العاملة في بابكو إنرجيز والشركات التابعة لها وتقديره لما تطلع به من دور محوري في مواصلة تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها التشغيلية واستدامتها، مؤكدا أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها وخبراتها سيظل أساسا لتحقيق التطلعات المنشودة في هذا القطاع الحيوي. وقال سموه إننا اليوم نقف على صرح وطني في قطاع الطاقة، حيث تأسست باكو عام 1929 وبدأت عملية التكرير فيها عام 1936 لتشكل عبر مسيرتها محطة بارزة في مسيرة قطاع النفط والتكرير على مستوى المنطقة، وتوصل اليوم مسيرة التطوير والتحديث بجهود الكوادر الوطنية العاملة فيها، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في هذا القطاع الحيوي ودفع بمسارات التطوير بما يعزز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة وتنافسيته. وقد اطلع سموه خلال زيارته لمصفاة شركة بابكو للتكرير على سير العمل في المصفاة وبرنامج تحديثها وأبرز المشاريع والمبادرات والبرامج التطويرية والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنشآت النفطية ورفع مستوى جاهزيتها في ظل مختلف التحديات، بما يسهم في ضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة. كما التقى سموه بعدد من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، وأشاد بما يقدمونهم من نموذج وطني مشرف في أداء واجبهم بمسؤولية واقتدار في مختلف الظروف. وأكد سموه أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدراته والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي ترفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز نمو القطاع وتنافسيته، بما يدعم مكانة مملكة البحرين في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الوطنية. وفي تصريح بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بلق تقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على زيارته التاريخية اليوم لشركة بابكو للتكرير وتفقده لمصفاة الشركة، والتي تجسد حرص سموه واهتمامه المباشر بمتابعة مجريات العمل في المصفاة وبالكوادر البحرينية التي تعمل على إدارتها وتشغيلها. وأضاف سموه نعرب عن بالغ امتناننا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعمه المتواصل لشركات قطاع الطاقة، ولا سيما خلال الظروف الصعبة التي مرت بها خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وما كان لذلك

0: كان من أثر في تعزيز جهود سرعة الاستجابة واستمرارية العمليات بالشركة، مثمنا حرص سموه على لقاء فرق العمل والعاملين الذين أسهموا في معالجة أثار التداعيات بكفاءة ونجاح، وتقديره لجهودهم وتشجيع سموه لهم، وهو ما يمنحهم دافعا كبيرا لمواصلة أداء مسؤولياتهم بكل عزيمة وإخلاص وكفاءة.
1: السلام عليكم.
2: مشكورين، جايين نشكركم الحقيقة على مثابرتكم وصبركم وثباتكم في أصعب الأوقات، فمشكورين على كل ما قدمتوه وكل يعني ما ضحيتوا من وقتكم ومن وقت أهاليكم، لكن كل شيء مقدر، لأن الحقيقة اشتغلتوا في ظروف ما هي طبيعية، لكنكم يعني ثبتوا الوجود ومشكورين وعاجزين عن الشكر الحقيقة. الله يوفقكم.
0: في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز التخصص في التحقيق بالجرائم التي تمس البيئة والصحة العامة، أصدر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين القرار رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيس النيابة الأستاذ همام عادل بصيبع، رئيس وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة. نرحب بك أستاذ همام. بداية، ما الذي يضيفه إنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة إلى عمل النيابة العامة، وما الذي سيختلف عمليا في التعامل مع هذه القضايا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حاب أرحب فيكم وأشكركم على تسليط الضوء على هاي الخبر، حيث جاء إنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة في إطار تعزيز التخصص في التعامل مع هاي النوع من القضايا ومن هذا النوع من الجرائم، لما لها من طبيعة خاصة وما قد تتطلبه من تقارير فنية ومن خبرات متخصصة قائمة على فهم الوقائع وتقييم الأدلة على نحو دقيق. ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في رفع كفاءة التحقيق وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة. ومن هنا جاءت الحاجة إلى وجود وحدة متخصصة تتولى هذه النوعية من القضايا، بما يتيح بناء خبرة تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة في التعامل معها، سواء من حيث التحقيق في تلك القضايا أو تقييم الأدلة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الطابع الفني، وصولا للمساهمة في وضع استراتيجيات لمكافحة تلك الجرائم. فدور الوحدة لا يتوقف عند التحقيق والتصرف البلاغات الواردة لها، إنما يمتد إلى متابعة هذه القضايا أمام المحاكم ودراسة الأحكام الصادرة فيها ورصد الأنماط والأساليب المستجدة في ارتكاب هذه الجرائم، وكذلك إعداد الإحصائيات والتقارير اللي تساعد على تقييم الواقع العملي ووضع حلول لكيفية تطوير آليات مواجهة تلك الجرائم. وأن التحقيق في الجرائم البيئية أو المرتبطة بالصحة العامة يتطلب بطبيعتها تقارير وفحوصات مختبرية وبعض الأدلة الفنية الصادرة من بعض الجهات ذات العلاقة، فإن وجود هذه الوحدة بيساعد على تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة ذات العلاقة ورفع فعالية جمع الأدلة والملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم. وأن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو أن يكون هنالك تعامل مع هذه القضايا بصورة متخصصة وبفعالية أكثر، وأن تكون لدى النيابة العامة خبرة نوعية مستمرة تستطيع من خلالها مواكبة التطورات وتعزيز الحماية القانونية للبيئة والصحة العامة.
0: نعم، رئيس النيابة الأستاذ همام عادل بصيبع، رئيس وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة، شكرا لك. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين تواصل جهودها في دعم وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي واستدامته، جاء ذلك بمناسبة يوم الزراعة العربية الذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام. وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرات

0: والمشاريع الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين البحرينيين وتعزيز حضور المنتج المحلي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي، مشيرا إلى أن خطة التشجير لمملكة البحرين حققت تقدما ملموسا ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات الوصول إلى الحياد الكربونية، مضيفا أن مبادرة قرم البحرين التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة تمثل أحد أبرز المشاريع البيئية الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز التنوع الحيوي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 139% من المستهدف. وفي مجال دعم المزارعين وتسويق المنتجات بل تسويق المنتجات الوطنية، أوضح المبارك أن سوق المزارعين البحرينيين يمثل إحدى المبادرات الوطنية الداعمة للمنتج الزراعي المحلي، مشيرا إلى تخصيص 18 أرضا زراعية جديدة للمزارعين البحرينيين. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصريفي وزيرة السياحة مواصلة مملكة البحرين تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته واستدامته بما يرسخ مكانتها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا. وأوضحت وزيرة السياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة أن القطاع السياحي يؤدي دورا متنميا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب. وأشارت سعادتها إلى حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع القطاع الخاص على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التجارب السياحية. وأكدت وزيرة السياحة أن الإرث الحضاري والثقافي والمواقع التاريخية التي تزخر بها المملكة تشكل قاعدة راسخة لإثراء التجربة السياحية. وشددت الصريفي على أهمية تكامل الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع لتعزيز إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني. هذا وتشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للسياحة الذي يأتي هذا العام تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة. وفي اليوم العالمي تؤكد المملكة مواصلة تعزيز مسار التحول الرقمي وتوظيف الحلول التقنية المتقدمة لتطوير القطاع السياحي بما ينسجم مع أهداف استراتيجية السياحة للعوام 2022-2026.
1: تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة، تواصل مملكة البحرين تعزيز مسار التحول الرقمي في القطاع السياحي وتوظيف الحلول التقنية المتقدمة بما يتسق مع أهداف استراتيجية قطاع السياحة للأعوام 2022-2026. وفي اليوم العالمي للسياحة، يمضي القطاع السياحي قدماً في تعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى تنوع المقومات السياحية والثقافية والترفيهية، إلى جانب المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تسهم في استقطاب الزوار وتنشيط قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه. وتعكس المؤشرات الوطنية نمو الحركة السياحية، إذ استقبلت المملكة خلال عام 2025 أكثر من 15 مليون زائر، فيما بلغت الإيرادات السياحية نحو 5,400,000,000 دولار بالتزامن مع توسع الاستثمارات السياحية والفندقية. وفي اليوم العالمي للسياحة، تؤكد مملكة البحرين تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات والتجارب السياحية بالتوازي مع ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي بما يعزز تنافسية المملكة كوجهة سياحية إقليمية ودولية.
0: عقد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الوفد ممثل دولة الرئاسة في الجمعية البرلمانية الآسيوية لقاء ثنائيا مع سعادة السيد تشان فالنغي رئيس لجنة حقوق الإنسان.

0: إنسان واستقبال شكاوى والتحقيق والتفتيش في مجلس الشيوخ ببرلمان مملكة كمبوديا، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجكستان الشقيقة. وأكد رئيس الوفد حرص الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على توطيد علاقتها مع البرلمانات الآسيوية وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحوار وخدمة المصالح المشتركة. وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نظم وقف عيسى بن سلمان التعليمية الخيرية فعالية بعنوان الانطلاقة المهنية العقلية والعادات والنجاح المهني لخريجي الوقف الباحثين عن عمل، وذلك في مركز عيسى الثقافية. وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات من بينها وزارة العمل ومهارات البحرين التابعة لصندوق العمل تمكين ومؤسسة خلود الكوهجي للاستشارات. وتأتي الفعالية ضمن مبادرة مرسات التي تهدف إلى دعم منتسبي الوقف وخريجيه وتعزيز جاهزيتهم الشخصية والمهنية وتهيئتهم للانتقال إلى سوق العمل والاستفادة من فرص التدريب والتوظيف والتطور المهني. وأكدت السيدة مشاعد القطامي القائم بأعمال أمين عام الوقف أن دعم الطلبة والخريجين لا يقتصر على توفير فرص التعليم بل يمتد إلى مساندتهم خلال مرحلة الانتقال إلى الحياة المهنية وتزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية التي تساعدهم على فهم متطلبات سوق العمل وبناء عقلية مهنية قائمة على المبادرة والتعلم المستمر. وتضمن البرنامج التعريف بالمنصة الوطنية للتوظيف والخدمات المتاحة للباحثين عن عمل، إلى جانب استعراض دور مهارات البحرين في توفير معلومات سوق العمل والأدوات الداعمة للتخطيط المهني. كما شملت الفعالية ورشة تفاعلية تناولت بناء العقلية المهنية وتطوير العادات العملية وفهم متطلبات أصحاب العمل وتحويل المهارات إلى قيمة عملية، بما يعزز جاهزية الخريجين للانطلاق بثقة في مسيرتهم المهنية. تكثف وزارة الداخلية جهودها لتعزيز اشتراطات الأمن والسلامة في مراكز الغوص من خلال حملات تفتيشية مشتركة تهدف إلى التحقق من الالتزام بالأنظمة والمتطلبات المنظمة لهذا النشاط وضمان جاهزية المعدات وتوفر اشتراطات السلامة والتأهيل اللازمة. وتأتي هذه الحملات في إطار الرقابة الوقائية على أنشطة الغوص بما يسهم في الحد من المخاطر ورفع مستوى السلامة للممارسين والعاملين والتأكد من ممارسة النشاط وفق الضوابط المعتمدة.
1: نفذ خفر السواحل بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية حملة تفتيشية مشتركة على عدد من مراكز الغوص للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والأنظمة المنظمة للنشاط. وشملت الحملة التدقيق على شهادات اعتماد فحص الهواء لإسطوانات الغوص وشهادات تدريب الغوص، إلى جانب عدد من المتطلبات المرتبطة بممارسة النشاط.
2: في إطار الجهود الرقابية في وزارة الداخلية، تنظم قيادة خفر السواحل حملات تفتيش مشتركة بالتعاون مع عدة جهات أمنية بوزارة الداخلية، منها شؤون الجوازات والجنسية والإقامة، أيضا المديريات الأمنية، وكذلك يشاركنا اليوم بعض من الجهات الحكومية متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل. إن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو التأكد من التزام مراكز الغوص بمملكة البحرين بالتزامات الأمن والسلامة، كذلك سلامة المعدات، بما يضمن توفير بيئة آمنة لمرتادي وممارسي هواية الغوص. وخلال الحملات التفتيشية يتم التركيز على عدة جوانب. في البداية يتم التأكد من سلامة معدات الغوص واسطوانات الهواء، كذلك من جودة الهواء المستخدم في شحن هذه الاسطوانات، كذلك يتم التأكد من قيام المراكز بالصيانة الدورية بشكل مستمر. وكذلك من المهم أيضا أن يقوم الفريق بالتفتيش على تأهيل وتدريب القائمين على هذا المركز، كما أيضا نؤكد على ضرورة عدم الغوص بشكل فردي، ويفضل أن يكون الغوص بشكل زوجي على الأقل، وأن يتم التخطيط المسبق مع زميله في الغوص على إجراءات وخطة الغوص بالإضافة إلى طرق التواصل تحت الماء بشكل سليم.
1: وامتدت الحملة لتشمل التحقق من صلاحية السجلات التجارية ومدى توافق

0: الأنشطة التي تمارسها المراكز مع الأنشطة المرخصة. كما تابعت الجهات المشاركة كلا وفق اختصاصه مدى الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المعمول بها. جهود مشتركة هدفها تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة وتنظيم عمل مراكز الغوص بما يسهم في حماية ممارسي هذه الهواية والحد من المخاطر البحرية.
1: رفعت مملكة البحرين حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا باليابان إلى 11 ميدالية ملونة، وذلك بوقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، جميعها جاءت عن طريق منافسات ألعاب القوى، لترتقي المملكة إلى المركز الثامن في الترتيب العام للدورة والأول عربياً.
2: تواصل مملكة البحرين صدارتها في مجموع الميداليات عربيا في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا باليابان بإحدى عشرة ميدالية ملونة، هي 7 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان. وفي آخر منافسات أم الألعاب حقق أبطال المملكة 3 ذهبيات، بدأتها سلوى عيد التي نجحت في إحراز المركز الأول في سباق 400 متر محققة رقما جديدا لدورة الألعاب الآسيوية، فيما أضافت نيلي كورير ذهبية أخرى في سباق 1500 متر محققة بدورها رقما قياسيا جديدا للدورة الآسيوية. واكتملت ثلاثية الذهب البحرينية عبر شيتاي هابتي التي أحرزت ذهبية سباق الماراثون للسيدات. وفي منافسات الملاكمة حجز الملاكم خورخي لوبيانا مقعده في الدور الربع النهائي بعد فوزه على الملاكم القرغيزي توكتوسون باكيت بنتيجة 3-2 في نزال قوي ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ويواصل مشواره في منافسات وزن 90 كيلوغراما وسط تطلعات إلى مواصلة التقدم في المنافسات الآسيوية. هذا ويواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد أداءه المشرف بعد فوزه المستحق على هونغ كونغ في ربع نهائي المنافسات بنتيجة 37-16 ليضرب موعدا مع اليابان في نصف نهائي الأسياد.
1: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات معالي سعيدة شوكت ميردياييف رئيسة ديوان الرئاسة في جمهورية أوزبكستان. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وفرص تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار ويعود بالخير على شعبيهما. أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية السعودي أن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، وأن استقرارها يرتبط بأمن الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وجدد سمو خلال كلمة المملكة العربية السعودية أمام دورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على حق بلاده في حماية أمنها وسيادتها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة التهديدات للسلم والأمن الدوليين. كما أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي تضامن بلاده مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وشدد وزير الخارجية العماني خلال كلمة سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية ضبط النفس والحوار للوصول إلى حلول سياسية توافقية تعزز الأمن والاستقرار. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. مثل الأصدقاء مثل رفاق السفر، يجب عليهم مساعدة بعضهم البعض على المثابرة في الطريق إلى حياة أكثر سعادة. فيثاغورس. قال أحد التابعين: طوبى لمن أخلص دعاءه وعبادته لله ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينسه ذكر الله ما تسمع أذناه، ولم يحزن نفسه بما أعطي غيره.
0: ما خط القلم.
2: قال عمر بن عبد العزيز: لا تقطع صديقا وإن كفر، ولا تركن إلى عدو وإن شكر.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش

0: بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية.

معجمنا معجم ثري ويذكرنا بفترة زمنية مضت، وعندما نتحدث عن ما مضى من الوقت نعرف أنه أول تحول، ولكن نبي نستمد العبر والحكم وكل عادة حسنة كانت موجودة، ونبي نشرح للجيل الجديد جزء من ثقافتنا الشعبية اللي شكلت في مجملها الهوية الوطنية البحرينية. نروح حق صفحات هذا المعجم ونصفح على الصفحة الأولى ونشوف عنوان يقول لك مفردات منتقاه من اللهجة.

مستمع الكريم، احنا بدأنا معاكم من حرف الألف ونمشي حسب الحروف الأبجدية، وهناك مفردات ننقيها ونتحدث عندها، بعضها نوقف وبعضها نشرحها وبعضها نتجاوزها. الآن احنا وصلنا في حرف السين، وعندنا تحت هذا الحرف مفردات، منها مفردة سلحوت. السلحوت طائر رمادي تقريبا مع ذيل أسود، يشاهد عندنا في المزارع وفي الريضان، أول هس ريضان في روضة العمر وفي البراري، وأيضا يتواجد في المزارع، وهو دائم الحركة، يعني كأنه ما يستقر، دائما يحرك ذيل بالتحديد فوق وتحت. المصريين يسمونه أبو فصادة، بالعربية الفصحى اسمه الفتاح، وإحنا بعد ساعات نسميه فتاح، ولكن التسمية العامة له سلحوت. الطريف الأمر أن السلحوت في اللغة العربية تعني المرأة الماجنة. المفردة اللي عقبها مفردة سبيل. مستمع الكريم، قد تمشي في شارع من شوارع البحرين وإلا حنفية ماي وبراد اللي يسمونه كولر محطوط في الشارع ومكتوب عليه ماء سبيل، وتشرب الماي ويجي غيرك ويشربه هكذا ماي بارد، يسمونه ماي سبيل. شنو سبيل دي؟ يعني وين جت سبيل؟ الواقع يعني كما يبدو أن الماء ذي هو للذي يعبر الطريق، أي واحد ماشي في السوق ولا غير السوق، وموقفه صاحب الماء البراد ذي اللي سواه، طبعا براد في الوقت الحاضر، قبل كانوا يخلون برم ويحال مخلية في سبيل الله، يعني ابتقاء للأجر وكسب الثواب، مو بالبيع، ما يبيع ماي، هو مخلي الماي حق العابر، حق الرايح والياي، اي واحد عطشان يتفضل يشرب ماي، فمسمينا ماء سبيل، راحت عليه التسمية سبيل. والطير، اي طير، احيانا انت مثلا تشوف طفل صغير عنده طير يعذبه، يكسر خاطرك هذا الطير، تقول سبله، سبل الطير ذي، فيقول لك لا، تروح تشتري من عنده وتهده، تقول روح سبيل. هني أيضا سبيل تعني في سبيل الله، يعني أطلقت سراحة في سبيل الله. وفي مثل شعبي ظريف جدا يقول لك لين طار طيرك قول سبيل، بمعنى لابد أنت الآن يعني خلاص فقدت الطير، فقول سبيل.

وكأنك أطلقت سراحة، هذا نوع من التهكم طبعا، هذا مو في سبيل الله، هو غصبا عنك رايح، لكن لا تقول غصبا عنك عشان لا تفشل، قول والله سبلته. طبعا يضرب لكثير من المواقف اللي نفاجئ ان احنا نقرم غصبا علينا، وعقب ما نقرم نلبس اللي غرمناه او الحدث اللي حصل لنا لبس اخر، حتى لنبين ان احنا يعني تفشلنا في العملية ونشوف صفحة جديدة.

تحت عنوان من الفنون الشعبية عندنا فن شعبي كان موجود في يوم من الأيام، ولكن يد الزمن طالته وانقرض هذا الفن، اللي هو فن السنجني.

شنو السنجني؟ السنجني نوع من الفنون البحرية. كانوا البحارة يغنون هذا النوع عند تدشين سفينة جديدة. يعني الحين برزت السفينة في الميدف ويبون ينزلونها بحر، يتفزعون البحاحير ويبون أحيانا الدور صاحب السفينة ويذبح ذبيحة ويبتدون بالطريقة التقليدية. لا عندهم ونش ولا عندهم تركتر ولا عندهم شيء، سحب بالحبل يحطون تحت القاعدة اللي هي البيص، نوع من الأقصان المستديرة يسمونها طعوم، ويدهنونها بالصل فيسهل انزلاق السفينة، ويمدون لها الحبال القوية ويبتدون بجر السفينة إلى البحر على أنغام السنجني. السنجني يتطلب أدائه مقدرة فائقة وقدرة، لأن إيقاعه جدا صعب، يعني الموسيقيين يعرفون ذلك، لذلك الأولين أطلقوا عليه سنجني من مفردة سنجين الفارسية وتعني ثقيل أو شيء ثقيل، يعني سنجين يسمونه، حتى الشاي الثقيل يسمونه سنجين. محدثكم كلم المرحوم سالم العلان، قلنا لا تعرف السنجني؟ قال سمعته وانا صغير ولا حفظته. يعني السنجني كان منتشر في البيئة البحرينية بكثرة، ولكن لم يتم تداوله وابتدوا ينسونه وتبخر من الذاكرة الشعبية، علما أن إذاعة البحرين في السبعينات سوت محاولة لإحيائه مع النهام عتيج بوتكوي ومن دار علي بن صقر، واللي سمعوا الفن بعضهم قالوا سنجني بحريني، بعضهم قالوا هذا مو سنجني. على العموم هو بقى في الكويت وحفظوا لأخوانه الكويت، حافظوا عليه وتم متداول عندهم، والله ما أعتقد الآن هو متداول أو بقى أحد من اللي يغنون السنجني الأوليين إلا إذا الشباب. احنا نعرف أن الغناء البحري ارتبط بأشياء كثيرة، يعني هناك أغنيات خاصة على الميداف، أغنيات خاصة أثناء رفع الأشرعة، وأغنيات خاصة لسحب الحبال، ويعني تمتاز سائر الأعمال على سطح السفينة، هي متنوعة طبعا، نعرف أن الأعمال متنوعة. الغناء هنا غناء جماعي، وأحيانا يبتدي النهام وأحيانا بالكف وأحيانا بالطبل. الغناء يضبط وحدة الحركة الروتينية للبحارة، يعني المياديف احنا نعرف إذا لم تنزل نزلة رجل واحد كلها ما تصير السفينة، كل واحد على كيفه، لازم تطلع من الماء في وقت وتنزل في الماء في وقت معين كل المياديف. لذلك يعني للغناء هني وظيفة عظيمة جدا اللي هو ضبط الوحدة الحركية للعمل. وجاء السنجني وانقرض، والآن نستمع إلى هذا الفن من السنجني نختم حلقتنا. هذه محاولة جرت

0: انتهت حلقتنا، وأرجو أن أكون وفقت في اختيار مادتها، وأتمنى لقاءكم في حلقات قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.
2: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة، 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نبض الملاعب نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبداية أسبوع جديدة وبرنامجكم نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحاج.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونبدأ معكم من الأولمبياد الآسيوي. تتواصل مشاركة مملكة البحرين في الألعاب الآسيوية من خلال حضور متنوع في عدد من الألعاب تشمل الرماية ورفع الأثقال والملاكمة وألعاب القوى، وسط تطلع لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة الحضور البحريني في مختلف المنافسات. وتتجه الأنظار في بداية المنافسات إلى ميدان الرماية، حيث يواصل سعيد حسن، مروى أحمد ومريم فاضل مشاركتهم في منافسات التراب الفردي للرجال والسيدات، ثم ضمن اليوم الثاني من التصفيات التي تقام على 50 طبقا، حيث يسعى الرماة إلى تقديم مستويات تمكنهم من المنافسة والتقدم في الترتيب. وفي رفع الأثقال يخوض جوكسر منافسات وزن 95 كيلوغرام للرجال في مشاركة يتطلع من خلالها إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المنافسات. تواصلت المشاركة البحرينية في الألعاب الآسيوية من خلال منافسات الرماية والكراش، حيث سجل الرماة والراميات حضورهم في التصفيات.

0: محتوى جاء المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة الفرق الفائزة بالنسخة الثانية من دوري كرة السلة 3-on-3 عقب ختام الجولة النهائية للمنافسات والتي أقيمت على صالة أم الحصن. وأحرز فريق البدية على المركز الأول فيما حقق فريق الحالة المركز الثاني تاركا المركز الثالث لفريق العكر وذلك بعد منافسات استمرت لست جولات بالإضافة إلى الجولة الختامية. الحديث أكثر حول هذه المنافسات يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الاتصال السيد حسن ياسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة. حياك الله معنا أبو علي.
1: الله يحييك أخي خالد، مشكورين على التقدير الجميلة.
0: يعطيك الصحة والعافية أبو علي. في البداية كلمنا عن هذه البطولة اللي بدأتوها وتم التتويج وانتهائها يعني يوم أمس.
1: طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه التقديم لفعالية تريك 3 والتغطية لها. طبعا نيات هذه بناء على توجه مجلس الإدارة،
0: نعم.
1: يمكن تكلمنا في محافل مختلفة،
0: نعم.
1: بخصوص بطولات تريك 3، يمكن آخرها كانت الجولة الصيفية اللي تم إقامتها في مدينة الشباب على، نعم. هامش فعالية مدينة الشباب في مملكة البحرين. وطبعا هذه ثمار من الفعاليات اللي احنا في الاتحاد يعني نصر ان احنا نقيم بطولات مثل بطولة الأندية النسخة الثانية، الحمد لله رب العالمين. تم الانتهاء منها يمكن الأسبوع اللي طاف، وهذه يعني تصب في مصلحة الأندية،
0: نعم.
1: وإقامة بطولات صيفية علشان تضخ لاعبين للأندية المنضوية تحت منظومة الاتحاد البحرين لكرة السلة. ومثل ما انت شفتوا يعني اليوم فريق البدية أول موسم لا يشارك في عضوية مجلس الإدارة عندنا في الجمعية العمومية، والحمد لله يعني أول ميدالية أول كاس راح في خزينة النادي. وهذه طبعا بحد ذاته يعني إنجاز لنا احنا كاتحاد البحرين لكرة السلة، نشوف أحد الفرق، ما نقول الفرق الكبيرة،
0: نعم.
1: اللي لها شعبية في 5-on-5 في مملكة البحرين، ولكن فريق نفس نادي البدية يتوج بمركز الأول من ضمن 6 أو 7 جولات 3-on-3، هذه بحد ذاته إنجاز إن إحنا وهل نطمح لإحنا في اتحاد بحرين لكرة السلة.
0: جميل. طيب خلينا نتكلم عن مستوى المنافسات والفرق المشاركة، أنتم كيف شفتوها؟
1: احنا طبعا شفنا جدية كثيرة في يعني بعض الأندية اللي موجودة تحت جمعية عمومية الاتحاد البحرين لكرة السلة، ويمكن هذه المسابقات اللي احنا نشوف فيها الأندية، ما بقول الصغيرة بس أقل مستوى في لعبة كرة السلة، واللي ما عندها حظوظ لمنافسة ومقارعة الفرق الكبار في 5-on-5، يحصل لها أن هي مثلا تقدر تنافس على هاي البطولة. وشفنا اليوم يعني في كثير من اللاعبين اللي تم إنتاجها وطلعناهم في 5-on-5 اللي موجودين في 5-on-5 بس ما عندهم حظوظ أنهم يلعبون في 5-on-5 بكثرة يمكن العناصر الأساسية في كل فريق عندهم حظوظ أنهم يلعبون في 3-on-3، وهذا اللي احنا كنا نطمح لها يعني. المنافسات كانت جدا عالية، يعني فريق نادي البدية، فريق نادي الحالة، والعكر كذلك، يعني هذه كلها فرق يعني يمكن حظوظها يكون قليلة في 5-on-5، ولكن لأن عندهم خامات من لاعبين، لأن احنا سوينا الجولة الصيفية فطلعنا لاعبين الحمد لله رب العالمين خلال هاي الفترة، وخذوهم الأندية على أساس يشاركون 3-on-3، وهذه كلها طبعا اكتساب خبر.

0: كرة ويأخذون على على على بعض على نظام المسابقة نظام الفعالية نفسه. وإن شاء الله هذا الفريق هو نفسه راح إن شاء الله يشارك في فعاليات أو محافل خارجية يمثلون مملكة البحرين.
1: ما شاء الله.
0: إن شاء الله خير تمثيل بكرة إذا عندهم أي منافسة دولية.
1: جميل جميل. طيب خلينا نتكلم عن المشاركات القادمة أو حتى البطولات المحلية القادمة.
0: احنا الله يسلمك يعني مثل ما شفت اليوم بدينا احنا يعني الجولة الصيفية في فترة الصيف وهذه كان اعداد حق اللاعبين انهم يشاركون في مسابقات نقول اوف سيزن يصير في عبارة حاجة اللي ما عندهم مشاركة مع انديتهم يشاركون في البطولة الصيفية وكذلك هذه احنا طبعا في الاتحاد اصرينا احنا هاي البطولة تقام يمكن قبل ابتداء رزنامة الاتحاد فكان هذه بعد صار بري سيزن حق اللاعبين انهم يبتدون يعدون مع انديتهم وبطولة يعني فترتها كانت قصيرة مدة شهرين شهر ونص تقريبا هذه اعداد كان لهم بدنيا على اساس يبتدون موسمهم يعني بصورة جيدة احنا مشاركاتنا الجاية ان شاء الله يعني يمكن خلصنا هذه البطولات تبقى عندنا يمكن بطولة سيدات راح نشارك 3-on-3 حط في بالك بعد أخوي خالد ان احنا يعني في صدى ان احنا يعني نستقطب الجولة العالمية
1: صحيح
0: ثابتة ان شاء الله في شهر نوفمبر ان شاء الله فهذه كل اعداد حق البطولات الدولية والبطولات ان شاء الله الخليجية اللي بتي في المرحلة الجاية ان شاء الله.
1: طيب سؤال أخير بعلي، أنت تكلمت عن أن هذه البطولة تتيح لي يعني اللاعبين اللي ما يتمكنون أو خلينا نقول اللي ما عندهم حظوظ في الدوري بصورة أكبر للمنافسة، هل هناك خطة لتوسيع هذه اللعبة حتى مثلا في المراكز الشبابية عامة الشعب؟
0: احنا الله يسلمك يمكن السنة الماضية سوينا بطولة طبعا ويات هذه البطولة على هامش طبعا توجيه سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ببرنامج او مبادرة خالد بن حمد لجيل الذهب فسوينا بطولة فرجان السنة اللي طافت وان شاء الله هالسنة بعد راح نكرر هذه البطولة مع الفرجان لان في توجيه بعد من قبل الأخوة العاملين في الهيئة العامة للرياضة على رأسهم طبعا نوجه للتحية سعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر رئيس تنفيذ لهيئة الرياضة يعني توسعة نطاق كرة السلة في مملكة البحرين بانتشاء طبعا مراكز شبابية أو مراكز 3x3 موجودة هذه في المحافظات في مملكة البحرين وإحنا بدورنا طبعا في الاتحاد البحريني لكرة السلة يدنا بيدهم أن نقيم هذه الفعاليات على نطاق الفرجان ونطاق المحافظات اللي موجودة في مملكة البحرين لنفس ما قلت لك إنتاج وسكاوتين حق اللاعبين بحيث أنهم يشاركون مع الأندية في المستقبل يصير طبعا التركيز عليهم في المستقبل وطبعا يمثلون البحرين في النهاية خير تمثيل مثل ما قاعدين اللاعبين الفايف ون فايف يمثلون مملكة البحرين سواء في الفايف ون فايف أو ثري ون ثري في المستقبل إن شاء الله.
1: شكرا لك الشكر الجزيل بعلي ويعطيكم العافية على جهودكم وكل التوفيق لكم إن شاء الله
0: جميعا إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. شكرا
0: مع السلامة.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. على نادي البحرين للتنس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم 21 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 7 بمقر النادي لمناقشة التقرير الإداري لعام 2025 والتقريرين المالي لعام 2024-2025. وأوضح النادي أن الاجتماع سيتيح لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على ما تضمنه التقرير الإداري من أعمال وأنشطة وبرامج أقيمت خلال عام 2025.

2020 إلى جانب التقريرين الماليين للعامين 2024 و2025. ودعم مجلس إدارة النادي أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم السنوية إلى الحرص على الحضور إلى هذا الاجتماع والمشاركة في مناقشاته. توج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الوفد البحريني منتخب كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة السلة للسيدة ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 التي تستضيفها إيتشي ناغويا خلال فترة من 19 من سبتمبر ولغاية 4 من أكتوبر 2026. وجرت مراسم التتويج عقب المباراة النهائية حيث قام سموه بتقليد المنتخب الكوري الجنوبي بالميداليات الذهبية.

0: تواصل حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، والناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج شراكتهما المتميزة والممتدة في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا 2026، وتتجدد الرعاية الرسمية لشركة طيران الخليج لهذا الحدث العالمي البارز الذي سيقام على حلبة سيبانغ الدولية الشهيرة خلال فترة من 2 إلى 4 أكتوبر في امتداد لشراكتها مع حلبة البحرين الدولية وبطولة العالم للفورميلا 1 التي تعود إلى انطلاق أول سباق للجائزة الكبرى للفورميلا 1 في المنطقة والذي انطلق في 4 أبريل 2004. وخلال عطلة نهاية الأسبوع لهذا السباق في ماليزيا ستسهم طيران الخليج ضمن جهود فريق البحرين في التعريف بمملكة البحرين أمام الجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم. أشاد معالي الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الاتحاد البحريني للسيارات استعدادا لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 والتي ستقام على مضمار حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا خلال فترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل. جاء ذلك خلال مداخلة لمعاليه عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع رؤساء الفرق المنظمة للسباق والذي عقد بمقر إقامة وفد اتحاد السيارات بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث رحب معاليه بجميع رؤساء الفرق وكافة منتسبيها. قام سعادة الدكتور وليد المانع سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا بزيارة إلى مقر إقامة فريق الاتحاد البحرين للسيارات في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك لاطمئنان على استعدادات البحرين والفريق لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 والتي ستقام منافساتها خلال فترة من 2 ولغاية 4 أكتوبر المقبل على مضمار حلبة سيبانغ الدولية. وكان في استقبال سعادة السفير السيد عبد العزيز الدوادي مدير عام الاتحاد البحرين للسيارات رئيس وفد فريق الاتحاد البحرين للسيارات وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي فريق الاتحاد، حيث اطلع سعادته على آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بإقامة السباق. مستمعينا، وللحديث أكثر حول استعدادات مملكة البحرين لاستضافة سباق جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 والتي ستقام في ماليزيا واستعدادات المارشال البحريني، كان لنا هذه المداخلة مع السيد عبد العزيز الدوادي مدير عام الاتحاد البحرين للسيارات رئيس وفد فريق الاتحاد البحريني.
1: نبض الملاعب هاي يا نبض الملاعب.
2: السلام عليكم. بداية أنا أحب أشكركم على تواصلكم معنا ومتابعتكم للمستجدات اللي قاعدة تصير هنا في ماليزيا تابع الاتحاد البحريني للسيارات. طبعا احنا بدينا

تجهيزات قبل من أول ما تم الإعلان عن سباق جائزة البحرين فورمولا 1 في ماليزيا. بدأنا نتوزع إلى مجموعات ونوصل إلى ماليزيا بأعداد مختلفة حسب برنامج تمين إعداده. وبعد ذلك كان في إجراءات إحنا قمنا فيها في الحلبة للاستعدادات كاتحاد بحريني للسيارات مع الاتحاد الدولي لرياضة السيارات. ومن بعدها طبعاً بدأت التجهيزات، بدأت التحضيرات، بدأنا الاجتماعات التنسيقية بين جميع الأطراف على حسب الجدول اللي حطيناه حق يعني المارشلز. طبعاً الوفود وصلوا على مرحلتين، رحلة وصلت تاريخ 26 ورحلة وصلت تاريخ 27. العدد يعني وصلنا حالياً إلى تقريباً 522 مارشل تابع للاتحاد البحريني للسيارات. تأكدنا طبعاً من جميع احتياجاتهم، تجهيزاتهم، من فنادق، من حركة، من يعني وجبات، كل الأمور اللي هي متعلقة في

27. العدد يعني وصلنا حاليا إلى تقريبا 522 مارشل تابع للاتحاد البحريني للسيارات. تأكدنا طبعا من جميع احتياجاتهم، تجهيزاتهم، من فنادق، من حركة، من يعني وجبات، كل الأمور اللي هي متعلقة في الأمور اللوجستية. وإن شاء الله من بكرة بنبتدي التجهيزات على الميدان. جميع المارشلز راح يتوجهون إلى حلبة سيبانغ على أساس الكل يستقر في مكانه ويشوف شنو الترتيبات اللي يحتاجها، شنو النواقص من معدات وما شابه ذلك. هذه راح يكون على يومين، اللي هو يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. ويوم الاربعاء طبعا راح نعتبره يوم راحه اذا ما في اي نواقص. اذا كان في اي نواقص ونحتاج ان احنا نتواجد بنرد نرجع مره ثانيه، اللي هو يوم الاربعاء على اساس ان احنا نكمل. وطبعا يوم الخميس راح تبتدي الامور الرسميه، وجميع المارشال راح يكونون متواجدين في الحلبه ولغايه نهايه السباق اللي هو يوم الاحد باذن الله. يعني هذه الأمور الأساسية اللي احنا حاليا مركزين عليها، والتوفيق من الله إن شاء الله. وما قصرتوا، مشكورين على هذه الدعوة، وإن شاء الله ما تسمعون إلا كل خير. ويوم الأحد إن شاء الله العالم كله بيشوف المارشال البحريني شنو يقدر يقدم في رياضة السيارات بشكل خاص. شكرا لكم على الاستضافة.

أكيد مستمعينا كل التوفيق لمملكة البحرين في هذه الاستضافة على حلبة سيبانغ الماليزية. ونحن إذاعة البحرين عبر أثير إذاعة بحرين FM سنكون معكم إذا الله راد في 3 أيام السباق، يوم الجمعة القادم والسبت وكذلك يوم الأحد. أيضا أعلن الاتحاد البحريني للسيارات استكمال وصول فريقه التنظيمي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور استعدادا للمساهمة في تنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 التي ستقام على مضمار حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا في الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر 2026، وذلك بالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. وكان الوفد الأول من فريق الاتحاد البحرين للسيارات قد غادر مملكة البحرين يوم الجمعة الماضي، حيث ضم أكثر من 250 فردا من الكوادر التنظيمية والفنية والإدارية قبل أن يكتمل وصول الوفد الثاني والذي يضم أكثر من 255 فردا، ليصل إجمالي الفريق البحرين المشارك إلى أكثر من 500 فرد في صورة تعكس حجم المشاركة البحرينية والقدرات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها مملكة البحرين في مجال رياضة السيارات وإدارة الفعاليات الرياضية العالمية.

بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم. وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

وفي الخبر الأخير، تتجه أنظار المنافسات ألعاب القوى والتي تشهد مشاركة واسعة لمملكة البحرين في عدد من السباقات والمسابقات، وأيضا في الفروسية تخوض أنيسة آل محمود وميغان رايان الجولة التأهيلية الثانية لمسابقة الترويض، فيما تشهد منافسات الملاكمة مشاركة خورخي لوبينا في الوزن 90 كيلوغرام للملاكمة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا أمك. مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
1: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين.
10: هذه إذاعة مملكة البحرين.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يتجدد بكم مستمعين عبر إذاعة البحرين، ولقاؤنا يستمر مع القامات الإذاعية التي كان لها قصب السبق في وصول الإذاعة

0: وازدهار في برامجها ومسلسلاتها. فأهلا ومرحبا بكم، ورحبوا باسمكم جميعا بالأستاذ محمد الجابر ضيف هذا اللقاء، هو المخرج الإذاعي المعروف. أستاذ محمد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير والسرور والسعادة إن شاء الله.
0: حياك الله، سعيد بتواجدك معنا أستاذ محمد في هذا اللقاء اللي يعني نحاول قد ما نقدر أن احنا نرصد فيه يعني ليس السيرة الذاتية لضيوفنا، ولكن يعني الحقبة الزمنية اللي عاصروها مع إذاعة البحرين.
1: سعادة الله.
0: وحضرتك أستاذ محمد طبعا يعني من المخرجين المشهود لهم بالتميز دائما في العمل في البرامج والمسلسلات اللي راح ان شاء الله اني عليها يعني تباعا. ويعني عرفت منذ يعني فتره بانك يعني تلقب بمخرج الذهب.
1: الله يسلمك.
0: احنا بني ان شاء الله بعد على هذا اللقب ان شاء الله.
1: ما قصرت.
0: الله يسلمك سر. لكن نحب بدايه نبدا بنشاه الضيف، ويعني أين كان ميلاد الضيف، ونبدأ مع سنين الدراسة وإلى غير ذلك. فالميلاد كان سنة 1956.
1: نعم
0: نعم. وين كان أستاذ؟
1: في فريج كانو اللي مرافق لفريج الفاضل.
0: نعم
1: المنامة.
0: نعم
1: نعم.
0: إذن الجو
1: ومن يعني أنا أسألك الشيء الغريب، أن من بدايتي وأنا صغير عندي أحب يعني الراديو يختلف في البيت يعطوني إياه، يا ما صلحة يا ما خيبة نوع واحد. فحبت يعني طيب نفس الهواية كانت عندي من بداية.
0: إذن دخول الراديو كان مذكر في البيت.
1: نعم، ودائما معلوماتي دائما يعني كنت بو تعرف أستاذ حسن أول يعني الإذاعة قالت الإذاعة يعني الإذاعة قالت خلاص يعني
0: القول مقالة الإذاعة.
1: إيه نعم، القول مقالة الإذاعة. فكل المعلومات ويعني كنت مستمع جيد للإذاعة.
0: إحنا نتكلم عن فترة الستينات والسبعينات.
1: إيه نعم.
0: الإذاعات اللي كانت مسموعة في وقتها أستاذ يعني تذكر؟
1: يعني كنت وايد أنا من متابعي حق إذاعة لندن البي بي سي، صوت العرب، الكويت، ودائما يعني حتى يعني إذا أي واحد الله يسميك يعني في أي مهنة لازم يطور نفسه من خلال المستجدات اللي قاعدة تصير. مثلا أنا كنت دائما مستمع إلى الإذاعات من تكارلو طبعا في الفترة اللي بعدها، فتأخذ الفكرة مثلا إذا فكرة عجبتك أنت تأخذ نفس الفكرة بس تضيف عليها، ما تأخذ نفس الفكرة وتسويها. فالحمد لله والتوفيق بيد رب العالمين.
0: سبحان اهتمامك بالإذاعة أستاذ محمد في وقتها، يعني هل ولد لك شعور بأنك ممكن تكون يعني في كنف عمل إذاعي، تكون مثلا من ضمن فريق العمل كمذيع ولا كمقدم ولا كمخرج؟
1: لا والله يعني أنا على هالفترة الطويلة اللي اشتغل فيها في الإذاعة دائما أخاف من شيء اسمه ميكروفون.
0: لا لا، أقصد الفترة اللي قبل لا تنضم فيها إلى الإذاعة، فترة استماعك للإذاعة، هل ولد هذه لك شعور يعني أنك مستقبلا ممكن أن تكون يعني تشتغل في الإذاعة؟
1: نعم نعم، كنت وايد أنا من المستمعين الجيد حق الإذاعة، حتى بعد ما اشتغلت في الإذاعة الفترة يعني أشوف في حياتي الأولية يعني سبحان الله، يعني كنت وايد يعني داثق بالإذاعة واشتغل في الإذاعة. يعني طبعا شلون.
0: نعم طبعا الفترة الدراسية تلقيت التعليم الابتدائي في المنامة أيضا.
1: في المنامة نعم.
0: تذكر المدرسة؟
1: أول ما بديت في مدرسة يسمونها مدرسة محمد عيد.
0: مدرسة محمد عيد المدرسة الأهلية كانت.
1: كان في بيت عود. نعم. في فريج الفاضل، في فريج كانو.
0: نعم.
1: هاي المدرسة.
0: نعم.
1: وسوى يا أستاذ كان في درسني والله في الصف الأول الثاني ابتدائي الأستاذ حسن جمعة.
0: أستاذ حسن جمعة.
1: وحسن جمعة عقب فترة طويلة حسن جمعة اشتغلت معه في الإعلام، يعني يا أبوي في الإذاعة القديمة يا أبوي كموظف اشتغلنا مع بعض.
0: ما شاء الله.
1: ولين الحين موجود الله يطول بعمره.
0: آمين يا رب العالمين. الله يعطيه الصحة والعافية. بعد المرحلة الابتدائية

0: استاذ محمد، يعني هل كان في مثل اليوم الاعدادي بعدين الثانوي وكذا ولا؟
1: اي نعم اي نعم اي نعم. كان اول اعدادي ثاني اعدادي ثالث اعدادي ما كان موجود.
0: نعم. من عقب المرحله الاعداديه
1: اي نعم
0: الطالب يبتدي المرحله الثانويه ولا؟
1: اي نعم يبتدي المرحله الثانويه بعدين ضافوا ثالث
0: اعدادي. نعم. هني دخولك الإذاعة أستاذ، هل كان في فترة يعني خلينا نقول في فجوة صار ولا رأسا يعني قدمت في الإذاعة وقبلت؟
1: أنا الله يسلمك في بداية عندك كان عندي ابن خالة في الإمارات. نعم. في أبو ظبي، ففي عندنا في فترة الصيف كنا يوم من نحن نشتغل يوم يعني فترة الصيف ما في دراسة مدرسة بندوك، هذه فترة في حدود ثلاثة شهور. فرحت أنا من خالتي عندك أجب أشوى عندما خلصت المدرسة، رحت عند من خالتي والله عجبتني الإمارات.
0: هذه كان سنة
1: موضبي عادان في السنين بانضك
0: في الثمانينات
1: يعني في السبعينات
0: السبعينات.
1: فالله يسلمك رحت موضبي يعني ما نشتغل الموين أحب الإمارات. والله قعدت عندك وعجبتني الإمارات، قعدت فيها فترة بسيطة. وفي معهد هناك عندهم في يسمونه ماريا الأشياء المهنية أعمالي، فجيت فرصة والله أن أتحق فيه مادام أنا قاعد هاللون. وكانت فترة في حدود شهرين، هي ثلاثة شهور بس أنا طافت عندي فاتحقت فيه. عقب ما خلصت حنيت حق البحرين، نجحت حق البحرين عندك. وبالصدفة عندك الأخوي العود عنده علاقة وايد طيبة مع المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو،
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه قبل دحي جنة. فما أدري إذا قال لي تعبين إذا أقولي نمدي، قال لي إبراهيم كانو ما كنت أعرف الأستاذ إبراهيم قال مدير إذاعة. فالصديق إبراهيم مدير إذاعة على طول يعني
0: رجع الحب
1: لله. فالله يسلمك بس قال لي ايش رايك المكالمه تكلمي بالعكس على المباركه وكلم استاذ ابراهيم قال بس خلي يدي. اخوي قال لي قلت له وين انا اروح وين المقطع امشي سياره فاولي وياه مني. والله قعدت مع استاذ ابراهيم ودي والحمد لله توفيق بيد رب العالمين.
0: كان لقاكم في العدليه
1: نعم
0: الاذاعه القديمه.
1: اي نعم اي نعم.
0: وشلون يعني كان حوارك مع أستاذ إبراهيم كانوا يعني هل كان في مثلا سؤال عن اهتماماتك عن شو اللي حاب ان انت مثلا تشتغله مثلا؟
1: اي نعم. وقال لي انت شو لا تبغى تشتغل في الاذاعه؟ يعني قلت والله كان ميولي الاذاعه والاعلام وتعرف ومتابعات حق الاذاعه وذي. فالحمد لله وافق على طول. أول ما مسكت الله يسلمك خلوني في الكنترول.
0: نعم.
1: استوديو الهواء.
0: نعم.
1: لفترة عندك ليه ما تعلمنا على كل شيء شوي عندك في أساتذة من الأساتذة اللي منصوهم عبد النبي حسين.
0: نعم.
1: المخرج عبد النبي حسين المخرج صراحة يعني ما قصر وياي علمني شلون طريقة معي مو مثل أركم الله يسلمك يعني كان على أيامنا كان الريل.
0: نعم.
1: يعني عندك برنامج وتروح المكتبة تطلع تقريبا فوق 30 شريط وتشيلهم وشيطة مو كاسد شيطة انت شفته من مبعين
0: القبات
1: ايه تجيب لك 30 ايه بعين جدي جاهد وشيل بردي يعني حبين عندك ما ايام كنت وايد سهل خسر مصر الكمبيوتر على ايام دعني.
0: انتو بديتوا فيها بالشقة يعني.
1: اي نعم اي نعم يعني يعني إذا تبغى مثلا تصفيق أو في أشياء أنت تسويها مثلا يعني مثلا يعني أنا أتفتى بأن أنا أخذ مسجل أبغى شيء على الطبيعة مثلا موج البحر أروح أسجل أخذ مسجل وأسجل موج البحر وأيي أبنتجها أحطها في المسلسل مالي.
0: بداية العمل الإذاعي أستاذ محمد كان من خلال عملك في برنامج ولا مسلسل كان؟
1: اي نعم في بداية دخلنا خلفك برنامج عندك مدته في حدود 20 دقائق من أقوال الصحف.
0: نعم.
1: الأشياء السهلة

0: الإنسان بأكبر خط قضايا إسلامية لقاءات، يعني مقدمة قدام، مقدمة في الوسط والضيف.
1: نعم.
0: فهي الأشياء السهلة.
1: فأنتوا كنتوا تختارون، قلت لي المواد من الإذاعة نفس من الأرشيف.
0: من الأرشيف، من مكتبة الإذاعة.
1: من مكتبة الإذاعة.
0: نعم.
1: وكل مادة موجودة على على على بكرة.
0: نعم نعم نعم.
1: نعم.
0: وخاصة إذا بغيت مؤثرات، عشان مؤثر مدة 30 ثانية يمكن تسمع 15 شريط
1: لين تصيده.
0: لين تصيد هاي مؤثر اللي تطبيه. بس أستاذ يعني كنا يعني طبعا حتى الحين أنا ما بقاطم الموجودين، يعني أنا أستاذ غاية الإذاعة من الجيل اللي اسمه جودة، وصلوها للجيل الجيل الأول، وصلوها للجيل الثاني، الجيل الثاني وصل الجيل الثالث، لما وصلتنا احنا عندنا هم صراحة بعد ما قصروا، واللي جايين بعد في المستقبل بعد اكيد ما بيقصرون، لان البحرين ولاده الله يسلمك. البحرين ولاده.
1: صعوبة العمل على الاجهزة هذه استاذ، بالرغم من ذلك انتم كنتوا يعني تجهزون المواد وتطلع بالساعة وبالثانية.
0: نعم.
1: لأن كان عندكم
0: لوج.
1: لوج.
0: إيه نعم.
1: أكلمنا عن هالموضوع أستاذ، خلنا في جو العمل الإذاعي على الـ على الـ على الكنترول، على أساس إن إحنا يعني نعيش معك هذه الهاي التجربة.
0: إيه نعم أستاذ. وأول ما تبدأ العمل الإذاعي هو يعتمد طبعا الإذاعة ما تكلم ما بتكلم عن قبل الحين، مثلا الإذاعة 24 ساعة.
1: نعم.
0: ففي شفتات.
1: صح.
0: عندك شفت صباح مبكر، وفي الظهر، في المساء، في بالليل. ففي جدول يتناوبون عليك الواحد تقريبا في حدود 8 ساعات 8 ساعات. يجيك الله يسميك اللوج، بأن تمشي على اللوج. مثلا في البداية عندك السلام، إذا جاي على أيام الافتتاح الإذاعة ما قاعد تمنن السلام الملكي عندك، بعدين القرآن، بعدين أقوال الصباح، فوزيات.
1: هذه كلها بكرات،
0: كلها بكرات، شيلوحات. ما هي أشياء الأستاذ يعني اللي أقول لك أن الأشغطها يعني عكس الحين طقت زر.
1: صح.
0: وبعدين أنا أسلمك الحين مثل قبل من الشيء الحلو اللي تحس فيه أستاذ، أنا بتعجب أوي. مو هو مثل الحين في موبايل وفي تلفونات وصور، وذا كانوا يحطون صورين مثلا أنا في عندي مسلسل عمل جوابي، في أنا في عندي مسلسل كذا كذا اسمه، ويحطون صورتي في جريدة يعني. نعم. في أخبار الخليج والأيام. صدق أستاذ يعني تشوف التعميلات، مبروك على المسلسل، شنو المسلسل، شنو ذا، شنو في نفسك ما تعرفك. وصدق صوري يعني، بس منه شو صوري على طول وحفظه يعني عكس العين تشوفه على طول دي.
1: نعم.
0: فكان التواصل يعني شيء غريب،
1: وكان الناس عندها فضول يعني هذا المخرج شون شكله.
0: نعم. وكنا بس على الجوائد جريدة، إذا عندك شيء حطوا صورتك، إذا عندك برنامج ويعرفونك الناس الصوت يعني، وتعرف أول بعد أسود وأبيض الصور.
1: طيب أستاذ، أنت يعني ذكرت لنا طبعا من شوي أن أنت يعني بحكم كونك في الإخراج طبعا مبتعد عن المايك، مع أن أنت صديق المايك.
0: نعم.
1: بس اليوم أنت
0: أخاف منه.
1: أي بس اليوم أنت مجابر المايك اللي انت يمكن تخاف منه شوي، شنو شعورك اليوم؟
0: لا بالعكس يا اخي، اللي قاعده معاك يعني فتحت صدري فنسيت، انا انسى قدامي مايك.
1: الله يسلمك، احنا نبيك كذي
0: استاذ. من الاشياء من الناس اللي تخاف من المايك يعني كان كنت ماسك بعد الصبح فسلم الميكروفون وايد راحت.
1: وهذا يخلينا دامنا فتحت موضوع برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: إيه.
1: أو اللي كان اسمه طبعا البحرين تصبح.
0: بعد صبح. نعم. أيوة.
1: انضمامك للبرنامج كان من البداية أستاذ.
0: من البداية.
1: من كان معاكم في الستاف؟
0: كان الله يرحمه عندك وعند عوض هاشم.
1: الله يرحمه.
0: هاي بالبدايات يعني بالبدايات بعد صبح أول حلقة، ثاني حلقة، نقول أول شهر.
1: نعم.
0: كانت منى غزال العليوات.
1: نعم. منى غزال العليوات.
0: العليوات يعني كمعدين يعني. وبعدين سمك أنا برنامج متعب.
1: فعلا.
0: يعني.
1: ويعتبر إن أثقل برامج.
0: أثقل برنامج بس أستاذ يعني لازم تكون موجود الساعة 5 الصبح.
1: نعم.
0: يومية. يعني 5 الصبح تقعد تجهز أمورك عندك.

0: ست ونص تطلع على الهواء، وتعرف مو مثل كمبيوتر زين، الأغنية ذي وين في أي شريط، تكتب في أي شريط وجمدتها وجمدي وجم يعني.
1: نعم.
0: فبس عمل بعد
1: كان في
0: البداية كان حلو يعني، هو صار ودام البرامج ها اللي تضحك الناس ها وتخفف عليهم، هو برامج اللي الناس بتعرفها.
1: كان في البداية بدون اتصالات صح؟
0: في البداية بدون اتصالات،
1: مع الوقت صار في
0: وعلى ذكر يا أستاذ بأن البرامج الصباحية اللي قبل صباح الخير كان الأستاذ علي العصفور رابط الشمالية تحية له إذا يسمعنا
1: وجه له تحية.
0: نعم. فكان في عنده برنامج مفكرات الصباح. مفكرات الصباح برنامج مدته تقريبا 15 إلى 20 دقيقة، بس يجيب لك الطقس ويجيب لك العملات ويجيب لك الأخبار السريعة والافتتاحات، أي في معارض في ذي يعني تقنية البحرين كاملة، بس ما كان على الهواء. وأستاذ علي أخذ الطقس يقول يوم جميل.
1: بداية البحرين تصبح كانت في العدلية أستاذ والهمي في مدينة عيسى،
0: في مدينة عيسى
1: بعد الانتقال من العدلية.
0: إيه
1: إيه انتقالكم من العدلية إلى المجمع الإعلام الحالي في سنة 83، شو اللي تغير في هذه الانتقالة بالنسبة لكم كموظف؟
0: إيه سؤال يعني، إحنا كنا في العدلية يعني حتى تفكر شو كنا نشتغل، بس أستاذي الشيء الغريب إن ذيك الأيام ما عندك وقت، ما تدري عن الوقت يعني دش الإذاعة الساعة 8 الصبح وما تطلع الساعة 11 الليل
1: ما شاء الله.
0: صدق يعني ما تضيع الوقت، ما تضيع يعني شلون يقعد أنت ما تضيع يعني دش صفر تطلع ليل نذير دش سينب فاسم ما كنت تضيع الوقت، وما كان مرتبطين مو من زوجين مو يعني بدأ. وبعدين صار يعني الحب للإذاعة.
1: تذكر الموظفين اللي كانوا معاك استاذ هناك في سواء في شعبة الإخراج ولا في قسم الإعداد والتقديم؟
0: اي نعم، كانوا ويانا في الاستوديو الهواء الله يرحمه عيسى الجلابي،
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه محمد الأنصاري،
1: نعم
0: عبد الله بن فتح كان موجود، يعني عبد النبي حسين طبعا كان موجود، نبيل العلوي
1: هاي في التنفيذ والإخراج،
0: هاي في التنفيذ والإخراج نعم.
1: من ناحية
0: وكان الله يرحمه أحمد سليمون،
1: نعم في التقديم
0: نعم، أستاذنا الكبير عبد الواحد درويش،
1: نعم عبد الواحد نعم
0: نعم. يعني كنا والله المرحوم إبراهيم عيسى، كنا مجموعة يعني، وكنا سنة صغيرة يعني حتى يوم الإجازة ما تقدر.
1: يا سلام.
0: ومن السوالف الغريبة عندنا الله يسلمك كنا هني في بنية عيسى، بس أي سنة ما أتذكر عندك 83 84 الله يسلمك سعادتني الدود السعيدة، كان بيتها في رمضان وأنا كان عندي مسلسل رمضاني يعني بعدنا نتعرف عن الحلقة ما أحب أصوي 30 يعني كل يوم أستكشف موسيقى جديدة أدخلها كل يوم، فسعادتني الدود السعيدة الله يسلمك يعطي مستشفى العسكري، قال لي الدكتور اوكي الحين انا تقدر تحتاجك عمليه ضروري، قلت له اوكي بعد سوى العمليه، قال لي انت بتقعد عندنا 3 ايام وبتروح البيت تريح اسبوعين او 3. لا قلت دكتور انا في الاعلام، قال لي حتى الاعلام، قلت ما اقدر انا اقعد عندكم 3 ايام يعني انا عندي مسلسل رئيسي، قال لي صحتك تحت صحتي يعني ايش بسوي مسلسل ما يضاع، فصدق صار طلعت من الدختر من 3 أيام من قد يومين، طلعت من الدختر سيدي عشان أقول لهم إنه يعني أنا مو مقصر إنه ما سويت المسلسل وذي، كان السادة بيننا داخل النوم كان الإعلام طيب موظفين ومن ديوان خدمة جايبين الإنسان في واحد خبير مريدي علشان يشوف يعني هل إحنا الإعلام مستحق للموظفين أو مو مستحق للموظفين. فوقعك عبد الرحمن عبد الله الأسود والزايد قال أم بنتي ما تغني ذاك وذي، تمام غير أي حدا عندك مضان وذي، وأنا عندك عطوني إجازة أسبوعين وهذا 3 أيام قاعد في الدختر، فعوض مع الدكتور خلاني بس يومين، قال عشان ياي ترى عندي مسلسل هذا قاعد نويك، قال شو موظفين شلون عندك أكل

0: مريم برضه يجي يلا شوف هذا يبقى هذا لازم أفوز يعني في البيت
1: بالرغم من التعب.
0: عندك أكيد وياي هاد إجازة يشتغل درس على لمكنت يعني وايد أحب الإعلام.
1: فريق التقديم في الإذاعة ذكرت الأستاذ أحمد سليمان و
0: أحمد حسين.
1: أحمد حسين
0: بس أستاذ بصراحة بطلع صغير
1: تفضل
0: الدراما عندك المشكلة اللي أنا صراحة كم ناس من الناس يعني الحمد لله والتوفيق بابن رب العالمين يعني المدير إذاعة عندك إن شاء الله يسمعني حمل مناعي يقول محمد هذا النص تبغي تخرجه لنا بس مثل ما أنا وثقت فيك أعطيتك النص على قد ذهبية إذا توفيق بابن العالمين يعني أنا أبضي جهدي كل يوم الله يكتب إن شاء الله.
1: شلون دشيت أستاذ الدراما؟
0: أنت كنت وايد أحب الدراما. أنا كنت أجيتك كنت أستمع
1: أي
0: يعني وايد وايد كنت أستمع إلى ضعف ثانية وصار بيني بين نفسي أعطيه جو قلم ليش المذيع تأخر ما قال كلام ويا بعض ليش قطع ليش يعني بدل كاركتر لكن تساؤلات بيني بين نفسي.
1: مين كان قبلك أستاذ في العمل الدرامي في الإذاعة؟
0: نعم كان الأستاذ الله رحمه وكان من دعاء الجنة إبراهيم عيسى. ما وقتك أستاذ يعني بحرين ولاده يعني كان إبراهيم عيسى وقبل إبراهيم عيسى بعد في ناس أكيد اشتغلوا يمكن ولحقت عليهم في الدراما وابدعوا
1: صح
0: مثلا أمل اللي يجي اللي قبل سلم رايح اللي قبل اللي قبل وحتى احنا الحين بعد سلمنا غاية بعد في مخرجين مبدعين واسمعهم عنده واللي موجودين بعد بيجوا الناس جدا عليهم فهاي الدنيا أستاذ
1: الحمد لله. بداية تلقيك حق خلينا نقول قبل الدش في العمل الدرامي الآن أنت اشتغلت برامج
0: أستاذ نعم أنا في إذاعة البحرين ما في تخصص
1: جميل
0: يعني جميل. إذاعة البحرين يعني أنا اليوم عندك مثلا الساعة واحدة الظهر عندي برنامج جديدي الساعة ثلاثة عندي منوحات الساعة مثلا يوم ثالث عندي دراما ف ما في تخصص ان انا بينما انا مخرج دراما بس ما اشتغل لدراما ولا انا منوعات ولا انا
1: في شموليه في
0: شموليه نعم
1: هذا شو تضيف حق المخرج استاذ؟
0: والله تنوع عندك فانت اي برنامج تاخذه في بدايه عندك لازم تخرجه على الوعد وتعيش وياه يعني مع انا تحيه للاستاذ يونس سلمان
1: نعم
0: عندك الوكيل مساعد يعني من أنا يعطوني مسلسل مسلمان عندي مسلسل يعني أثق في كتابة المقدمة فعلى طول وما شاء الله كان على يونس أعطي الناس أنا في بناء أقول له تأيبوتي حبكات هلون هلون هلون هلون وأعطي الناس إياه وما شاء الله كان أعظم مسلسلاتي كلها كتابة يعني مقدمة للأستاذ يونس سلمان
1: ما شاء الله
0: بعد أستاذ حتى أتذكر من الأشياء الحلوة اللي ما تنسي كنا في مهرجان تونس فالحمد لله والشكر أنك بعد الذهبية
1: ما شاء الله
0: فإحنا ما بقى في دولة يمنى عندك فكنا تعرف طاولات وفد البحرين وفد الدولة الفلانية الدولة ما تقول اسم فاحنا طولتنا صار التاسد جوائز فيقول لي المدير الدولة الثانية والله إذا ما عندكم بكرة طولتنا خالية يبوا عندي بكرة يعني ما واجه الله
1: على الأمان عندي لست من القائمة من البرامج اللي يعني فزت فيها استاذ الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة العاشر للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل يوميات ذياب احنا قبل ما ندش في المسلسلات استاذ ايش اللي يميز خلينا نقول الممثل الناجح في العمل الدرامي؟
0: في بعض الممثلين يعني يخجلك يعني تعال اول ما يجي الناس وصوره ووضع عندك أنا مع المساعد مالي الله يذكره بالخير إبراهيم الغزال نصوره ووزع أقول له أفلام من فلان دوية كذي أفلام من فلان دوية كذي ونفرز الحلقات
1: تمام
0: أستاذ في بعض الممثل يجيك قاهر

0: حافظ الدور. انت يعني تقول ما شاء الله كلا انا صدق تحس فيه انت ويك ممثل تعطي النص يطف السيارة ما يدي عنه ما يقول له في الاستوديو
1: اول مرة يقرأ في الاستوديو
0: اول ما يقرأ في الاستوديو فهي تعبيك بعدين صار المواعيد مثلا انت مثلا عندك 10 اشخاص 10 ممثلين موجودين في الاستوديو انا 11 المساعد ماني 12 عندك مهندس الصوت 13 اللي يبي الضيافة يعني في حدود 15 شخص وما نقدر نبتدي أول حلقة اللي هو فيها موعد الساعة كم نقول مثلا أنا دائما أختار 5 العصر عشان حتى لو واحد يشتغل برا يروح ينام يجيني ما يطاح صدقي 6:30
1: أشود يعني خلاص
0: يعني ساعة البيوت أنا أبغي ألغي بس نب هذين اللي ياو هدو بيوت ومودي وبعدين صدق أنا ما أحب أسجل بسامع يعني صار في بعض المخرجين يقول أنا بأخذ المسمع وبخلي بعدين بدخل
1: بأكبه
0: بس ما تكون في روح يعني تعرف روح يعني إذا كان في نفس يعني ستيب باي ستيب 1 2 3 4 مو 1 7 15 حتى روح تنفقد في الحالة.
1: إذن الالتزام
0: الالتزام عندك ويك خارة عندك وأنا أول قبل لا أبتدي يعني أول يوم التلاقة في تنفيذ العمل بأن أخذ بروفة
1: قبل لا تسجل
0: إيه كان في عندنا حجة اجتماعات نقعد كل أول كنت يامع فيها نشرب الشاي وبعدين نأخذ بروفة حلقة حلقتين 3 إلى 1 مثلا طريقة تشوف شلون مثلا يمد في بعض الكلمات لازم يمدها عشان ما يهدي في الاستوديو فنأخذ بروفة حلقة حلقتين 3 وبعدين خلاص جماعة ممتازين نصف قلهم يلا ندخل الاستوديو ندخل ونشوت وفي ناس الله يسلمك ما ادري يعني ما بغايا بسماء في مثلا هو مسلسل 30 حلقة في يعني مخرج من المخرجين قد انا سجلت 30 حلقة في يومين
1: 30 حلقة في يومين؟
0: في يومين استاذ او 3
1: اكيد يعني
0: انا مو كذا استاذ انا حتى في بعضهم الممثلين يعني اصير يومية بتقارن بيني وبينك على كل يوم إذا بكثير 5 حلقات أنا شعي نفسية الممثل صار الممثل يبغي يعطيك 5 حلقات وعطيك بريك بعدها مستني نسجل بعد عندك بعد 5
1: لأنه جهد
0: أسجل ويوح وبعدين تيجي عندك يعني تفنيت تكون قارئ وفاهم الدور فأنا لا يعني أنا بيجي يعني إذا وايد إذا كنا بشوفته ممتازين ومراجعين وذي 5 سجل زرقي تملا إذا بيك أول بقى أنتوا مود مالك مختار وأنا مود مالك اختار تعالوا واجه
1: زين استاذ سلت يوميات ذياب
0: أزل يوميات ذياب الله يسلمك هذه تحية عن يوسف السند ودائما استاذ إذا تلاقوا الكاتب والمخرج يعني قعدوا يا بعض كثير أفكار أنا ما كان اسمها يوميات ذياب هو كان يسميها المسلسل أبي فوق الشجرة
1: كان سميها أبي فوق على اسم اللغة
0: فأخذت أول حلقة ثاني حلقة على السريع أنا ويا قليت أبي فوق الشجرة عبد الحليم بحافظ وبعد ويبنوا يعني ذاك فيلم وبعدها اسم مصري أبي فوق الشجرة
1: سنة ماخذين القصة
0: ماخذين القصة والقصة كلش تختلف فأنا أستيقظ في عندي صديق من عائلة الرياض وتحياتي له فقاعد الله يسلمك إذا كنا متصبي تلفون ذياب هو مكان اسم قريب لكن تعال يوميات ذياب فقاعد تصبي تلفون أستاذ يوسف السنة تحياتي قلت أستاذ الاسم ما بدله قال لي محمد أنا أثق فيك وأنت مستوي سوا بس ليش بتبدل الاسم قلت له الاسم أنا أستاذ دائما باللهجة العامية إنه أبي فوق الشجرة يعني برنامج عندك
1: بالعامية
0: عندك وهي بالعامية فشلون تكتب هذه وبعدين استاذ يعني حتى انا بعد انتبهت وايد استاذ يعني انا اكثر مسلسلاتي يودونها الكويت والكويت ما يعني الله يخليهم ويطول بعمرهم ويحفظ لهم اميرهم وايد يحبون البحرينيين ويحبون خاصة اللهجة البحرينية
1: تقصر أن يودونهم الكويت يبثونهم
0: في ذات الكويت نعم
1: ما شاء الله
0: نعم يعني والله من أصدقائي يقول لي اللهجة تكون

0: وايد قريب يعني ترى بيننا وبينهم.
1: لا يبي السستون اللهجة البحرينية ما حتى التستون يعني يأكل اللهجة البحرينية اللهجة قلت كله معادي يعني بس ما أدري ما شو اللي سمعوه
0: فيها جرس موسيقي يعني. هذا بالنسبة حق أيضا كان في عندك أستاذ المسلسل وحصلت عليه على الجائزة الذهبية اللي يوم قالوا ولا تقاعد.
1: أي هذا الأستاذ نفس اللي في بعض الناس اللي متمسكين في كراسيها عنده يوم اللي يقولون له تقاعد يسن التقاعد مثلا
0: وسكت الدنيا فوية
1: سكت الدنيا فوية.
0: لا وفي ناس فعلا يعني دشوا مرحلة إحباط وصلتهم فعلا يعني أمراض نفسية بسبب عدم تقبلهم
1: لأستاذي. وأهم شيء في الدنيا القناعة يعني الواحد لازم يكون قنوع في كل شيء. يعني أنا صج يوم وديت المنصب ديك تطلع في الإذاعة واشتغلت وأبدعت وراكضي فلازم أستاذ يعني أنا تيني فتن أنا أمشي وعن محلي.
0: احنا نحب الذهب لكن شوي بنغير خلينا ندش في الفضة شوي. وحصلت على الجائزة الفضية أستاذ عن مسلسل أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أي نعم
0: هذه يقول إنه عمل بالفصحى
1: أستاذ. هذه العمل أصوات في ذاكرة الحضارة من ثلاث شخصيات.
0: نعم
1: عندك إبراهيم العريق
0: أستاذ إبراهيم العريق.
1: نعم قصة حياته إنه شلون ولده في الهند وأمه ماتت وعطوه من حليب الجاموس وشلون عاش وشلون أكيد بحرين وكتب مالته والثاني أحمد محمد الخليفة الشاعر البحري.
0: نعم
1: شلون كان في الصيف يروحون الجسرة ويون المنامة وقصة حياته وأشعاره وايد حلوة
0: جميل.
1: والعشر الأخيرية الله يرحمه الدكتور قاسم القصيبي
0: الله يرحمه. إذن هي 30 حلقة
1: عشر.
0: من كان المؤلف لهذا العمل؟
1: الدكتور محمد حميد السلمان
0: ما شاء الله. كان العمل بصبغة تمزج بين الرواية وبين الدراما.
1: إذا غاوي عندك حتى غاوي تيا عندك أنا خليت أنه خاتم النص وعيش الدور محمد حميد السلمان.
0: نعم
1: وتحية حق بروين حبيب.
0: نعم أستاذ بروين حبيب
1: هي غاوية
0: ما شاء الله. احنا بني ايضا على الجائزة البرونزية اللي كانت عن مسلسل محمد بن فارس.
1: اي نعم
0: الفنان الصوت.
1: اي نعم محمد بن فارس
0: الخليج العربي.
1: السلبودي يعني فتعب بعد يعني لجنة التحكيم يعني انا متأكد منه هاي بيجيب الذهبية.
0: بس الحمد لله انه يعني
1: انا الله يذكره بالخير هشام الغوص في مهرجان الخليج وقال نسمع الجائزة الاولى عندك الاطفال الدولة اللبنانية زنون البحرين الا اشوى تلقى عندك الجائزة الذهبية الدراما البحرينية محمد الجابر في أنا قاعد كان الأستاذ سامي القوس مدير الإذاعة قال لي ما يبغى شيء شلون؟ قال لي بس الذهبية اللي أنت تسوى كل الجوائز اللي ما يبغوها.
0: الله يعطيك العافية الصحة أستاذ. احنا بني على أيضا الأعمال الثانية ولكن يعني أنت نلت شهادة تقدير من مهرجان القاهرة عن مسلسل بطل من أرض الحياة.
1: نعم ميرنا بن سامي الجبري
0: وهذا يعني مسلسل صراحة يعني أرفع لك القبعة يعني
1: الله يسلم
0: يعني بجدارة لأن فعلا العمل غير أنه هو يشد يعني ويضيف قيمة تاريخية ثقافية للمستمع إلا أن اللي يسمع طريقة الإخراج وتمثيل الأصوات اللي كانت موجودة يعني شيء رهيب.
1: أستاذ والله يعني إذا في شكر صراحة حق الستاف اللي كانوا وياي الفريق يعني صراحة كلهم يعني خاصة تحية حق الأستاذ أحلى محمد وعبد الله يوسف خليفة العريفي إبراهيم بحر يعني كنت أنا مختار يعني
0: عبد الله ملك
1: عبد الله ملك أستاذي وسامعني اللي ما قلت اسمه يعني مثل ما قلت لك أخبر الميكروفون.

0: يعني هت استاذ احلام ويعني قاعد تصفق ليه ده شعوريا خاصه يوم اللي قطعوا راس بقين ابو لها جثة بدون راس يعني ف تحيه له على محمد
1: العمل مهيب جدا بطل من ارض الحياه من اعداد او من كتابه
0: الدكتور محمد حميد السلمان
1: السلام
0: بعد انا ابغيك تسمع اصوات في ذاكره الحضاره
1: نعم هذه ان شاء الله اكيد راح
0: يعني بعد بنفس قوته
1: نعم المسلسل يعني كون انه هو مسلسل تاريخي خضع لمراجعه ايضا
0: نعم
1: على اساس انه
0: مراجعه تاريخيه هو اللي يسميك المؤرخ
1: مبارك الخاطر
0: نعم
1: أيوة صح اسمه كان موجود في ال
0: نعم بس تعب أفسد من زود يعني دعمه الحمد لله وذي مريم وكلهم عيالي وأنا بقبل فترة قاعد أسمع مسلسل شدتني موسيقى اللي حاطين أقبل موسيقى وايد حلوة موسيقى حلوة إلا بعد شوية خرج محمد جابر حبيته خرجته بتعبيب موسيقى
1: ما شاء الله وين تلقى نفسك استاذ في الاعمال الفصيحه ولا العاميه اكثر شيء
0: والله استاذ انت تاخذ الناس وتقرا عدل وتخرج على الورق نوبه ونوبتين وثلاث ما في مشكله نفس الشيء
1: وبالنسبه حق
0: بس بس الفصحى انك تحاول تستعمل لنا موسيقى غربيه
1: يكون يعني شوي
0: يعني سمفونيات ما سمفونيات موزايت فلازم يعني تسمع هذه السمفونيات عشان تختار منهم اللقطات يعني في السمفونية تسمع كامل عشان تطلع منها مثلا 45 ثانية
1: طبعا لا يقارن يعني العمل الدرامي بالعمل الإذاعي من إخراج البرامج يعني المباشرة أو المسجلة طبعا يعني العمل الدرامي في مشقة أكثر في مشقة وفي يعني متابعة أكثر يمكن حتى مجرد اللي الشخص اللي يكون متواجد في مكان التسجيل أو مكان الاستوديو حتى لو ما شارك بعد يحس بالتعب لأنه يكون يعني الكل ماشي على نفس
0: لا والله يعني ساعات صارت بكده أصبح يعتبر مثل السفر الشخص اللي تسافر وياه إن كان مرحوا على هواك تستعرف السفر أيو أي بلد أيو أي بلد بس جوتو عسب بلد الشخص اللي وياك تعيش وما يبقى وعكسك انت تبغي يمين ويبقى يسعد البلد الحلو سيب بلد حلو فنفس ما شبع الستاف اللي تشتغل وياه يعني في الشغل نفسه خصة وقتك عندك يعني شبعت الستوديو أنا أسميه عبدالله مليك عبد الله مريك استاذ مخالد شمعت الاستوديو يعني يعطي مزاجك مو حلو يعدي مزاجك يجيب لك الكلمات الحلوه النكت ماله تحيه لك يا مخالد
1: الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ الكبير استوديو الدراما استاذ طبعا يعني نعرف للساده المستمعين بانه هو عباره عن ثلاث غرف
0: اي نعم صالة
1: أيوة
0: الناس اللي يجون فيها الممثلين وفيه عندنا مايك يسمونه البوم أيوة. اللي يجي من فوق الناس يخلي فوق الممثلين تحت إذا في معركة ولا
1: أجواء سوق
0: وفي عندنا حجرتين حجرة صدى طبيعي
1: صدى طبيعي
0: نعم. من الاستوديو نفسه تصميمه نعم. والحجرة الثانية عكس الصدى مكتومة يعني عكس حجرة الصدى كاتب هاي متى ستستخدم حجرة الكاتب إذا أنت مثلا في مقاهي تحت الأرض إذا كان وايد استخدمت هذه الحجرة في مجرد مثلا إذا مثلا هو في الباخرة أو تحت في الخن
1: أيوة.
0: فنفس الشيء صوت مكتوم ميت
1: جميل
0: لا صار عن حتى الله يسلمك يعني على أيام الحماس طبعا والجوائز الذهبية فضية بالعالمين والجماعة اللي اشتغلوا وياه صراحة ما قصروا حتى في لقاء أنا بواحد سووه وياي أخوي خليج أو الأضواء يتولى أنا أطلع حق العالمية
1: ما شاء الله
0: عندك العالمية كتير إيش يعني

0: ما ده بحني مثلا شغل هلو له حلو وكل شيء فيه وكل
1: صحيح.
0: فالحمد لله
1: الحمد لله
0: وايد صار حلو. يعني اذا مثلا يتصل ناس فيك من عمان، سطلت عمان الشقيقة، عندك والله انا فلان بن فلان سمعتك كذا انا اقول لي وين بتاخذ تليفوني قبل من الاذاعه اتصل خطأ يا اخوان يعني من الكويت من السعوديه اخواننا في السعوديه.
1: على ذكر الموضوع استاذ محمد، بحكم عملكم في الاذاعه صار في زيارات لدول الخليج الدول العربية في دورات أو في خلينا نقول تبادل إعلاميين.
0: أنا أسامي كحت الكويت وعد سوريا.
1: قبل نروح سوريا في الكويت من لقيت؟
0: والله لقيت
1: لأن قلت المسلسلات اللي تنبث عندنا أيضا تروح
0: الكويت. أنا كنت متابع خاصة نافذ على التاريخ، يعني نافذ على التاريخ حتى المقدمة حفظها.
1: الحاضر وغرس الماضي،
0: الماضي ومستقبل
1: الحاضر والتاريخ والزمن.
0: التاريخ جعت ديون انك عمل سالم المذيع
1: التاريخ والتاريخ والزمن.
0: وبعد استفيد عندهم بعد نجوم القمة.
1: نعم
0: بعد نجوم القمة يعني فمثل ما قلت لك استاذ يعني مجنون، يعني وايد حلو ان تجتمع الى اذاعه وتأخذ الفكرة تضيف عليها وتقدمها بثوب جديد.
1: وعندهم أخبار جهينة.
0: أخو عنده جهينة الخبريين. نعم نعم نعم نعم.
1: مهم أستاذ أن المخرج الإذاعي يسمع الأعمال.
0: لازم أستاذ، بقولت لازم تسمع إذاعات. يعني المحيط طبيعي يعني شنو يعني دقة يسوون. وفي سنة 1982 يعني صحيفة القبس أو السياسة مباهي موضك أمين تشيد في إذاعة البحرين
1: ما شاء الله.
0: إيه والله إشارة في إذاعة البحرين، إذاعة البحرين إذاعة متكاملة وإذاعة
1: جميل جدا. هذه رحلتك للكويت كانت
0: للكويت
1: في يعني في ذي شمارة
0: ويعت سوريا ويعت القاهرة قعدت 8 شهور.
1: نعم
0: حتى 8 أشهر يعني وايد يعني فجتف نفسي قلت يلا لازم أقوم إجازة نشوف شو يسوون وذي. فوالله قعدت 8 شهور.
1: كونك أستاذ كمتابع يعني سابقا يعني قبل لا تروح لهذه البلدان بحكم أيضا يعني سائر الموظفين نسمع عن ممثلين ونسمع عن مخرجين نسمع عن عبد الأمير التركي نسمع عن علي المفيدي.
0: علي المفيدي نعم إذا بيسوى الحلقة بيسوي
1: ومبارك الحشاش
0: نعم
1: ونسمع عن أسعد فضة نسمع عن الأساتذة الكبار. لقيت أحد منهم في هذه الرحلة؟
0: إيه بس يعني قعدت شدي تعرفي بداية يعني وأصلا دائما في المهرجانات مثلا مهرجان تونس عندك مهرجان القاهرة مهرجان الخليج فتعرف تغاوت فناني نفس خلية النحل يعني تشوف لك الكتاب تشوف لك المخرجين تشوف لك خلية النحل ولو تمنى ما تخلص بجي خلاص خلص المهرجان.
1: وين تجد نفسك أستاذ بين العمل خلينا نقول على إخراج البرامج ولا العمل الدرامي؟ أي واحد أقرب إلى قلبك؟ أنا عارف
0: والله بينك أستاذ حسن كلهم عيالي يعني أنا حتى في المنوعات
1: أي
0: إنك الله يفقه الله يفقه بالخير كان في عندنا سهرة يسمونها سهرة الأربعاء أستاذ استغلال أحمد كنا نشتغل مع بعض أستاذ وليلة إجازة عندك يعني خميس بالليل اللي دخلنا في زواجات وفي كنا إني أستاذ وتعرف يعني ساعة مدة 9 ساعات على الهواء لازم تكون من بدري تيجي تحضر ودي وكنا سولت يعني تطلعني الساعة 12 من المشاغل هذا كنت 12:30 وكم ضباب فالحمد لله. وبعدين صار الشيء الغريب المستمعين كانوا يطرشون لنا رسومات وأشياء مثلا ياخذون صوارين عندك ما يسمونه مسوونين والديزاين
1: الحين اختلف الوضع
0: كثير والله العظيم يعني هيا اقول لك يعني وصندوق مقلب
1: جميل تركت اثر للمستمعين يعني وصل فيهم الحال ان هم يعيشون معاكم ويحسون انهم جزء

0: بالمئة.
1: حتى صدي أستاذ تريق علي العالي.
0: نعم.
1: لأن اشتغلت ويا كذا برنامج من وقت الرابعة عندك نص على الهواء عدة برامج اشتغلت ويا.
0: في فترة الإذاعة في العدلية.
1: إيه.
0: من تذكر من الشخصيات اللي كانت معاك استاذ في الاخراج الاذاعي وفي التنفيذ؟
1: إيه لا استاذ يعني في كله ما شاء الله كان يعني الشاطبة عندك يعني عبد الرحمن عبد الله عندك حتى عبد الرحمن عبد الله كان قبل مخرج بعدين تعود كإدارة بعدين صار كمدير يعني حتى يقول لي ابو علي كذي الموسيقى اللي خليتها في محلها موسيقى لا يعني المعطنية مكررها شيء وايد
0: أفضل كان تابع
1: تابع نعم الله رحمه قمدوا عن شيء بعدين عندنا أستاذ يعني عبد النبي حسين منصف فاضل عبد الغيان صدق يعني أول يعني بدي ما نقول أول اللي علمني الأسس في الإخراج

0: يعني لا يعني المعطية لا شيء وايد
1: أفضل كان تابع لين
0: تابع لين الله يعمق بدعاء بعدين عندنا أستاذ يعني عبد النبي حسين منصف فاضل عبد الغيان صدق يعني أول يعني بدي ما نقول أول اللي علمني الأسس في الإخراج ونبي العلوي يعني كان يعني نبي العلوي في عنده مسلسل يعني خد الذهبية بالتأليف والإخراج نعم نعناعة بعدين عندك الله يسلمك عبد الواحد درويش كان وايد أنا يعني استقيت منه الدراما يعني شفته دائما يعني إذا خرج الدراما أشوف شو يقعد شلون دي يعني كنا أساتذتنا دنين يعني فتعلمنا منهم ويدعنا عندك وعطونا احنا غايه وياه سلمنا حق اللي عقبنا واللي عقبنا بيسلمون حق اللي عقبهم والدنيا ماشيه.
1: الله يعطيك الصحه. طبعا في انتقالكم من العدليه الى مدينه عيسى تواجد ايضا صف اخر من الزملاء او الزميلات ايضا.
0: لا
1: تذكر منهم
0: نعم كان والله يسلمك تقصد اللي كنا في العدليه؟
1: اللي يعني ياب من البداية من عدلية.
0: عدلية الله يسلمك. عدلية على فكرة ما كانت إذا عودة.
1: كانت يعني.
0: حتى يعني اللي متعجب مني يعني إذا تتذكر الأيام شو كنا نشتغل. كانت استوديوهين بس استوديو الصغير واستوديو العود. بس اثنين. يعني شو كنا المخرجين يشتغلون تفكر شو كنا نشتغل ما تدري.
1: الباقي مكاتب كان
0: ايه باقي مكاتب وفي قسم الهندسة كان في قسم الهندسة والمكتبة وقسم الأخبار ومكاتب
1: من كان معاكم قسم المكتبة
0: استاذ؟ المكتبة كان استاذ ابراهيم مصطفى فيصل الرويعي بدرية كمال سهام خليفة
1: المذيعين كان معاكم ايضا
0: فاروين زينل
1: عايشة عبد اللطيف
0: استاذ عايشة عندنا بعد فوزية محمد سعد فوزية
1: عتيق سعيد
0: لا أنا يعني في عطاء ما لحقت عليه
1: يعني
0: الله يرحمه ما يقولون كواصل أنا كنت أسمع عنده أسمع عنه عتيق سعيد بس للأسف أيام الذروة مالته ما كنت أنا موجود يقولون بعد الحادث بعد الحادث شوية يعني ما قاعد عطاء حتى يقول لي عبد الرحمن عبد الله يعني كنت ما كنت راح بالدراما وعم بسمع أخبار الدراما أقول لك عبد الله شو كنتوا تكتبوا المسلسلات هاي ممكن يعني التمثيلية الأسبوعية شو تخلوني شو ذي على أيام متى تمثلون استوديوين فيقول أبو واحدة عديق سعيد ما راض فالأسبوع ذي عندك أنا أعطونك أنا يوم جمعة وتنعاد يوم الخميس ما ضاعوها يقولوني يا مكتبين للتليفون نصيح ستة ألو السلام عليكم كتبوا عليكم السلام يقولون يا على لك يصري إذا قال الترثيلين ما حطيتوها قال إيه والله العظيم اليوم شوية المؤلف يعني بعافية وما قد يصروا الحلقة فقبلوا وياي قال عيش بن سلمان قال ها الأمير اسمه الأمير الله يحفظه من أي جنة
1: تذكر ايضا من الزميلات عندكم في برنامج صباح الخير يا بحرين البرنامج الاثقل في
0: الاذاعه
1: من تذكر من طاقم العمل اللي كان يعني موجود ويعني كان له يعني حضور دائم في الحلقات
0: اي والله كل المذيعين صراحه اشتغلوا وانا برنامج متعب يعني انا اسميه بين صباح الخير لا ليلك ليل وانا هيك نهار في الليل تحاولتي إنه ما تقوم الصبح وإن الأسبوع خلي باشي من أغاني الفواصل وذاك وذي فما بتنام على طول تحاولتي أنه لازم تقوم وذا قيم تسي تشتغل بس الحمد لله الشكر يعني فضل رب العالمين وصراحة عندك كانوا يشتغلوا فيه عندك يعني وفي البداية اللي مثل ما قلت قبل عندك يعني عوض هاشم ومناقصة العليوات بعدين استاذ عاشة خلت استغلال احمد قاسي عبد المحسن
1: فوزي محمد
0: اكيد
1: فتحيه
0: الجوينه متابعه وكذا

0: دود.
1: جميل ابو مطيع،
0: جميل ابو مطيع يا اخواتي، جميل ابو مطيع، جميل ابو مطيع،
1: محمد عتيق،
0: محمد عتيق، سامي هجرس،
1: سامي هجرس الاستاذ،
0: اي نعم الاستاذ سامي هجرس
1: كان مخرج عندنا في الاذاعه،
0: اي نعم كان مخرج في الاذاعه. هو سامي ما شاء الله كان عليه يعني اعلامي
1: ما شاء الله
0: 100%، يعني اشتغل في كل مجال الاذاعه،
1: يمكن الجمهور ما اشتغل يعني تعرف عندهم على انه هو مذيع فقط،
0: لا لا هو مخرج، مخرج مو بدع، ابو خالد
1: ما شاء الله،
0: يا
1: الله يعني تحيه
0: استاذ سامي هجرس. نعم يعني هو كمذيع كدي جي يعني هو يتفتك الا في الاف ام الانجليزيه كدي جي، عنده يكتب كتب حلوه،
1: جميل
0: ابو خالد
1: ما شاء الله. لمن توجه رساله الشكر استاذ؟

0: العدلية وليه حصولكم على هاي الجوائز الجميلة. لو مثلا وجهت شكر لشخصية في بالك الآن هي تعتبر يعني بالنسبة حق محمد الجابر هي الشخصية اللي أثرت وأضافت الكثير.
1: الأستاذ عبد الناب حسين.
0: نعم
1: الأستاذ عبد الناب حسين.
0: شو تقول في خلال هذا اللقاء؟
1: عاجز الإنسان يعجز الإنسان شكرا فيه يعني كان يقعدني أتذكر ويقول لي شوف شكرا يعني كان ما فيني عندك المسجلات من هني لست مسجلات وكل مسجلة كبيرة فقعد هنا يقول لي طق المسجلة اللي هناك يطق المسجلة اللي هني يعني ساعة الغموض ما يشتغل لسجلين مسجلات طويل.
0: الآن أستاذ عقب سنوات التقاعد تقاعدت أستاذ في سنة
1: 2018
0: مني ما زال يعني تواصل مع محمد الجابر من زملاء؟
1: لا والله يعني تعرف التكنولوجيا والواتساب والتليفون الذكي ما كان لي شيء إلا واتساب يعني أغلبيتهم تقريبا غازي عبد النبي حسين سامي هجرس عبد النبي حسين عدنان ملك عبد الناصر النحار وهيبي جزاف هجام خليفة محمد عتيج وبيعرفت الوثن.
0: عقب هذه السنوات سنوات العمل الثرية ما شاء الله المليئة بالجوائز والإنجازات الرائعة شو اللي توجه من نصيحة أو من كلمة للجيل الحالي والجيل القادم كذلك من المخرجين والإعلاميين؟
1: أستاذ حسن الواحد دائما يعني أنا إذا في عندي عمل أبغى أقول في خارجي أتدوم عمل إذاعي يطب هندسة ميكانيكا لازم الشيء اللي في يدي أكون ملم به أقرأ عنه أستكشف عنه يعني بعد أشرح في جوجل مستر جوجل يعني مو أول تروح تدور الكتب والكاتبين عندي شلون طريقتي شلون دي فدائما تعرف كل الموضوع محتوى فكر في عدل تنجز عملك عدل بشكل عدل والتوفيق بعد رب العالمين
0: إن شاء الله دوم إن شاء الله التوفيق حليفكم وشكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الجابر على هذا اللقاء الجميل.
1: مالك سود الله يسعدك مشهورين مشهور عن إذاعة البحرين والعهد اللي تعيشونه العهد الذهبي صراحة يعني أنا كنت أتمنى أن حين تعيد السنين وحين لكم موجود وزي بتفهم مسؤولين بتفهمين حتى أنا في عهد بعد كانوا بتفهمين بس بالنسبة للتكنولوجيا اللي عندكم
0: أنت دائما موجود أستاذ في برامجك وفي مسلسلاتك الجميلة دائما بعطائكم وبإنجازاتكم الجميلة أستاذ شكرا جزيلا لك وشكرا لمستمعينا الكرام حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أخرى من قامات إذاعة البحرين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين
3: هنا البحرين
4: إذاعة البحرين
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم بإذنه تعالى وعلى بركات منه نستفع

0: دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين،
5: إذاعة البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين.
7: هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: رؤيتنا
9: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
9: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
9: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عنيد ما تدري عنادك ولا شي، همك تحطم هيبتي واقتناعي، لا هو خداعك زاهي وجهك بضي، ولا عيون الناس يمك تراعي. أدري بعد ما حدن حواليك في الحي، وأدري تحسب الناس مثلك أفاعي، راعي سوالف ما بها ملح ومي، هرجك يدور في زمانك ضياعي. هي غلطة اللي من تخيفيك يا خي، عطاك قدر فوق قدرك يطاعي.
1: كل له حدوده وأنا بصبر شوي، حب الركادة والصبر من طباعي، بشوف تاليها مع الميت الحي، كنه تمكن فالخناجر خداعي. النار عشقي ومرقدي رحمة الفي، ويماني بالله فوق كل المساعي، ما هزني سم الظما وحاجة الري، أطيح واقف عزتي بارتفاعي.
0: وإحنا أيضا نعتز برأي كل مستمع عزيز يسمعنا، نعتز بكم كلكم أعزائي فرد فرد بدون تحديد أعزائنا، حيث أنتوا شجرة وقوفنا اللي تسندنا ونرفع لها الراس فوق.
1: هلا بكم معانا طلت فرح في هدوة الليل.

0: قولي من يقدر يآمن للدنيا؟ من يقدر يراهن على أن الدنيا بتعطيه كل ما يبي وبتمشي معاه على كيفه؟
1: من يقدر يراهن على حصان ما يستقر عند مستوى؟ ومن يقدر يركب موجة المجهول؟
0: هل لأن الدنيا هي المجهول اللي ما نعرفه؟
1: الدنيا مو هي المجهول، الدنيا هي الشيء الوحيد اللي لا يمكن تمسك لها طرف وتوصل للطرف الثاني أو إلى آخر الطرف.
0: ليش؟
1: لأنها ما لها خط مستقيم تمشي عليه أو تقدر تمشي معه.
0: علشان كذي قالوا الدنيا دوارة؟ أعتقد هذه صح، وما قالوا الدنيا في خط مستقيم، لأن الشكل الدوار لازم يلف بك ويدور علشان توصل. لذلك من تعذب الدنيا يقولون عنه لفت به الدنيا ودارت.
1: لذلك ومن حكمة أن الدنيا دوارة وما لها أمان، برزت حكمة بعض الشعراء في أن الواحد إذا كان يدري بهذه المعلومة إذن ليش يخالف سنة الكون؟
0: يستندون على أمثال عديدة في حياتنا، مثل لو دامت الغيرك ما وصلت لك أو ما وصلت لك، أو دوام الحال من المحال، أو غيرها من الأمثال اللي نعرفها واللي تأكد على أن الإنسان في هالدنيا تسيره ترى أمور كثيرة في معظم الحالات، مو هو فيها صاحب القرار.
1: صحيح، والدليل أنك أحياناً يعني تخططين تخطيط علمي صحيح 100% لمشروع أو هدف معين، وتدرسين كل الاحتمالات، ومع ذلك ما تتوفقين في مشروعك وتفشل كل أمانيك فيه.
0: من هنا أعتقد يات حكمة الأولين اللي هي نتاج طبيعي لخبرة السنين وتجربة الأيام ومعاناة الدنيا أيضا. يقولون لك إذا اصطدمت بمشكلة مع الدنيا هونها وتهون.
1: بس هل هي فعلا تهون؟
0: في أحيان كثيرة نعم تهون، بس محتاجة نفس عزيزة تصبر وتصمد، وبعد تعترف أن الدنيا

0: يا دوارة، وإذا عطتك وجه العابس اليوم باكر لابد وتعطيك وجه المبتسم. عزيز النفس مصفح له، وعز النفس عن هذاك، ولسمع هرجة الواشي ونحرص من عقاربها، نصد وندفع السية من اللي لجهل يبلاك، وندمح زلة الصاحب ولا جامل ثعالبها، وطالع في عيوبي قبل طالع عيبي ذاك وذاك، وكلن له نظر واللي خلق خلقه يحاسبها، ولا شيل الكبر لأن الكبر يورد صاحبه لدراك، ولا به فايدة والنفس أحشمها وهذبها. ألا يا طايرا شبحك توقع طالع بماطاك، ترى دنياك لو تمهل فلا تامن عواقبها.
1: سألني أحد الأصدقاء قال لي ها شو أخبارك؟ قلت له أي أخبار؟ قال لي أخبار القلب بعد أي أخبار؟ صمت وما قلت له شيء.
0: ليش؟ إيش قال لك بعد ما صمت؟
1: قال لي ليه الحين يعني تحب؟ قلت يمكن. قال لي ما تعتقد أنك ما ظفرت من حبك غير العذاب؟
0: وهل ذي صحيح؟ إذا كان صحيح أنا الحين اللي بسألك ما هو الحب؟
1: الحب؟ الحب هو التقاء عاطفة بعاطفة.
0: لكن هالالتقاء يمكن يكون هو عود الثقاب اللي يشعل نار الحب، وإذا اشتعلت نار الحب التهمت الالتقاء اللي تقول عنه، والتهمت معاه بعد عود الثقاب.
1: قولي لي أنت إذن شنو الحب في نظرك؟
0: أنا أتصور أن الحب أنك تتعذب باللي تحبه أو يعذبك من تحبه.
1: بس إلى متى يتعذب الإنسان بروحه ويحاول أنه ما يفرض عذابه على غيره؟
0: العذاب شيء أناني، شيء فردي، المحب هو اللي يستأثر بحق نفسه.
1: ما أسعد
0: من هو؟
1: اللي تحبين.
0: قول ما أشقاه وأشقاني.
1: ليش عاد؟
0: لأنه يمكن يصحى ضميره في يوم ويعاني عذابي.
1: وإذا عانى عذابك شو يصير؟
0: تالي بيروح عني وبيخليني بروحي بدون عذاب. يا مرحبا بك تجي وتروح ما ردك، قربك وجودي وبعدك ما يعذربني، غيرك يبيني وغيري من وته ودك، هذه حقيقة ولا ظنك تكذبني، راحت سنين العمر والقلب في يدك، وانا لك الله طريج الهم مرعبني، حبيب روحي انا ما جيت ابي بردك، عطني دفاك وعيونك لا تعاتبني، ارفع ستار الحلا لا ينجرح خدك، اكرم عيوني وخلي النور يطربني.
1: عذبتني بالحكي وش شفت من عندك؟ شفني وهبتك حياتي وانت ناهبني، بيحت لك سري وبيحت لي سرك، عرفتني وما عرفت انك تعذبني، اما تجيني بطيبك والوفا قصدك ولا عليك السلامة ما تناسبني، شف حكمة الله تجي وتروح ما ردك، طيبي وصدقي سوالف ما تعذبني.

0: الدنيا تخليك تلتقي بناس وتفارق ناس، تحب ناس وتختلف معاهم، يروحون وانت في ظنك خلاص انك نسيتهم. ترى الانسان يعيش قمة التذكار في لحظة النسيان.
1: ايش هالفلسفة الغريبة الليلة؟ هذه اكيد وراها قصة.
0: هي فعلا وراها قصة، وقصة غريبة.
1: إذن قل لي ولا تخشى.
0: التقيت بها قبل 5 سنين تقريبا، وتعارفنا وصرح كل واحد منا بحبه للآخر. ومرت الأيام لكنها خانتنا وافترقنا باتفاقنا، وأنا ظنيت خلاص هالسنين نسيتني وأنا أيضا نسيتها.
1: لين شفتها في يوم من الأيام واكتشفت أنك ما نسيتها
0: فعلاً.

0: لقيتها في البنك قدام الصراف الآلي من كم يوم، حسيت بخوف لذيذ وأنا أمد يدي لها وأسلم عليها. كانت لحظة الكلام عذبة ولحظات الصمت أكثر عذوبة.
1: وما تطور الموقف أكثر من كذي؟ ما وعدتك تكلمك ولا تكلمها؟
0: أبدا، كل منا راح في طريقه، لكني عندما رحت أنام في الليل ما قدرت أنام.
1: ليش؟ المفروض تكون مستانس.
0: بغيت أنام علشان أعثر على حلم جميل معاه.
1: والنتيجة؟
0: النتيجة أني عشت أجمل أحلامي لكني ما نمت.
1: ليه صرت ناسي ثرني اليوم بنساك يا هاجري، ما شالي قلبي ضغينة، وان رحت حذرك تاخذ القلب وياك، خله معي له بإيدك رهينة، جانك مفارقني عسى الرب يرعاك، وانا قليبي يا عسى الله يعين، سهل أودك لكن الصعب أجفاك، باب الغلا ما ينقفل عن زبينة.
0: ما خنت حبك ولا من كان أنشاك، أنت الذي ما أوفيت للحب دينا، وأنت الذي خنتني وشلت يمناك، ماني أنا من خان مدت يمينه، قلب طعنته لا ترجاه يرجاك، لعاش لي قلب ترجى معينه.
1: سلطان، وهذه أحلى وقت للنوم أعزائي المستمعين، لكم خالص التقدير والشكر على مصاحبتكم الطيبة.
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
0: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى وتضم

19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه. وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمون على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يعرب عن اعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبدور المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يزور مصفات شركة بابكو للتكرير ويعرب عن تقديره للجهود المخلصة لسمو الشيخ ناصر بن حمد وكافة العاملين لحرصهم على استمرارية العمليات خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية.
1: السلطتان التنفيذية والتشريعية تعقدان اجتماعا مشتركا حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني

0: الآثم وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات في مختلف القطاعات.
1: النائب العام يصدر قرارا بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز التخصص في التحقيق بالجرائم.
0: وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وزيرة السياحة تؤكد أن مملكة البحرين تواصل تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته واستدامته لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة الشقيقة خلال شهر أكتوبر المقبل.
0: وقد سلم رسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له هذا اليوم. وعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين المملكتين وتميزها والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على كافة المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين. كما عرب جلالته عن اعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبدور المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، متمنيا جلالته لعمل القمة الخليجية الأوروبية كل التوفيق لتعزيز علاقات الشراكة الوثيقة وتوثيق التعاون التاريخي الوطين بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته للحضور والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي سيعقد في دولة الإمارات في شهر ديسمبر القادم.
1: وقد سلم الرسالة إلى حضرة صاحب الجلالة رعاه الله سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة خلال استقبال جلالته له هذا اليوم. وقد أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا باستضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الأممي العالمي المهم الذي يهدف إلى تعزيز مكانة وأهمية المياه على الأجندة العالمية وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى حشد الجهود الدولية لضمان توافر المياه للجميع بشكل مستدام. كما أعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يربطها بشقيقتها دولة الإمارات من علاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية راسخة وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور مستمر على كافة الصعد بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتضمن دعوة جلالة الملك المعظم للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في زمن الحرب والمقرر عقده في الأردن الشقيق خلال شهر ديسمبر 2026.
0: وقد سلم رسالة لجلالة الملك المعظم معالي السفير رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي لدى استقبال جلالته له هذا اليوم. وخلال اللقاء عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه جلالة العهد الأردني على هذه الدعوة الكريمة. وأكد جلالته به

0: هذه المناسبة على عمق العلاقات الأخوية الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تزداد تطورا وتميزا بفضل الحرص المشترك على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة. وعرب جلالة أيده الله عن تمنياته الطيبة للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق لتعزيز العمل الدولي الجماعي للدفاع عن الإنسانية في أوقات الحرب وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة وما أظهروهم من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها بما يعزز من قطاع الطاقة ودوره كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، وذلك خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
1: كما أشاد سموه بمسارات التطوير التي تشهدها بابكو إنرجيز والشركات التابعة لها وتنفيذها لمختلف المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم مسيرة التطوير بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الشركة وتنافسيتها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وإدعام إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة مصفات شركة بابكو للتكرير، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ويرافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه لكافة العاملين في بابكو إنرجيز تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في قطاع الطاقة على مدى العقود الماضية ارتكز على رؤية طموحة أدركت أهمية هذا القطاع ودوره المحوري في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وكوادر وطنية أسهمت بعطائها وكفاءتها وخبراتها المتراكمة في تطويره والارتقاء بإمكاناته وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد الوطني. وقد التقى سموه خلال الزيارة بمجلس إدارة بابكو إنرجيز والإدارة التنفيذية، حيث أعرب سموه عن اعتزازه بالكفاءات الوطنية العاملة في بابكو إنرجيز والشركات التابعة لها وتقديره لما تطلع به من دور محوري في مواصلة تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها التشغيلية واستدامتها، مؤكدا أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها وخبراتها سيظل أساسا لتحقيق التطلعات المشهودة في هذا القطاع الحيوي. وقال سموه إننا اليوم نقف على صرح وطني في قطاع الطاقة، حيث تأسست بابكو عام 1929 وبدأت عمليات التكرير فيها عام 1936 لتشكل عبر مسيرتها محطة بارزة في مسيرة قطاع النفط والتكرير على مستوى المنطقة، وتواصل اليوم مسيرة التطوير والتحديث بجهود الكوادر الوطنية العاملة فيها، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في هذا القطاع الحيوي والدفع بمسارات التطوير بما يعزز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة وتنافسيته. وقد اطلع سموه خلال زيارته لمصفاة شركة بابكو للتكرير على سير العمل في المصفاة وبرنامج تحديثها وأبرز المشاريع والمبادرات والبرامج التطويرية والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنشآت النفطية ورفع مستوى جاهزيتها في ظل مختلف التحديات بما يسهم في ضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة. كما التقى سموه بعدد من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع وأشاد بما يقدمونه من نموذج وطني مشرف في أداء واجبهم بمسؤولية واقتدار في مختلف الظروف. وأكد سموه أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة

0: تعزيز قدراته والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي ترفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز نمو القطاعات وتنافسيتها، بما يدعم مكانة مملكة البحرين في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الوطنية. وفي تصريح بهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على زيارته التاريخية اليوم لشركة بابكو للتكرير وتفقده لمصفات الشركة، والتي تجسد حرص سموه واهتمامه المباشر بمتابعة مجريات العمل في المصفاة وبالكوادر البحرينية التي تعمل على إدارتها وتشغيلها. وأضاف سموه: نعرب عن بالغ امتناننا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعمه المتواصل لشركات قطاع الطاقة، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي مرت بها خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وما كان لذلك من أثر في تعزيز جهود سرعة الاستجابة واستمرارية العمليات بالشركة. مثمنا حرص سموه على لقاء فرق العمل والعاملين الذين أسهموا في معالجة آثار التداعيات بكفاءة ونجاح، وتقديره لجهودهم وتشجيع سموه لهم، وهو ما يمنحهم دافعا كبيرا لمواصلة أداء مسؤولياتهم بكل عزيمة وإخلاص وكفاءة.
1: السلام عليكم. مشكورين، جايين نشكركم الحقيقة على مثابرتكم وصبركم وثباتكم في أصعب الأوقات، فمشكورين على كل ما قدمتوه وكل يعني ما ضحيتوا من وقتكم ومن وقت أهاليكم، لكن كل شيء مقدر، لأن الحقيقة اشتغلتوا في ظروف ما هي طبيعية، لكنكم يعني ثبتوا الوجود ومشكورين وعزين عن الشكر الحقيقة. الله يوفقكم.
0: عقدت سلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا مشتركا حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثار التداعيات في كافة المجالات والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات والجهود المخلصة في مختلف القطاعات.
2: وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. كما شهد الاجتماع حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان بكلا المجلسين وعدد من المسؤولين. وفي بداية الاجتماع عرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والرؤى الملكية السامية بجعل المواطن البحريني في صدارة الأولويات التي تشكل النهج الواضح والمتكامل في مختلف مسارات العمل الوطنية، مشيدا معالي بالجهود الحثيثة المخلصة لصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، مثمنا معالي الدور الوطني الكبير والمشرف لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والجهات الأمنية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، وجهود الدبلوماسية البحرينية في المحافل الدولية والتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة القطاعات. ومشيرا معالي إلى الجاهزية الوطنية والجهود الحكومية في مختلف القطاعات الذي حقق النجاح الوطني، وكان ثمرة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل الجاد والمتميز لفريق البحرين والمسؤولية المشتركة في حماية المكتسبات وبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن وتجاوز التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية، ومنوها معالي بما شهده المجتمع البحريني من وعي وتكاتف وتلاحم وطني في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والالتفاف حول راية

0: الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم. وأثنى معالي على الزيارة الكريمة التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مدينتي سترة والحد وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمواطنين وتعويضهم إثر الأضرار التي تعرضت لها عدد من المنازل والمركبات جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. من جانبها أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين واجهت الاعتداءات الإيرانية الآثمة بحكمة ورؤية سديدة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، واللتين ترتكزان على حفظ الأمن الوطني وصون المكتسبات وحماية المواطنين وضمان أمنهم واستقرارهم وسلامتهم. معربا معالي عن الاعتزاز والفخر الكبيرين بما يوليه جلالة الملك المعظم من حرص واهتمام رفيع باستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا وشهد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن والمواطنين، مثمنا معالي الزيارة الميدانية الكريمة التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مدينتي سترة والحد للاطلاع على أعمال إصلاح الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى التضحيات الوطنية والعطاء المخلص والجاهزية واليقظة العالية التي تمتاز بها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية، مقدرا عاليا الروح الوطنية العالية والعزيمة الثابتة لدى رجال البواسل ودورهم المشهود في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. وشهد معالي رئيس مجلس الشورى بحرص أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على إطلاع السلطة التشريعية وإحاطتها بكافة الجهود والإجراءات المتخذة في التصدي للاعتداءات الإيرانية ومعالجة تداعياتها.
1: ومن جانبه أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أن الجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات لم تكن وليدة الظروف الطارئة، بل هي ثمرة مسيرة بدأت قبل نحو 25 عاما مع انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، موضحا أن هذا المشروع أرسى نهج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعزز تكامل مؤسسات الدولة ووضع المواطن وأمنه وسلامته في صميم العمل الوطني.
2: قبل استعراض ما قامت به وزارات الدولة والأجهزة الحكومية الأخرى من إجراءات خلال تلك الفترة الجدية، لابد لنا من التأكيد على موضوع أساسي وهو الجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات. حيث كانت بداية استعدادات الدولة قبل 25 عام وتمثلت في انطلاقة المشروع الإصلاحي الشامل لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي وضع المبادئ الأساسية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليؤسس بذلك نهجا وطنيا يقوم على تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها، ويضع المواطن في صميم مسيرة العمل الوطني. وقد أثبت المشروع الإصلاحي رسوخ النهج ووضوح المقصد، وإنه أساس القاعدة الصلبة الجامعة لنهضة الوطن لمواصلة مسيرته بثقة وعزم واقتدار. كما يشرفني أن أتوقف بعظيم الفخر والاعتزاز الوطني أمام التوجيهات الملكية السامية بدعم ومساندة المواطنين وعلاج المصابين جراء تلك الاعتداءات الآثمة، وتكليف الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين نتيجة هذه الظروف الطارئة والانتهاء منها في وقت محدد. الأمر الذي يجسد الرعاية.

الرعاية الملكية السامية والاهتمام القيادي الأبوي الملهم لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، والحرص على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن، وهذا نهج أصيل حافظ عليه جلالته حفظه الله ورعاه على امتداد مسيرة الحكم الرشيد في بلد التسامح والسلام والثوابت الوطنية الراسخة. الحضور الكرام، إنه بفضل التخطيط الاستراتيجي والعمل الجاد للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وانطلاقا من أن أمن وسلامة المواطنين يمثلان أولوية قصوى في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم، فقد تعاملت كافة الوزارات والجهات الحكومية وبشكل جماعي واستباقي وكل حسب اختصاصه مع تداعيات تلك الظروف الطارئة بمنظومة متكاملة لإدارة الأزمات بخطط وإجراءات استباقية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، ولا شك استنادا إلى نهج تنسيقي ورصد مستمر للمؤشرات المحلية والإقليمية وتكامل الجهود في مواجهة التحديات التي سبقت تلك الظروف الطارئة. الحضور الكرام، لقد بدأ التنسيق واضحا في إدارة الأزمة بين دوائر صنع القرار من خلال مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء واللجنة التنسيقية والتنفيذية ومجلس الدفاع المدني واللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، وكانت الكفاءة الدفاعية والأمنية حاضرة في صدارة المشهد، حيث تصدت قوة دفاع البحرين لأكثر من 1000 استهداف إيراني إجرامي بالصواريخ والمسيرات. وقد مثل ما تعرفون كرست إيران جهودها في التسلح العسكري وإظهار العداء لمحيطها الإقليمي في الوقت الذي عملت فيه مملكة البحرين على رفع جاهزيتها القتالية تدريبيا وتجهيزيا، كما حافظت على تحالفاتها الإقليمية والدولية في مواجهة هذه التهديدات. وتلاقت المنظومة العسكرية والأمنية والمدنية في تناسق محكم يعكس قوة الجاهزية وفعالية التنسيق في سرعة اتخاذ القرار ورفع مستوى الاستعداد وضمان استمرار الخدمات وحماية المجتمع. فقد تم تفعيل غرف العمليات وخطط الطوارئ والإيواء، والجدير بالذكر بأنه تم تجهيز 35 مركز للإيواء في مختلف المحافظات لاستيعاب أكثر من 40,000 شخص، ورفع جاهزية الإسعاف والخدمات الطبية وتعزيز سرعة الاستجابة للمخاطر السيبرانية ومتابعة استمرار الخدمات وسلاسل الإمداد، وكذلك مراقبة المخزون الاستراتيجي لمواجهة المواقف الطارئة. ولا يخفى عليكم إنه تخلل العدوان الإيراني الآثم تحديات متعددة ومؤثرة كان لابد من التعامل معها جميعا في نفس الفترة أو المرحلة. فعلى الصعيد السياسي كان هناك تباين في ردود الأفعال السياسية سواء إقليميا أو دوليا، مما عقد الموقف السياسي العام. ولكن كان موقف البحرين السياسي واضحا في التعاطي مع العدوان منذ اليوم الأول، وإن تركيز العدوان على استخدام الصواريخ والمسيرات الموجهة تطلب منا سرعة في المواجهة مع ضمان استمرار إعادة الإمداد والتزويد وتعزيز قدرات الدفاع الجوي في مواجهة مختلف التهديدات مع المحافظة على التحالفات العسكرية. وبالنسبة للتحديات الأمنية، فقد ساهمت منظومة التنبيهات الإلكترونية وبشكل كبير وفعال في تحذير وتنبيه المواطنين والمقيمين

0: وكانت الحاجة إلى تفعيل خطة مراكز الإيواء وتفعيل الإعلام الأمني ليكون في المقدمة مع الدفاع المدني والإسعاف الوطني في نفس الوقت. كان لابد من حماية وحدتنا الوطنية، فقد كان وكلاء الولي الفقيه الموالين لإيران يعملون من أجل تحقيق الهيمنة على الشارع الشيعي في مملكة البحرين ومحاولة دخول المؤسسات بما في ذلك السلطة التشريعية، مما استدعى إلى وقفة حازمة لحماية أمن المجتمع ومؤسساته الوطنية. وانطلاقا من توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت الحكومة توفير احتياج المواطنين والمقيمين واستمرارية الخدمات الأساسية في صدارة أولويات، وارتكزت جاهزيتها على تأمين المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر التوريد ومتابعة الأسوار والإنتاج المحلي للتعامل المبكر مع أي تحديات. حضور الكرام، في ظل هذه التحديات تزداد مسؤوليتنا المشتركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ليظل أمن ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، خاصة وإن الحرب وظروف العمليات لم تنتهي، وواجبنا أن نستمر في تعزيز جاهزيتنا، مقدرين في الوقت ذاته صعوبة هذه الظروف وما تحتاج من إجراءات غير عادية، حيث أن هناك تداعيات كبيرة لهذه الحالة الغير مستقرة والتي تؤثر بشكل مباشر على خطوط الإمداد، وهذا أمر ينعكس ولا شك على الاقتصاد بشكل عام. ومن الخطورة أن تكون هذه الظروف سبباً للاختلاف أو للتفرق، والأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل المحافظة على تماسكنا وتعزيز وحدتنا الوطنية، معبراً عن اعتزازنا بما يجمع السلطتين من تعاون بناء يشكل إطاراً راسخاً لحفظ الأمن وتعزيز استقرار الوطن، وعدم ترك المجال للخطاب السلبي بأن يؤثر على الحالة المعنوية لدى المواطنين، لتبقى البحرين قوية بعزيمة قيادتها وتكامل مؤسساتها وتعاون سلطاتها وبشعب يعي مسؤوليات الوطنية. ومن هذا التكامل نستمد قدراتنا على حماية مكتسباتنا والاستعداد لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات، وإننا نواصل العمل بروح الفريق الواحد لصون أمن الوطن وسلامته، والمضي بالمسيرة الوطنية بثبات ومسؤولية لتبقى البحرين بإذن الله آمنة مستقرة في ظل قيادة حامي وحدتنا الوطنية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: هذا وثمن عدد من أعضاء السلطة التشريعية تكاتف الجهود الوطنية المشتركة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم في شتى القطاعات، موكلين الحفاظ دائما على أعلى درجات الجاهزية والإستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات لضمان استدامة الخدمات وحفظ أمن واستقرار مملكة البحرين.
2: طبعا اليوم احنا تشرفنا بلقاء الوفد الحكومي برئاسة معالي وزير الداخلية ومعالي وزير المالية، وطرحت عدة مواضيع عن الأحداث السابقة التي صارت في مملكة البحرين، جلالة الملك المعظم نزوله للمواطنين والإشرافه على جميع الأمور اللي كانت تصير في مملكة البحرين، والشكر للأجهزة الأمنية طبعا قوة دفاع البحرين رجالنا البواسل على صد جميع الهجمات اللي كانت تطلع، وكذلك الحرس الوطني موصول لهم الشكر، والوزارة الداخلية بجميع أجهزتها.
3: استعرض الوفد الحكومي أبرز ما قامت به الحكومة خلال أيام عدوان الإيراني على البحرين، الدور كبير جدا لتعرضه معالي وزير الداخلية من الناحية الأمنية

0: الحفاظ على الناحية الأمنية وحفاظ على أرواح المواطنين في تلك الفترة. أيضا استعرض معالي وزير المالية الاستقرار الاقتصادي اللي ظل في البحرين الحمد لله.
1: من خلال هذا الاجتماع تم توضيح جميع الإجراءات وجميع الأمور اللي الحكومة قامت فيها منذ اليوم الأول إلى هذا اليوم، واللي أكدت فيها أن هي دائما وأبدا يكون المواطن هو محور اهتمامها الأول في الحفاظ على سلامته، في الحفاظ على الخدمات اللي تقدم له، في الحفاظ على استمرارية العمل في مملكة البحرين. فالحكومة عرضت علينا الكثير من الأمور وكثير من الجهود اللي هي مشكورة عليها كفريق بحرين اللي قامت فيه، واللي احنا أيضا في السلطة التشريعية كان لنا دور في مساندتهم في كل هذه القرارات.
2: طبعا احنا كسلطة تشريعية كنا دائما متعاونين مع السلطة التنفيذية ايضا، واحنا نشكر الحكومة على كل ما قامت به من انجازات في خلال هذه الاحداث اللي اصابت مملكة البحرين، ولكن ولله الحمد فضل الله ثم جهود القيادة وجهود قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وايضا وزارة الداخلية كل ما قامت به من جهد لأمن المنطقة، وأيضا كل ما قاموا به من راحة المواطن.
3: اجتماعنا اليوم مع الفريق الحكومي اللي أبدى فيه التوجهات الحكومية وما تم من إجراءات حكومية خلال الاعتداءات الإيرانية الآتمة على مملكة البحرين من 28 فبراير إلى اليوم، بيّن لنا العمليات الاستباقية أو الأشياء الاستباقية اللي قام بها الفريق الحكومي، بالإضافة ما تعامل خلال فترة هذه الاعتداءات الآتمة على مملكة البحرين من استمرار للخدمات الحكومية وكذلك حماية البلاد والعباد خلال هذه الفترة، وتنوع سلاسل الإمداد حماية على المجتمع، حماية على المواطنين وعلى مملكة البحرين من أي تضرر اقتصادي أو سياسي أو مالي أو اجتماعي على مملكة البحرين خلال هذه الاعتداءات الإيرانية الآتمة.
4: تم اليوم عقد اجتماع مع الحكومة الموقرة، وتم استعراض الكثير من الجهود بالتعاون مع السلطة التشريعية للتصدي للعدوان الغاشم اللي تصدرت له مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وقيادة أيضا وجهود الحثيثة والمتابعة الحثيثة لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهما. لابد من تضافر الجهود في الحكومة الموقرة مع السلطة التشريعية، ولله الحمد بينا أن إحنا والتفافنا حول القيادة أن إحنا قادرين على التصدي بكل وطنية.
5: في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز التخصص في التحقيق بالجرائم التي تمس البيئة والصحة العامة، أصدر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل بوعينين القرار رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة.
6: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد رئيس النيابة الأستاذ همام عادل بصيبة رئيس وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة أن إنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة يأتي في إطار تعزيز التخصص في التعامل مع هذا النوع من القضايا والجرائم.
7: جاء إنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة في إطار تعزيز التخصص في التعامل مع هذا النوع من القضايا ومن هذا النوع من الجرائم، لما لها من طبيعة خاصة وما قد تتطلبه من تقارير فنية ومن خبرات متخصصة قائمة على فهم الوقائع وتقييم الأدلة على نحو دقيق، ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في رفع كفاءة التحقيق وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة. ومن هنا جاءت الحاجة إلى وجود وحدة متخصصة تتولى هذه النوعية من القضايا، بما يتيح بناء خبرة تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة في التعامل معها، سواء من حيث التحقيق في تلك القضايا أو تقييم الأدلة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الطابع الفني.
6: أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين تواصل جهودها في دعم وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي واستدامته.
5: جاء ذلك بمناسبة يوم الزراعة العربية الذي يصادف

0: 24 من سبتمبر من كل عام. وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين البحرينيين وتعزيز حضور المنتج المحلي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي، مشيرا إلى أن خطة التشجير لمملكة البحرين حققت تقدما ملموسا ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامات البيئية وتحقيق مستهدفات الوصول إلى الحياد الكربونية، مضيفا أن مبادرة قرم البحرين التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة تمثل أحد أبرز المشاريع البيئية الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز التنوع الحيوي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 139% من المستهدف. وفي مجال دعم المزارعين وتسويق المنتجات الوطنية، أوضح المبارك أن سوق المزارعين البحرينيين يمثل إحدى المبادرات الوطنية الداعمة للمنتج الزراعي المحلي، مشيرا إلى تخصيص 18 أرضا زراعيا جديدة للمزارعين البحرينيين. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة مواصلة مملكة البحرين تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته واستدامته بما يرسخ مكانتها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا.
1: وأوضحت وزيرة السياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة أن القطاع السياحي يؤدي دورا متناميا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب. وأشارت سعادتها إلى حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع القطاع الخاص على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التجارب السياحية. وأكدت وزيرة السياحة أن الإرث الحضاري والثقافي والمواقع التاريخية التي تزخر بها المملكة تشكل قاعدة راسخة لإثراء التجربة السياحية، وشددت الصرفي على أهمية تكامل الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع لتعزيز إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني. عقد وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الوفد ممثل دولة الرئاسة في الجمعية البرلمانية الآسيوية لقاء ثنائيا مع سعادة السيد تشان فالنجي رئيس لجنة حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى والتحقيق والتفتيش في مجلس الشيوخ ببرلمان مملكة كمبوديا،
0: وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجكستان. وأكد رئيس الوفد حرص الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على توطيد علاقاتها مع البرلمانات الآسيوية وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحوار وخدمة المصالح المشتركة. وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضمن فعالية الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع وبتزامن مع النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، انطلقت النسخة الثالثة من هاكاثون الإسكان الخليجي تحت شعار رؤية شبابية لإسكان المستقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: ويخوض المشاركون تحديا يقوم على إعداد رؤية متكاملة لتطوير موقع حقيقي لأحد مشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين. وتتلقى الفرق بيانات أساسية عن الموقع ومتطلبات التحدي لتضع تصورات لمشروع سكني مبتكر ومستدام. ويشارك في الهاكاثون 5 طلبة جامعيين من كل دولة من دول مجلس التعاون، بما يتيح لهم تبادل الخبرات والجمع بين تخصصات تشمل العمارة والهندسة والتخطيط الحضري والتطوير العقاري والتمويل والاستدامة. وتعمل الفرق على تطوير مقترحاتها خلال يومين في مختبر الحلول الإسكانية المبتكرة بدعم خبراء ومرشدين. هذا ويهدف الهاكاثون إلى إتاحة المجال أمام الشباب الخليجي للعمل على تحد إسكاني واقعي وتقديم أفكار قابلة للتطوير تسهم في بناء

0: لمجتمعات سكنية تلبي احتياجات الأسر وتدعم مستقبل قطاع السكن الاجتماعي في دول المجلس.
1: احنا اليوم متواجدين مع انطلاقة هاكاثون الإسكانيا الخليجي في نسختها الثالثة بالتزامن مع مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي وضمن فعاليات أسبوع الإسكان الخليجي. اليوم الحمد لله لأول مرة تستضيف مملكة البحرين الهاكاثون من دول مجلس التعاون. عندنا دول من سلطنة عمان، من دولة الكويت، وعندنا من أيضا دولة قطر، وكذلك من مملكة البحرين، يتنافسون على مشروع نعطيهم تحدي يهم الوزارة ويخص وزارتنا، نيش يشتغلون على أرض تابعة لوزارة الإسكان ويروننا فيها التصور اللي حابين يعملون عليه من العمارات السكنية، وكيف راح يسوقونها للمواطن، كيف راح يتناسب مع الأسرة البحرينية، وشلون راح يتناسب أيضا مع الخدمات التمويلية اللي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
2: نحن جينا البحرين بدعوة من وزارة الإسكان للمشاركة في هاكاثون الإسكان الخليجي النسخة الثالثة. كان لنا تجارب سابقة، أول نسخة كانت في سلطنة عمان، النسخة الثانية في الكويت، النسخة الثالثة في البحرين. كل تجربة كانت تنتهي بثراء معرفي وثراء ممارسات، وأيضا تكلل بتعاونات بين المشاركين وتمتد إلى تعاون يعبر الدول، وهو هذا هو الهدف الرئيسي من الهاكاثون، هو تكوين المعارف وتكوين الصلات بين أبناء دول الخليج.
3: جدا سعيدة بالمشاركة في الهاكاثون، واجد متحمسين أن نتعرف على تخصصات مختلفة من دول الخليج، نبني معارف جديدة وبس نتعرف على بعض ونستفيد من خبراتهم وهم يستفيدون من خبراتنا.
4: إن شاء الله بهالمشاركة بالهاكاثون ناوي أتعرف على زملائي من دول الخليج إن شاء الله، وننجز إنجاز كبير في هذه التجربة، وهذه صراحة تجربة تتاح لنا نعزز فيها علاقاتنا مع بعض خصوصا إحنا دول الخليج، وننجز هذا الإنجاز الجميل اللي هو الهاكاثون الإسكان الخليجي.
5: مشاركة هالسنة في الهاكاثون عشان حابة قبل أتخرج أكون علاقات في الخليج العربي وتعرف أيضا على نظم التعليم هني وبعض المجالات المختلفة والمتشابهة.
6: طبعا مشاركتي في هاكاثون الإسكان الخليجي تجربة جديدة، نحاول نتعرف على ناس من دول الخليج بنفس تخصصنا، نتبادل الثقافات المعلومات. الإسكان الخليجي يعني هذه ثالث نسخة لهم، ونشوف هذه أول نسخة حاولنا نشارك فيها، إن شاء الله أنها تكون مفيدة، تعلمنا نستفيد منها بكثرة، نحاول نطبق هذه المعرفة اللي استخدمناها في بلدنا.
0: نظم وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري فعالية بعنوان الانطلاقة المهنية العقلية والعادات والنجاح المهني لخريجي الوقف الباحثين عن عمل، وذلك في مركز عيسى الثقافي.
7: وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات من بينها وزارة العمل ومهارة البحرين التابعة لصندوق العمل تمكين ومؤسسة خلود الكوهجي للاستشارات. وتأتي الفعالية ضمن مبادرة مرسات التي تهدف إلى دعم منتسبي الوقف وخريجيه وتعزيز جاهزيتهم الشخصية والمهنية وتهيئتهم للانتقال إلى سوق العمل والاستفادة من فرص التدريب والتوظيف والتطور المهني. وأكدت سيدة مشاعل القطامي القائم بأعمال أمين عام الوقف أن دعم الطلبة والخريجين لا يقتصر على توفير فرص التعليم، بل يمتد إلى مساندتهم خلال مرحلة الانتقال إلى الحياة المهنية وتزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية التي تساعدهم على فهم متطلبات سوق العمل وبناء عقلية مهنية قائمة على المبادرة والتعلم المستمر.
8: بتوجيهات سيدي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الله يحفظه، قمنا بإعداد ورشة الخريجين والتي تأتي من ضمن برنامج قد سبق وأن أطلقه وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، اللي يهدف تحديدا لتطوير مهارات الطلبة الحاليين والخريجين واللي يأتي تحاذيا مع دراستهم الأكاديمية. اليوم الورشة تحديدا تهدف إلى إعطاء خريجي وقف عيسى بن سلمان تعليمي الخيري بعض المهارات والمنصات المتاحة من خلال حكومة مملكة البحرين اللي تنمي قدرتهم المهنية والوظيفية.
9: استفادنا وايد من الورشة اللي منظمينها، حيث أنها كانت توجه البحث عن عمل أو الخريج اللي بحث عن العمل شلون يحصل الوظيفة اللي

0: يتمنوها واللي يسعوا لها. وما قصروا طبعا الجماعة في وزارة العمل، وجهونا حق الدرب الصحيح من حيث أن علمونا عن طريقة التقديم عبر منصة التوظيف والإجراءات والبروسيجرز كلهم اللي مصوب وزارة العمل.
1: طبعا وقف الشيخ عيسى بن سلمان لا زال يتواصل معنا بخصوص الانطلاقة المعنية وكيف نؤهل نفسنا بشكل أقوى وبشكل مميز لكي نحصل على فرصة عمل مستقبلية. وكذلك اليوم في الورشة تحدثوا لنا عن أولا عن منصة التوظيف كيف نستخدمها بشكل ممتاز وكيف نزيد من مهاراتنا والفرص لنا.
2: طبعا أنا من مستفيدين من وقف الشيخ عيسى، وحبيت أول شيء أشكرهم على المبادرة التعليمية الجميلة بعد سنوات. هم ليل حين مهتمين فينا وليل حين مواصلين وليل حين يتواصلون معنا لحد الآن. وهالمرة سووا لنا ورشة بعنوان الانطلاقة المهنية. الورشة عبارة عن أن هم يخلونا نحن نكون مستعدين حق مجال العمل، شلون مثلا احنا نتصرف في المقابلات المهنية.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
4: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

ما زال الرجال يتوافدون على جزائر اللؤلؤ، وما زلنا نجدد دعوتنا لكم أيها الأحبة للتواجد معنا على سطح محمل البحرين كي نتصفح أوراق كتاب رجال في جزائر اللؤلؤ الذي سطره الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البسام عن نهايات القرن التاسع عشر مروراً ببدايات القرن العشرين، حيث احتضنت البحرين أعداداً كبيرة من أبناء الوطن العربي اتفقوا جميعهم في تلك الفترة المبكرة على القيام بعمل مهم واحد تمثل في حبهم للبحرين وبذل العرق الكثير في سبيل نهضتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. ومن ضمن أولئك الرجال المتميزين الأستاذ السوري عثمان الحوراني، الذي بعد صدور قرار ترحيله من البحرين إلى الهند طارت لحيته وهو في خضم أمواج المحيط الهندي المتلاطمة، وتلك حكاية نعرفها في النهاية.

0: لم يجد الشاب الوطني عثمان الحوراني بعد فشل ثورة العشرين السورية أمامه سوى مغادرة بلاده سوريا والذهاب إلى أقرب بلد عربي هو العراق، فربما يجد فيها الأمن المؤقت الذي يحتاجه بعد اختفائه عن أنظار سلطات الاستعمار الفرنسي. ولم يمض على إقامته في العاصمة بغداد سوى أيام قليلة حتى وصلته أخبار أحكام الإعدام التي صدرت ضده وضد مجموعة من رفاقه من قبل إحدى المحاكم العسكرية الفرنسية في دمشق، وذلك بسبب اشتراكهم الفعال في ثورة العشرين المهزومة.
1: حال وصول هذه الأخبار السيئة يقرر الحوراني طرد كل أحلام العودة إلى سوريا وقبول عرض التدريس في إحدى مدارس بغداد.
0: في بغداد وجد عثمان الحوراني نفسه يتأقلم بصعوبة في هذه البلاد الجديدة، فمرارة الهزيمة كانت مستمرة في روحه، والاغتراب المفروض عليه والذي أفقده أهله وأصدقائه وبلاده ظل كامنا في قلبه طوال الوقت.
1: ولكن بعد عدة شهور من نجاحه في تجاوز محنة الغربة والهزيمة تصله مفاجأة لم تكن متوقعة على الإطلاق.
0: ففي صباح أحد أيام عام 1921 للميلاد يلتقي بأحد أصدقائه العراقيين ويخبره بأنه استلم منذ عدة أيام رسالة من الشيخ عبد الوهاب الزياني أحد شخصيات البحرين المعروفة، يطلب فيها مدرسين مخلصين لعروبتهم ومتمسكين بعقيدتهم الإسلامية، وإنه

0: أي صديقه العراقي لم يجد أفضل منه وزميليه السوريين للذهاب إلى هناك وأداء هذه الخدمة القومية.
1: وبدلاً من أن يسأل عثمان الحوراني صديقه عن الراتب والسكن وظروف المعيشة هناك، راح يمطر صديقه بأسئلة حول كيفية السفر والمدرسة الجديدة التي افتتحت لتوها في المحرق العاصمة آنذاك.
0: في خلال أيام قليلة استطاع عثمان الحوراني وزميلاه تجهيز أنفسهم والذهاب إلى البصرة، وكلها يومان من الإبحار من ميناء البصرة حتى وصلوا إلى المنامة. هناك وجد معاون الشيخ عبد الوهاب الزياني الذي جاء لاستقبالهم، وجد نفسه يتعرف عليهم بصعوبة بسبب ارتدائهم لللباس العربي الكامل المكون من الزبون، الغترة، الشطفة والبشت واللحى القصيرة، إضافة إلى أنه كان متعودا دائما على استقبال المدرسين العرب ذوي البدلات الإفرنجية والذقون المحلوقة جيداً.

بعد وصول عثمان الحوراني وزميليه إلى العاصمة المحرق بعدة أيام، بدأوا عملهم الجديد في مدرسة الهداية الخليفية للبنين. وفي المحرق وجد عثمان الحوراني حوله دنيا جديدة لم يألفها من قبل، لا في سوريا ولا العراق. ففي هذه الجزر الصغيرة التي يعيش أهلها على رزق لآلئ البحر ويتحكم في مصيرهم مبنى الوكالة السياسية البريطانية، وجد أن الواجب القومي يستحق فعلاً العمل الشاق، ولو كان ذلك سينحصر في غرف الدراسة الضيقة.

0: وفي مدرسة الهداية الخليفية المتواضعة والمكونة من 7 فصول و50 تلميذا نجيبا، راح عثمان الحوراني وزميلاه يعملان في أكثر من اتجاه.
1: فعلى صعيد التدريس كانت دروسه في التاريخ والجغرافيا عبارة عن روايات مشوقة تسلب عقول التلاميذ، كما يتذكر الأستاذ عبد العزيز الشملان الذي كان طالبا بالمدرسة آنذاك، وكان يعطي الدرس كل عصارة فكره وروحه وخبرته حتى يصل بالتلاميذ إلى درجة انزعاجهم من قرع الجرس معلنا نهاية درسه الممتع.
0: علاوة على تلك الروح التي يبذلها في دروسه، فقد كان يشجع تلاميذه على الأسئلة والمناقشة، بل كان يوبخهم على عدم ممارسة هذا الحق في أي درس من دروسه. وكان بالرغم من التزامه بالمنهج المخصص له، إلا أنه يجد في دروس التاريخ فرصة عظيمة للتحدث للطلاب المندهشين بسعة علومه وثقافته ومتعة تدريسه عن أوضاع البلاد العربية المستعمرة وثوراتها الوطنية في مصر والعراق وسوريا وليبيا والمشتعلة آنذاك.

0: خارج غرف الدراسة وجد سيد عثمان الحوراني كما كان يسميه تلاميذ الهداية حينها أن المبنى الجديد الذي انتقلت إليه المدرسة فرصة جيدة لتعويد التلاميذ النجباء كما كان يسميهم على القيام بأنشطة تحببهم في المدرسة وتساعد على توعيتهم وزيادة ثقافتهم المتواضعة.
1: وكانت جمعية العروة الوثقى هي أول أنشطة تلاميذ الهداية، ففي البدء اختار سيد عثمان الحوراني أبرز التلاميذ تفوقاً ونشاطاً واجتمع بهم وأخذ آراءهم في إنشاء هذه الجمعية التي سوف يكون هدفها خدمة المدرسة والتلاميذ. وبعد عدة اجتماعات يتفقون فيها على أهداف وأنشطة الجمعية تبدأ العروة الوثقى عملها.
0: في بداية الأنشطة يركز عثمان الحوراني على الرياضة كتعويد وتعليم التلاميذ على التمارين الرياضية المختلفة وألعاب الجمباز وغيرها. وكان سبب الحوراني في هذا التركيز هو إعطاء فكرة حسنة لدى الإنجليز الذين كانوا يراقبون المدرسة وأنشطتها بدقة ويتجسسون على مدرسيها الوطنيين، علاوة على صرف نظرهم عن أنشطة الجمعية وعدم مراقبتها.
1: وبالفعل كانت خطة سيد عثمان الحوراني أكثر من ناجحة، فبعد فترة بسيطة يخبر الطلبة بأنه من أجل تشجيعهم على الخطابة فإنه بإمكان أي تلميذ أن يختار ما يشاء من الموضوعات ويلقيها بشكل خطبة في فناء المدرسة بعد انتهاء دوامها الرسمي، وأنه سوف يكون متواجدا هناك للتشجيع والمساعدة والتوجيه. وهنا يجد التلاميذ الفرصة فيتسابقون على الخطابة والتعلم على فنونها وأنواعها المختلفة.
0: بالإضافة إلى الخطابة راح سيد عثمان الحوراني يقيم العديد من الندوات التي تتحدث عن الثورة السورية وجهاد عمر المختار ورفاقه في ليبيا والثورة العراقية، وكان التلاميذ يسمعون لأول مرة عن هؤلاء الوطنيين وحركاتهم ويسألون ويناقشون الحوراني وغيره من المدرسين الذين كان بعضهم يقيم الندوات، ويخرجون بالنهاية مشبعين بالروح الوطنية وضرورة الجهاد ضد المستعمر.
1: بجانب جمعية العروة الوثقى التي راح سيد عثمان الحوراني يعطيها كل خلاصة روحه وعقله وقوة عمله، كانت المدرسة تمضي في عملها بشكل ممتاز وتسجل نجاحات كثيرة برغم بعض المعارضة الدينية والمحاولات الإنجليزية الفاشلة للتدخل في شؤونها.

0: مع مضي الوقت ينسى سيد عثمان الاغتراب ومرارة الهزيمة، ويغوص أكثر في البحرين، ويتعرف على شخصياتها ومجالسها التي راحت تتسابق على دعوته، لما سمعت الكثير عن وطنيته وعروبته وثقافته.
1: وفي خضم صراع الوطنيين البحرينيين ضد سلطات الاستعمار البريطاني واشتداده، والذي كان يقوده الشيخ الجليل عبد الوهاب الزياني، يشارك عثمان الحوراني

0: مع وطني البحرين في كفاحهم عبر المدرسة نفسها وتلاميذها النجباء.
1: فلا يترك سيد عثمان الحوراني أي مناسبة للتشهير والتعرض بسياسات الإنجليز إلا ويستغلها، فكان يستغل أهم الفرص وهو احتفال المدرسة بنهاية العام الدراسي والذي توزع فيه الشهادات على الطلبة. ففي هذا الاحتفال الذي يحضره معظم شخصيات البحرين إضافة إلى أولياء أمور الطلبة وجمهور غفير أيضا، يلقي عثمان الحوراني خطبه النارية مهاجما فيها السياسات الاستعمارية بشكل مباشر أو بالرمز أحيانا، وذلك بحضور ممثلي الوكالة السياسية البريطانية أنفسهم، حتى أن الوكالة نفسها احتجت على خطب الحوراني السيئة وطلبت من مجلس المعارف ولأكثر من مرة أن تسمح لها بقراءتها قبل أن يلقيها الحوراني، ولكن طلبها رفض بشدة، وذلك كباقي طلباتها السابقة التي طلبت في أحدها ذات مرة أن يكف عثمان الحوراني عن إغلاق الصفوف في وجه زوار الوكالة السياسية الذين كانوا لا يأتون سوى للتجسس وكتابة التقارير.

0: وبالرغم من هزيمة الوطنيين البحرينيين بقيادة الشيخ الزياني من الإنجليز في منتصف العشرينات، إلا أن سيد عثمان الحوراني يواصل عمله داخل وخارج المدرسة مصراً على أن زيادة التعليم سوف تهزم الإنجليز في النهاية.
1: في هذا الأفق يقترح على مجلس المعارف في عام 1927 للميلاد ضرورة إرسال الطلبة المتفوقين لتكملة دراستهم في الخارج، حيث أن مجموعة لا بأس بها من تلاميذ الهداية أنهوا جميع مقرراتهم الدراسية، وأن من حقهم مواصلة الدراسة في الجامعات الراقية. وبعد عدة محاولات وجهود مضنية بذلها بنفسه لإقناع مجلس المعارف وأولياء أمور الطلبة الذين سيبتعثون، يقرر مجلس المعارف في شهر أكتوبر من عام 1928 للميلاد إرسال 8 طلاب متفوقين إلى الجامعة الأمريكية في بيروت يدرسون فيها على نفقتها.

0: كلما نجح سيد عثمان الحوراني في شيء يشعر بأنه صار يحقق بعض ما قاله له صديقه العراقي قبل أن يأتي للبحرين عن الواجب القومي، علاوة على أن هذه النجاحات صارت تشجعه أكثر في العمل التعليمي والوطني وبذات الحماس والإخلاص السابق.
1: بعد سفر البعثة الطلابية إلى بيروت وهدوء ضجة بعض الدينيين الذين روجوا عن الطلاب بأنهم سيعودون من هناك وهم نصارى، راح سيد عثمان الحوراني ومجموعة من زملائه يطرحون المشروع الجريء المتمثل في تعليم البنات.
0: في بداية عرض الفكرة على الناس تقوم قيامة البحرين بأكملها، وينشط رجال الدين المتعصبون في الهجوم على المشروع وأصحابه من على منابر المساجد وفي الأسواق والمجالس، ويرافق هذا النشاط مناهضة قطاعات وشخصيات كثيرة من الأهالي. وعلى الجبهة الثانية

0: ينشط أيضا عثمان الحوراني وزملائه مع عدد لا بأس به من شخصيات ومثقفي البحرين في الدفاع عن المشروع وتوعية الأهالي بضرورته وأهمية إنشائه.
1: وبعد جهود مضنية وعقبات كثيرة ينجح مؤيدو المشروع، وتفتتح أول مدرسة ابتدائية لتعليم البنات في البحرين والخليج بأكمله في عام 1928 للميلاد. وبعد عدة شهور من إنشاء المدرسة وسير عملها بنجاح وانتظام، يكتب عثمان الحوراني رسالة قصيرة إلى تلاميذه الذين أصبحوا طلابا في الجامعة الأمريكية ببيروت، يقول لهم فيها:
2: لقد وفقنا الله ولله الحمد في أن نشق طريقنا لفتح مدرسة البنات، وأنا أهنئكم من صميم قلبي على هذه الخطوة العظيمة التي تجعل البحرين تفتخر بأنها أول بلد في الخليج العربي شقت طريقها في تعليم الفتاة. كما أننا سوف نعد لكم عبر هذا الإنجاز الزوجات المتعلمات الصالحات عندما ترجعون إلى البحرين حاملين معكم شهاداتكم العليا، وأنا أهنئكم على هذه الخطوة العظيمة مرة أخرى. أود إخباركم أننا حصلنا على عقبات كثيرة مثل عقبات ذهابكم إلى بيروت، ولكن كل هذه الصعوبات ذللت بسبب ما لدى شعب البحرين من الوعي والنضج ما يجهله أعداؤه.

0: مع تزايد نجاحات سيد عثمان الحوراني تتزايد محاولات الإنجليز في التدخل في شؤون التعليم الأهلي، ومع نهاية عام 1929 يبدأ مفتش التعليم اللبناني فائق أدهم المعين من قبل الإنجليز في محاولات جديدة للتدخل وفرض بعض القوانين والتعديلات على مدارس البحرين.
1: ففي أول خطوة من نوعها وبدون استشارة لجان التعليم الأهلية والمدرسين، يصدر أدهم قرارات مجحفة تضمنت تقليص سلطات مديري وإداري المدرسة، وبشكل خاص سلطة عثمان الحوراني في مدرسة الهداية، إضافة إلى إلغاء بعض المناهج الحديثة مثل الفيزياء والرياضيات وإدخال مناهج على غرار المناهج اللبنانية، علاوة على تعديل رواتب المدرسين وخفض ساعات عملهم، الأمر الذي يستدعي تجنيد مدرسين جدد.
0: كان من الواضح بالنسبة لعثمان الحوراني وزملائه المدرسين أن هذه الإجراءات الإنجليزية الجديدة تريد القضاء على استقلالية التعليم الأهلي وتقليص سلطة الإدارة الوطنية على المدارس وإبعادهم عن أي إشراف أو إدارة أو توجيه أو غيره في المدارس.

0: عندما شعر سيد عثمان الحوراني وزملائه تصميم الإدارة الاستعمارية على فرض إجراءاتها ولو كان ذلك بالقوة، لم يجدوا خيارا أمامهم سوى الاحتجاج العنيف والتوقف عن الدراسة حتى يستجاب لمطالبهم الممثلة في التالي:
1: أن يكون تعيين المدرسين على أساس وظائف دائمة، وأنه يجب على المفتش العام مراعاة آراء مديري المدارس عند معالجته الأمور المتعلقة بالمناهج، ولا يجب أن أجور المدرسين ونتيجة لتخفيض ساعات عملهم تخفض، وغيرها من المطالب. بالإضافة إلى هذه المطالب، ينجح عثمان الحوراني وزملاؤه في تنظيم احتجاج كبير يشمل جميع مدارس البحرين، ويتوقف فيه المدرسون والطلاب عن الدراسة. وفي العاشر من شهر فبراير عام 1930 للميلاد، يكتب المستشار البريطاني تشارلز بيليغريف رسالة إلى الوكيل السياسي يخبره فيها عن الأحداث قائلاً:
2: في الأسبوع الماضي وبدون أي إنذار، قام مدير مدارس المنامة والمحرق بطرد طلاب فجأة من المدارس، وذلك بعد قيامهم بإلقاء خطب ثورية وغير لائقة. وبعد الخطب قاموا بإغلاق المدارس نفسها. أما المدرسون الآخرون والطلاب فقد قاموا باستعراض بالمحرق، وقاموا بإلقاء خطب في الأسواق مسببين إثارة كبيرة. وكل هذه الحركة هي بدون شك من تنظيم مدير مدرسة المحرق مستر حوراني.

أمام ذلك الاحتجاج الشعبي الواسع والتأييد الكبير من قبل الطلاب والأهالي، لم يجد الإنجليز في مواجهتهم مع سيد عثمان الحوراني وزملائه سوى الرجوع إلى أسلوبهم الاستعماري القديم، وهو ترحيلهم من البحرين وإلى الأبد. وبعد صدور قرار الترحيل بيوم واحد، لا يجد المعلم الجليل سيد عثمان الحوراني أمامه سوى ترتيب حقيبته الصغيرة وتوديع زملائه وطلابه ومحبيه، والتوجه مع الشرطيين البنجابيين المكلفين بحراسته إلى ميناء المنامة. وفي الميناء يجد عشرات التلاميذ وجموع الأهالي في انتظاره يهتفون له، ويبكي بعضهم في مظاهرة هستيرية كما وصفها الإنجليز بأنفسهم. وبرغم إبحار قارب عثمان الحوراني إلى المحيط الهندي متوجها إلى الهند، إلا أن أهالي البحرين واصلوا احتجاجاتهم على التعسف الإنجليزي. وفي عريضة وقع عليها العشرات من الأهالي قالوا فيها

0: سيد عثمان الحراني فلم يأل جهدا حتى ترقت المدرسة في أيامه بحسن إدارته ومقدرته وكفاءة المعلمين الحاليين فضلا عما رأيناه من حسن سيرتهم ودماثة أخلاقهم. وإن إخلاص السيد عثمان لا أحد يشك فيه، وهل نحتاج إلى برهان أعظم من سعيه وحثه على إرسال البعثة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت؟ وثانيا سعيه لدى آباء التلاميذ وإقناعهم على الموافقة بسفرهم. ولكن مع الأسف الشديد رأينا خلاف ما أخبرونا به من الخلاف البسيط إلى نفي الأستاذين عثمان وعمر فجأة، وحقيقة أننا تكدرنا من ذلك الإجراء التعسفي في الوقت الذي لا يوجد في البحرين من يقوم بوظيفتهم، فضلا عن أننا نعرفهم ونعرف أخلاقهم، وأصبحت قلوب أولادنا متعلقة بهم حتى صارحونا أنهم لن يعودوا للمدرسة ما لم يرجع الأستاذان.
1: في نهاية كل ذلك طلبت العريضة العفو عنهم وإرجاعهم إلى البحرين، وعلاوة على عرائض الاحتجاج تلك راحت الصحف العربية تتحدث عن ترحيل عثمان الحراني وتدخل الإنجليز في التعليم، فجريدة الأيام في البصرة تعرب عن قلقها في هذا التدخل، بينما تتابع صحف بيروت أخبار قضية التعليم وتنشرها بانتظام. وبالمقابل يحاول الإنجليز تحسين صورتهم في الصحافة فيكتبون إلى العديد من الصحف العربية مبينين وجهة نظرهم فيما حدث، ولكن غالبية الصحف ترفض النشر لما وصفوه بالدعاية البريطانية الكاذبة، وفقط تنفرد صحيفة واحدة هي العهد الجديد بنشر مقال طويل تهاجم فيه عثمان الحراني وقضيته.

0: مع تلك الاحتجاجات وهدوئها فيما بعد، يصل سيد عثمان الحوراني إلى بيروت بعد رحلة طويلة من الهند، وهناك يحتفل الطلاب البحرينيون في الجامعة الأمريكية بأستاذهم الجليل، وتكون أول ملاحظة على أستاذهم بعد هذا الغياب هي تغير هيئة الأستاذ الذي جاءهم بالبدلة الإفرنجية والطربوش الأحمر والذقن المحلوق جيداً. وعندها سأله أحد الطلبة:
1: أين ذهبت لحيتك يا أستاذ عثمان؟
0: فيجيبه الأستاذ عثمان الحوراني بنبرة حزينة:
2: طارت في المحيط الهندي.
0: كان الأستاذ عثمان الحوراني نموذجاً بارزاً من نماذج الرجال الأوفياء المخلصين الغيورين على وطنيتهم وأوطانهم وصلابة مواقفهم حين يقتضي الحال أن يكون للرجل الحق، موقف ثابت صلب في الدفاع عن الحق حتى وإن كان الدرب له مفخخاً بالأشواك. وهو رجل من الرجال الذين اختزنتهم ذاكرة البحرين ببريق ناصع نظيف.
3: بالمقابل نورد قصة رجل آخر من الرجال الذين حطوا رحالهم في جزائر اللؤلؤ، فاتحين لكم أبواب المقارنة بين خامة هذا وطينة ذاك كي تتبلور العبرة.

0: عندما رجع الشاعر البحريني الكبير عبد الرحمن المعاودة من دراسته بالجامعة الأمريكية في بيروت في عام 1930 للميلاد، لم يجد أمامه خياراً آخر غير التدريس يعوض به خيبة أمله في عدم إكمال الدراسة وتوقف البعثة عنه بسبب قرار شخصي من المستشار البريطاني في البحرين تشارلز بيليغريف آنذاك.
1: في مدرسة الحد الصغيرة يكتشف عبد الرحمن المعاودة ومنذ الأيام الأولى هزالة المقررات الدراسية والتغيرات الكبيرة في المناهج التي أدخلها الإنجليز منذ تعيينهم لمستشار التعليم الجديد فائق أدهم.
0: أمام ذلك قام عبد الرحمن المعاودة في الحال بإدخال الكثير من الإصلاحات على المنهج والمقررات الدراسية، وراح يعلم التلاميذ التاريخ العربي والإسلامي الصحيح ويدرسهم مقررات رفيعة المستوى في اللغة العربية والتربية الوطنية والحساب وغيرها.
1: بعد نجاح عبد الرحمن المعاودة في إصلاحاته التعليمية وإعجاب التلاميذ والمدرسين بها، يكتشف مستشار التعليم أدهم الأمر فتثور وطنيته الإنجليزية.
0: فلم يكد نجاح أدهم في مساعدته لطرد المدرسين السوريين الوطنيين أمثال عثمان الحوراني وزملائه بسبب احتجاجهم على تدخل الإنجليز السافر في شؤون التعليم في البحرين ينقضي عليه سنتان، حتى يشعر بأن شبح عثمان الحوراني والممثل بعبد الرحمن المعاودة صار يلاحقه.
1: لذلك يقرر استدعاء عبد الرحمن المعاودة في الحال ويقوم بتهديده ومطالبته بالرجوع إلى المقررات القديمة التي فرضها الإنجليز بالقوة. وطبعا يرفض عبد الرحمن المعاودة تدريس مناهج الإنجليز ويقدم استقالته فورا.
0: بعد مضي عدة أشهر على البطالة يقرر عبد الرحمن المعاودة إنشاء مدرسة أهلية باسم مدرسة الإصلاح لإصلاح ما أفسدته السياسة التعليمية الإنجليزية، ولتكون رداً عملياً على فعلة أدهم به.
1: وبجانب إنشاء المدرسة التي كان من مهامها الرئيسية إضافة إلى التعليم غرس العادات والاتجاهات الحسنة وبث الروح الوطنية والقومية في نفوس التلاميذ، راح عبد الرحمن المعاودة يفضح أساليب المستشار أدهم وسياساته التعليمية في وسط الأهالي.
0: وتصل احتجاجات وضغوطات أهالي البحرين إلى قمتها في عام 1938 للميلاد على مستشار التعليم الفاسد فائق أدهم، لتضطر الحكومة البريطانية في النهاية إلى عزله وطرده من البحرين. وعندها يكتب عبد الرحمن المعاودة قصيدة هجائية ساخرة بهذه المناسبة السعيدة يقول فيها:
2: ستطرد إن طردك خير فال، يبشرنا بأن النحس غابا. أأدهم قد دهمت وأنت لاهن بأمر ما حسبت له حسابا، تعود كما بدأت وكنت تعدو ببيروت تبيع بها الكبابا، إلى صيدا سريعا، وقل لأبيك يا أبتي عزيز.

0: تملقت الأكابر كل جهدي، وخالفت الضمير أبي وخنت، فما أجد التملق والترجي، وها إني بذل العار جئت.
1: بطرد أدهم تتخلص جزائر اللؤلؤ من أسوأ مستشار عرفته في تاريخها.

أحبة المحمل، ما زال هناك رجال في جزائر اللؤلؤ لهم علينا حق تقريب الضوء الكاشف نحوهم كي نستبين وإياكم ما خفي من ملامحهم وما توارى في ذاكرة البحرين من جهودهم. فدعونا نستريح كي يتهيأ لنا أعداد سطح المحمل لهم ولكم.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد. إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بعمر من الشكوك، من الفرح، من الترصد. انتظرت مجيئك بدهشة، بعرق الصيف، ببرد كانون، بتجويف ألف حب قبلك. انتظرت مجيئك بدهشة، بصمت الكنار، بهديل الحمام. انتظرت مجيئك الدهشة، فصدت وهمي ملايين المرات وامتصني وهمي. ضللت عوالمي وضلت طرقاتي، وارتقبت خروج الفجر من فم العدم، ولازلت أنتظر مجيئك الدهشة.
1: صوتك في أذني لحن لم يلده وتر، وابتسامتك الرائعة وردة حمراء فوق مرج من الثلج الأبيض.

وجودك ضوء عطر وانتظارك وعد يدنيني من الأحلام. أنت الحلم واليقين يا حلمي ويقيني، أنت عقد ياسمين أضمه إلى صدري وأغيب في شذاه. سأولد مع الفجر الآتي لأشرق فوق قمة شاهقة هي محطتك الأخيرة. أنت يا أملا يسكن العيون الظمأة.

حبي، قلبي الذي احتضن الرحيل والعاصفة يذكر الوعد، وبعمق المأساة التي جرحت حبنا الطفل حنيني ينزف إليك بروعة زهرة الجاردينيا وعطرها الشجي، يزهر شوقي بين ضلوعي، وبكل ظمأ الصحراء للماء وعطائها الثروات أرنو لقطرة حنان. لأن طال البعد بيننا فلأننا أردنا أن يكون للحب معنى التضحية، معنى العطاء.

يا حبي، ككل أطفال العشق الأنقياء نحن، يختلط حبنا الطهر بالرفض والغيرة، يمتزج بالبكاء والحلم، وكالفراشات التي تحترق من الوهج نحن نحترق بسمو تطلعاتنا. نحن أطفال العشق الأبرياء، هكذا نغرق في الغيرة ونعوم في التضحية. كوني كما تريدين، وتشبثي بالريح أو العدوى، وانقلي ما شئت من أخبار الحروب والثأر والجنون، ورددي مع الباكيات لوعتهن، لكن أيضا كوني كما أريدك أنا، محبة بلا ملل بلا رعب بلا شك. وحذاري يا طفلتي أن تحرقي الحق وتطفئي الشعلة، فعمري حق وحبي شعلة.

0: شاء القدر أن نلتقي سهوا، وكنت أفتقد وجهك والقمر. بعد التقائي بك تفجرت الشطآن بالمرجان، بعد التقائي بحبك أصبح كلامي على شفة صبايا لحنا.
1: كنت لي قرة عين، كنت لي مطرا وصحوة، دفئا وبردا، وكان ثارك العنقود بلا مأوى. يا حلوتي ترفقي بي، فالخطوة نحو النجمة بلا جدوى. أحلامك العذرية خليها، فهي كالنبع كالشمس كالهلال مجرد صبر.

أحلامي، على بيدر أفراحي أنثرها، على صهوة أحزاني أرفعها. وأنت لي مخزون الفرح والحزن، أنت لي معجم اللغة والفهم، فكيف تريدني ألا أعانق النجم وأحلم بالشمس وأغني للهلال؟ يا أنت يا حبي، إن شئت أن أكون حقيقة أقتل الشمس وامحو وجه القمر، لكن لا، لو فعلت لذاب مني القلب وأصبح كالعنقود المفقود، لو فعلت لجف دمي.

وأصبح حسن في شلال بلا ماء. إن شئت يا حب أن أكون كأية حقيقة مخيفة ومؤلمة، بعثر العنقود وجفف الشلال.

يا طفلتي، يا حلوتي، يا أنت يا براءة، أحبك وسوف أحبك كما أنت، دما في شلال وقلبا ممطرا بالأحزان. أحبك كما أنت، وعدا مترددا كشوكة على القمم، وشمسا لا تطفئها أيد حاقدة. أحبك كما أنت، وليكن رحيلي إلى مرافئ أحلامك وعيا أم خيالا. أحبك كما أنت، وليكن رحيلي إلى عوالم الرعب والنجوى صدقا أم محالا.

0: وبصماتك في خواطري فورة كبرياء، وحنانك الهاطل على سمائي خير عزاء. لئن رحلت إلى مناهل الشمس والقمر كل مساء، فأنا من علم الشعراء كيف يكون البهاء سناء.
1: سافري ما شئت وارحلي، شذبي الكلمة وهذبي الشعراء، لكن تأكدي أن خطوة مني إلى الأمام ترفعك كما ترفعني إلى برج في السماء.

0: ثرثرنا في الحب كثيرا في تفسير مفاهيمه ومعانيه، ثرثرنا قليلا وكثيرا، ولكن عندما طوانا الحب بين جناحيه نمنا طويلا واستغرقنا النوم كثيرا كثيرا. سيدي، قلت ذات مساء للريح سيري بخطوات من القش أو الرعشة أو المطر، قلت سيري، سرت كالرعب، فهطلت الريح فوق أديمي ومشيت إليك كالريح فوق هدبي.
1: قبل أن أقول كلماتي لك قرأت كثيرا كثيرا لكل القدماء والمخضرمين، لشعراء وأدباء، لعشاق ناجحين أو فاشلين، قرأت كثيرا كثيرا، لكني لم أجد واحدا منهم أحب مثلي كثيرا كثيرا. ماذا أقول وماذا أكتب؟ نفدت معاجم لغاتي وعجز فكري وقلمي ورضابي ودمي. عجزت في تصوير الحب ولم يبق لي إلا أن أقول ببساطة أحبك كثيرا كثيرا، لا أقوى على شرح أوفى. فسمي طفلتي إن شئت ما أقوله ما أكتبه شعرا نثرا أدبا أو حتى تبريرا، فالحب عندي شرع ومملكة وأنت فوقها تاج وأميرة.

كلماتك أيقظت فكري قبل هبوب العاصفة، أحرقته بعد العاصفة. ها أنا ذا أعلن أنني سقطت في امتحان الحب، انكسرت قربتي التي كنت منها أرتوي، تجمدت كبلهاء فوق الأفق. في لحظة الفشل مت ثم ولدت. فجأة طلع صوتي من حنجرتي هاتفا باسمك والحب. منذ ذلك التاريخ على جبيني قرأ العالم كلمته.

0: قد كنت زمان ورمادا، رمتني شوارع عينيك من نوافذ كونهما، فتلقفني الشجر. فضاؤك أمواج من الثمر، وأن أبحث عن برعم فيك بالحب مكسوب كما أنا. مذ كنت الحب المقبل المدبر، أين أسكنك؟ وماذا أهديك غير حلم النور وأكسير الوعد؟
1: كلماتك ليل مداه الزمن، قد بدأ ليلي يطوي شراعي والحلم، وفرح يتوسد فرحي أيها الغريب الصارخ في وجه الأيام. كان للموت دونك طعم مر، أصبح للموت في ليل كلماتك فضاء حر.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال القمة الخليجية الأوروبية الثانية التي تستضيفها المملكة الشقيقة خلال شهر أكتوبر المقبل.
2: وقد سلم رسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له، وعرب جلالته يده الله عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين المملكتين وتميزها والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على كافة المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما الشقيقين. كما عرب جدلته عن اعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبدور المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته للحضور والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي سيعقد في دولة الإمارات في شهر ديسمبر القادم.
1: وقد سلم الرسالة إلى حضرة صاحب الجلالة رعاه الله سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة خلال استقبال جلالته له. وقد أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا باستضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الأممي العالمي المهم الذي يهدف إلى تعزيز مكانة وأهمية المياه على الأجندة العالمية وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى حشد الجهود الدولية لضمان توازن

0: توفر المياه للجميع بشكل مستدام، كما أعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين لما يربطها بشقيقتها دولة الإمارات من علاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية راسخة، وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك من تطور مستمر على كافة الصعد بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتضمن دعوة جلالة الملك المعظم للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في زمن الحرب والمقرر عقده في الأردن الشقيق خلال شهر ديسمبر 2026.
1: وقد سلم رسالة لجلالة الملك المعظم معالي السفير رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي لدى استقبال جلالته له. وخلال اللقاء عرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لأخيه جلالة العاهل الأردني على هذه الدعوة الكريمة. وأكد جلالته بهذه المناسبة على عمق العلاقات الأخوية الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تزداد تطورا وتميزا بفضل الحرص المشترك على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها بما يعزز من قطاع الطاقة ودوره كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، وذلك خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
0: كما أشاد سموه بمسارات التطوير التي تشهدها بابكو إنرجيز والشركات التابعة لها وتنفيذها لمختلف المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم مسيرة التطوير بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الشركة وتنافسيتها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويدعم إسهاماته في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة مصفات شركة بابكو للتكرير، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، ويرافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه لكافة العاملين في بابكو إنرجيز تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في قطاع الطاقة على مدى العقود الماضية ارتكز على رؤية طموحة أدركت أهمية هذا القطاع ودوره المحوري في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وكوادر وطنية أسهمت بعطائها وكفاءتها وخبراتها المتراكمة في تطويره والارتقاء بإمكاناته وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد الوطني. عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا مشتركا حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثار التداعيات في كافة المجالات والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات والجهود المخلصة في مختلف القطاعات.
1: وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. كما شهد الاجتماع حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان بكلا المجلسين وعدد من المسؤولين. وفي بداية الاجتماع ربما معالي الرئيس

0: مجلس النواب عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والرؤى الملكية السامية بجعل المواطن البحريني في صدارة الأولويات التي تشكل النهج الواضح والمتكامل في مختلف مسارات الأعمال الوطنية، مشيدا معالي بالجهود الحثيثة المخلصة لصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، مثمنا معالي الدور الوطني الكبير والمشرف لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والجهات الأمنية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين وجهود الدبلوماسية البحرينية في المحافل الدولية والتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة القطاعات، ومشيرا معالي إلى الجاهزية الوطنية والجهود الحكومية في مختلف القطاعات الذي حقق النجاح الوطني وكان ثمرة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل الجاد والمتميز لفريق البحرين والمسؤولية المشتركة في حماية المكتسبات وبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن وتجاوز التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية، ومنوها معالي بما شهده المجتمع البحريني من وعي وتكاتف وتلاحم وطني في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والالتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم.
1: ومن جانبه أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أن الجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات لم تكن وليدة الظروف الطارئة بل هي ثمرة مسيرة بدأت قبل نحو 25 عاما مع انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، موضحا أن هذا المشروع أرسى نهج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعزز تكامل مؤسسات الدولة ووضع المواطن وأمنه وسلامته في صميم العمل الوطني.
0: هذا وثمن عدد من أعضاء السلطة التشريعية تكاتف الجهود الوطنية المشتركة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم في شتى القطاعات، مؤكدين الحفاظ دائما على أعلى درجات الجاهزية والإستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات لضمان استدامة الخدمات وحفظ أمن واستقرار مملكة البحرين. في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز التخصص في التحقيق بالجرائم التي تمس البيئة والصحة العامة، أصدر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل بوعينين القرار رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة.
1: أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين تواصل جهودها في دعم وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي واستدامته.
0: جاء ذلك بمناسبة يوم الزراعة العربية الذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام. وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين البحرينيين وتعزيز حضور المنتج المحلي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعية، مشيرا إلى أن خطط التشجير لمملكة البحرين حققت تقدما ملموسا ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات الوصول إلى الحياد الكربونية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة مواصلة مملكة البحرين تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته واستدامته بما يرسخ مكانتها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا.
1: وأوضحت وزيرة السياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة أن القطاع السياحي يؤدي دورا متناميا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب. وأشارت سعادتها إلى حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع القطاع الخاص على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التجارب السياحية. عقد وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الوفد ممثل دولة الرئاسة في الجمعية البرلمانية الآسيوية لقاء ثنائيا مع سعادة السيد تشان فال نيغي رئيس لجنة حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى والتحقيق والتفتيش في مجلس الشيوخ ببرلمان مملكة كمبوديا،
0: وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة دوشانبي.

0: بجمهورية طاجكستان. وأكد رئيس الوفد حرص الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على توطيد علاقاتها مع البرلمانات الآسيوية وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحوار وخدمة المصالح المشتركة. وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضمن فعالية الأسبوع الإسكاني الخارجي الرابع وبتزامن مع النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، انطلقت النسخة الثالثة من هاكاثون الإسكان الخارجي تحت شعار رؤية شبابية لإسكان المستقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: ويخوض المشاركون تحديا يقوم على إعداد رؤية متكاملة لتطوير موقع حقيقي لأحد مشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين. وتتلقى الفرق بيانات أساسية عن الموقع ومتطلبات التحدي لتضع تصورات لمشروع سكني مبتكر ومستدام. ويشارك في الهاكاثون 5 طلبة جامعيين من كل دولة من دول مجلس التعاون، بما يتيح لهم تبادل الخبرات والجمع بين تخصصات تشمل العمارة والهندسة والتخطيط الحضري والتطوير العقاري والتمويل والاستدامة. نظم وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري فعالية بعنوان الانطلاقة المهنية العقلية والعادات والنجاح المهني لخريجي الوقف الباحثين عن عمل، وذلك في مركز عيسى الثقافي.
0: وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات من بينها وزارة العمل ومهارة البحرين التابعة لصندوق العمل تمكين ومؤسسة خلود الكهجي للاستشارات. وتأتي الفعالية ضمن مبادرة مرسات التي تهدف إلى دعم منتسبي الوقف وخريجيه وتعزيز جاهزيتهم الشخصية والمهنية وتهيئتهم للانتقال إلى سوق العمل والاستفادة من فرص التدريب والتوظيف والتطور المهني. وأكدت السيدة مشاعل القطامي القائم بأعمال أمين عام الوقف أن دعم الطلبة والخريجين لا يقتصر على توفير فرص التعليم، بل يمتد إلى مساندتهم خلال مرحلة الانتقال إلى الحياة المهنية وتزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية التي تساعدهم على فهم متطلبات سوق العمل وبناء عقلية مهنية قائمة على المبادرة والتعلم المستمر.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة من الفن القديم ومحمد عبد الوهاب.

0: انعكسنا تعبنا ان في وجهنا
1: ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب من إذاعة مملكة البحرين العربية.

أخفى الفكر الخيال، أفسكت ظهرة أمالي اللي دبلها الأمال، كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال.

aşık ve zilli tar. Ve ulmi sir el habib ma bin.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم بصوت الفنان محمد عبد الوهاب من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم والفنان محمد عبد الوهاب. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى من الفن القديم. وقتا ممتعا نرجوه لكم.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون.
0: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: ما زالت في وجدان المسلمين تلك الأقاليم التي بدأ بها التاريخ الإسلامي أرجاء الأرض، فمنها انطلقت الجيوش الفاتحة تنشر عدل الإسلام وسماحته على نور من ربها، ومنها انتشر العلم ووصل ضياؤه إلى أقاصي العالم. أسماء لامعة في ذاكرة التاريخ، ومنها مدينة هي أول عهد المسلمين بمصر، هي قاعدتهم الأولى وعاصمتهم في عهد الخلافة الراشدة، هي عبقرية المكان وتقلبات الزمان، إنها مدينة الفسطاط. يروى عن سبب تسميتها بالفسطاط أن فاتح مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما دخل مصر فاتحا عسكر بمساعدة أقباط مصر في مكان قريب من حصن بابليون الروماني الذي تم بناؤه في القرن الثاني الميلادي إبان الاحتلال الروماني لمصر، فأمر بحمل الفسطاط أو الخيمة التي نصبت للقائد إلى الإسكندرية، فوجد الجنود في قمتها عش حمام به أفراخ صغار، فأبقى على مكان الفسطاط وأوصى صاحب حصن بابليون بالاعتناء بالفسطاط. تحركت الجيوش الإسلامية ناحية الإسكندرية، وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه منهيا سيطرة الدولة البيزنطية التي احتلت مصر بالحديد والنار، وناشرا العدل والأمن بين

المصريين كافلاً حقوقهم في ظل دولة الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما تم فتح الإسكندرية أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه الاستقرار بها، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بالرجوع عن ذلك الأمر لبعد الإسكندرية عن دار الخلافة، وحتى يكون الاتصال بينهم متيسراً وأكثر سهولة، وليكون في مكان قريب من صعيد مصر وبعيد عن متناول الدولة البيزنطية التي كانت تتحكم في البحر الأبيض المتوسط. فلم يجد عمرو رضي الله عنه مكاناً أفضل من المكان الذي نزلوا به أول مرة قرب حصن بابليون. وعندما استشار الجند قبل اتخاذ القرار أشاروا عليه بالرجوع إلى الفسطاط، قاصدين بذلك فسطاط عمرو بن العاص، فأطلق على ذلك المكان والمدينة فيما بعد اسم الفسطاط. كان اختيار عمرو بن العاص رضي الله عنه لموقع الفسطاط من البداية نظراً لأهمية المكان استراتيجياً، فموقع الفسطاط يقارب هضبة جبل المقطم ويشرف في جانبها على مياه النيل العذبة، بالإضافة لما كان بها من البساتين والنخيل ولقرب حصن بابليون منها. ولهذا اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية وتاريخية مهمة منذ عهد الفراعنة ثم البابليين ومن بعدهم الرومان، حتى جاءت حقبة الفتح الإسلامي فصارت الفسطاط أول عاصمة للمسلمين في مصر وقارة أفريقيا بشكل عام. عندما استقر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط شرع ببناء الجامع، جامع عمرو بن العاص، الذي تحدث عنه من شاهده بأنه آية في الجمال، إيذاناً بإشراق نور الإسلام. ونهضت المدينة سريعاً، فتم تخطيطها حسب القبائل العربية التي اتخذتها مكاناً للسكنى، وانتعشت تجارياً لكونها في نقطة التقاء حضاري، فكانت الأسواق في الفسطاط تعج بالبضائع من بلاد الهند والصين مثل المسك والعود والكافور والأواني، ومن بلاد الروم ترد الجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف. وكانت المراكب تجوب النيل تحمل البضائع نازلة إلى الإسكندرية وصاعدة إلى صعيد مصر. احتلت الفسطاط مكانة مهمة في نفوس المصريين، واستفادت من الصناعات التي كان أهل مصر من الأقباط وغيرهم يتفردون بإتقانها، حتى صنعت الفسطاط لنفسها طابعاً خاصاً بين المدن الإسلامية. كما كانت الفسطاط المركز الرئيس الذي يتم منه تخطيط الفتوحات وتسيير الجيوش الإسلامية لنشر الدين الحنيف، إلى أن اتجهت الجيوش الإسلامية مستكملة فتح إفريقية ميممة صوب القيروان. ومن هنا انتقلت مهمة الفسطاط العسكرية إلى مدينة القيروان، وبقيت الفسطاط برونقها وتأثيرها الديني والاقتصادي حتى مرت عليها حقب الدول الإسلامية التي حازت بها الفسطاط على اهتمام خلفائها منذ الدولة الأموية وانتهاءً بالدولة العباسية. وعندما احتلت الدولة الفاطمية مصر بقيت الفسطاط متميزة بين بقية المدن، بيد أنها كانت على موعد مع النهاية. في أواخر العهد الفاطمي كان يمسك بمقاليد الأمور وزراء فاسدون استأثروا بمقدرات الدولة وقاموا بالتعاون مع أعداء الأمة بإضعاف شوكتها. ومن أولئك الوزراء شاور بن مجير السعدي الذي أمر بإحراق الفاسدين.

0: بعد تهجير أهلها حتى لا ينالها الصليبيون عند قدومهم إلى مصر في أسوأ خطة عسكرية عرفها التاريخ. واستمر حريق الفسطاط قرابة شهر ونصف لتبقى بعدها أطلال هذه المدينة. وكان مصير الوزير شاور أن قتل بيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهياً عصر الفساد والظلم والاستبداد. وتبقى أطلال الفسطاط شاهدة على ما كانت المدينة زاخرة به من العبقرية العمرانية والازدهار الذي كانت تشتهر به بين قريناتها من المدن والأقاليم التي غيرت مجرى التاريخ. وعند طليطلة قلب الأندلس النابض يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان. 1-7-9-8-7-2-2-7.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

لكن فتحت عين وغضت عنك انظار. اذا قلبك يبي غير انا متشرف بثوبك، نسيتك وانقضى عهدك.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: رسالة الحب.
2: رسالة الحب.
1: بالحديث عن الحب، تأكد ما في أحد في الدنيا يقدر يعطيك شيء مو موجود فيك، وتأكد بعد أن ما في أحد يقدر ياخذ منك شيء هو في الأساس موجود فيك. فلما تبحث عن الحب وما تحصله في علاقاتك، فهذا دليل أنك ما تمتلك هذا الحب من الأساس. وفي المقابل، لما تحب أشخاص حب حقيقي ويرحلون عنك، ما يعني أبداً أنهم خذوا منك هالحب وما تقدر تعطيه لغيرهم، وإنما يفسر بأنهم لا يستحقون حبك وتقديرك، وبإمكانك أنك توظف لغيرهم من يستحقونه، ومنهم في الأساس يمتلكون الحب في أعماقهم. اسمع للصوت الإيجابي أعيش الحب.
2: اسمع للصوت الإيجابي
1: أعيش الحب.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فجاء الإسلام بالرحمة والعطف، وما شرع الله سبحانه وتعالى الشرع الإسلامي إلا رحمة بالعالمين، بإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، وبالجملة من الجاهلية إلى الإسلام. وأي شرع شرعه الله فهو خير للأمة وللناس، ولو كان ظاهره الرجم أو القتل أو التأديب. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويسلك الإسلام بالمسلمين الطريق القويم، فيرشدهم إلى الخير والعلم حتى لا يقعوا في المحظور، ومن ثم تقع عليهم العقوبة. ولذلك شرع النصيحة وجعلها الدين. والمسلم المخلص يتمنى ألا توجد المعصية على الأرض، ويكون الناس كلهم مطيعين صالحين مؤمنين. فإذا رأى المسلم أخاه المسلم على معصية فإنه يتأثر تأثرا كبيرا لأمرين: أن العاصي تجرأ على الله سبحانه وتعالى وعصاه، وأنه عرض نفسه لعذاب الله بفعله المعصية. من هنا شرع الله النصيحة لكي تكون من الوسائل المعينة على نشر الأخلاق الحميدة وترك المعاصي والأخلاق السيئة وعدم الإقدام عليها، كما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون أيضا وسيلة في عدم الوقوع في المعصية والدفاع عن شرع الله عند وقوعها. والنصح كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:

0: قال: النصح إخلاص النية عن شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش. وقال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وقال ابن الصلاح رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وقال الدكتور عبد العزيز المسعود: خلاصة تعاريف النصيحة أن يخلص الإنسان نيته في قوله وفعله إذا أراد أن ينصح أخاه المسلم وغيره، فلا يقصد بذلك أي غرض من أغراض الدنيا أو الانتصار للنفس أو الانتقاص للمنصوح، وأن يبذل جهده في النصح بأن يتحرى أحسن أسلوب لديه. والذي يدرس النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضح له أن النصيحة واجبة على كل مسلم تجاه أخيه المسلم إذا توافرت لديه الشروط وانتفت الموانع. ومن الأدلة الموجبة للنصيحة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه مسلم. فهذا الحديث نص صريح في نفي الإيمان عن الشخص الذي لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ولا شك أن كل مسلم يحب لنفسه أن يصل إلى درجة عالية في الكمال عند الله تعالى وعند خلقه، ولا يحصل ذلك إلا بالنصح له. وقد يفعل المسلم المعصية أو تسول له نفسه الوقوع فيها وهو يعلم أنها محظورة شرعا، فحينما ينصح سرعان ما يفيق ويرجع ويندم ويعود إلى دينه ورشده. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على المسلمين أن ينصح بعضهم بعضا. قال الإمام النووي في شرحه للحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال: معناه ألا يؤمن أحدكم الإيمان التام. ولا أصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، أي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. وقال: قال أبو عمرو بن الصلاح: وهذا يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة.